public. Nossa.

تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قتل خالد جمل في الستينات من عمره وأصيبت زوجته بجراح حرجة فجر اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى المستشفى، فيما أعلن عن وفاة الرجل في موقع الحادث. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن منفذيها. وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة فإن الرجل وهو في الستينيات من عمره كان يجلس داخل مركبة برفقة زوجته قبل أن يتعرض بشكل مفاجئ لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل الرجل على الفور وإصابة زوجته. وكان مساء الأربعاء قد شهد جريمة إطلاق نار أخرى في عرعر النقب أسفرت عن مقتل سمير أبو عرار. غياب الموت فجر اليوم البروفيسور خالد أبو عصبة في السبعينيات من عمره ابن قرية جت في المثلث بعد مسيرة أكاديمية وبحثية حافلة في مجالي علم الاجتماع وسياسة التربية والتعليم. ومن المقرر تشييع جثمانه الساعة 9 صباحا من منزله إلى المقبرة الشرقية، فيما يستقبل المعزون في ديوان جت الجديد للرجال وفي منزله للنساء. ويعد أبو عصبة من أبرز الأكاديميين

0: إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تحرك قوة رجلة قرب نهر الليطاني. وأسفر الحادث أيضا عن إصابة عدد من العسكريين من بينهم ضباط وجنود احتياط بجراح متوسطة. وبحسب تحقيق أولي للجيش، وقع الانفجار خلال مهمة ميدانية للقوة فيما رد الجيش بقصف مواقع قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء نهارا صيفية ولطيفة في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية ويكون حارا في الأغوار. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 28، طبرية 33، في الناصرة 32، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحياة.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أحييكم أجمل تحية صباحية في هذا اليوم الخميس 18 من شهر يونيو حزيرا. على تواصل دائم معكم عبر أثير إذاعة الشمس 101.98 فارزة واحد حتى 9 في هذه الجولة الصباحية برنامج أول خبر. يرافقني هذا الصباح الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميلة الزهرة سعيد من مديرية الأخبار، ياسمين عابد في الإعداد، معكم نبيل سلامي. عناوين كثيرة وعلى رأسها طبعا عدا عن المونديال والمباراة التي انتهت للتو، أيضا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والشغل الشاغل أيضا لوسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية أيضا والشرق أوسطية. تم التوقيع الليلة الماضية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني بازشكيان، كذلك رئيس البرلمان هناك علي قليباف. وفي إسرائيل قلقون ومحتارون أيضا وحالة من الإحباط والغضب أيضا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يبدو يدير ظهره للمصالح الإسرائيلية، ما يهم مصلحة الأمريكان، وتصريحاته أيضا المتقلبة هي أيضا شغل شاغل. سنكون مع العناوين والأخبار المختلفة المحلية والإقليمية والدولية أيضا من خلال هذه الساعة والساعة الثانية. أيضا نبدأ ربما بأحوال الجو، كما أفادت الأرصاد الجوية اليوم انخفاض طفيف على درجة الحرارة يتلوه غدا، وبعد غد أيضا انخفاض طفيف آخر، وتبقى الأجواء صيفية لطيفة في خاصة في المرتفعات الجبلية العالية. الحرارة تبقى كما هي في منطقة الشفلة والسهل الساحلي مع رطوبة عالية نوعا ما، ولكن أجواء صيفية لطيفة في المرتفعات. في القدس اليوم الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية، كذلك في منطقة الجليل الأعلى الطبرية اليوم حوالي 33، هنا في محافظة الناصرة 31 درجة، في منطقة تل أبيب يافا الساحل 28، وفي إلى تصل الحرارة القصوى اليوم إلى 38 درجة مئوية. ومن الأخبار التي نقرأها هذا الصباح أيضا عن حادث إطلاق نار، زوج رجل وامرأته كما يبدو تعرضا لإطلاق نار الليلة

في قلنسوة والإصابات كما جاءت كما جاءنا تبدو متوسطة وخطيرة أيضا. المحليات طبعا العنف وحوادث الطرق التي تتكرر يوميا للأسف الشديد، ولكن الأهم هو ما تداولته التقارير الإعلامية عن الاتفاق المؤلف من 14 بين الولايات المتحدة وإيران. هذا الاتفاق يشمل أو يتضمن وقف شامل للحرب ما فيها الجبهة اللبنانية، والتزام أمريكي بخطة دعم اقتصادي لإيران بقيمة حوالي 300 مليار دولار، وتأكيد أيضا إيراني بعدم تطوير سلاح نووي. ولكن خبر يعني أو جملة قالها الرئيس الأمريكي ترامب: يحق لإيران امتلاك صواريخ باليستية. انتبهوا، يحق لإيران كما هو حال بعض الدول الأخرى أيضا في المنطقة، لماذا لا تمتلك أيضا سلاح باليستي؟ هكذا يقول ترامب. وطبعا هذا الخبر أو هذا الجملة تثير قلق كبير في إسرائيل. هل تنسحب الصهاينة من الجنوب؟ هل يعود الرضوان؟ هكذا تسأل الصحافة الإسرائيلية وبعض المسؤولين أيضا. كما يبدو هنالك مواجهة قادمة ستحصل بين إسرائيل والولايات المتحدة، بين ترامب ونتنياهو. السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيل لاينر يقول بأن إسرائيل ليست على علم بتفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. محللين إسرائيليين يقولون لا يعقل أن توقع الولايات المتحدة على مذكرة تفاهمات دون أن تعلم إسرائيل بها. ارتياح إسرائيلي أيضا للموقف الأمريكي الرافض لامتلاك طهران سلاح نووي، لكن يبدو أنه هذا الأمر كمان شوي فيه نوع من الغموض، وإسرائيل غاضبون على إدراج الملف اللبناني ضمن هذه التفاهمات الأمريكية الإيرانية، واعتبروا الأمر بأنه غير مفيد وغير ضروري أبداً.

عناوين أخرى أيضا نطالعها هذا الصباح من المواقع المختلفة بما يخص المواضيع أو الإقليمية أو المحلية أيضا، والإصابة متوسطة أيضا لشاب بإطلاق نار في مدينة اللد أيضا، وإصابة فتى أيضا في كوكب أبو الهيجة، قرية كوكب أبو الهيجة بعد سقوطه عن حصان. رئيس الحكومة يوبخ هي رئيس هيئة الأركان وكذلك قائد سلاح الجو. لا تقاس الطيبة ببشاشة الوجه، فهناك قلوب تصطنع البياض، وهناك من يجيد تصنع الطيبة ويخبئ بين زواياه خبثا وريبة. ولا يقاس الجمال بالمظهر عزيزي، ومن الخطأ الاعتماد عليه فقط، فقد يكون خلف جمال المظهر قبح جوهر. من خاطرة هذا الصباح التي لفتت الأنظار

الأخر أن المال حماية وليس غاية، والسعادة الشركة، مساهمة مع الآخرين، ولا يصلح مع الاحتكار والسيطرة. وغرفة واحدة مضيئة أجمل من قصر مظلم، ونظرة بريئة أفضل من صفقات تكسب فيها الملايين وتخسر فيها نفسك. والحلال هو الحلال حتى وإن كان قليلا، والحرام له روائح كريهة تشمها في كل مكان.

13 دقيقة تماما بعد الساعة 7، نتوقف عند السيدة فيروز ثم نعود ونواصل معكم في هذه الجولة الصباحية، برنامج أول خبر.

17 دقيقة تماما بعد الساعة 7 في جولتنا الصباحية. قيل لأعرابي: ما السقم الذي لا يبرأ والجرح الذي لا يندمل؟ فقال: حاجة الكريم إلى اللئيم. عامل الناس عزيزي وكأنك تتصفح كتاب، تتجاهل السخيف وتمزق السيء وتتوقف عند الأجمل. تعال نتوقف عند هذا الفاصل الإعلاني ثم نعود لنتابع في هذه الجولة الصباحية.

0: شو بيقولوا؟ احنا منظمين ولا مرتبين؟
1: اذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، ايام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، واكل محلي زاكي. نظرين تورز، لانه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 او زوروا فرع الناصري او شفاعمر.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، والى اللقاء مع فنجان اخر.
3: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
4: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة، مغلقة، وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيغرا عبر الويز. دانيا نجراريم، مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
6: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
7: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38، شانغان.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج المباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

عودة للمتابعة 20 دقيقة تماما بعد الساعة 7، وعادة ما نجمل أهم الأخبار والنشاطات المختلفة من في إذاعة الشمس عن طريق هذا التقرير الشمس في دقيقة. تعالوا نستمع للتقرير التالي.

مقتل رجل من عرارة النقب في حادثة عنف في البلدة وارتفاع عدد ضحايا الجريمة والعنف إلى 130 منذ بداية العام. حزب الله يؤكد فشل مشروع إسرائيل في المنطقة بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي، والجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده في انفجار مسيرة في جنوب لبنان. تباين بشأن نشر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مصدر إيراني يقول إن نص المذكرة لن ينشر وفق اتفاق الطرفين، ونائب الرئيس الأمريكي يؤكد نشره الجمعة بعد لقاء جنيف. ترامب يهاجم إسرائيل مرة أخرى ويقول إن دولة واحدة في المنطقة أرادت أن نستمر بالضربات، ويؤكد وجود خلاف مع نتنياهو بشأن لبنان مطالبا إياه التصرف بلطف، ويحذر إيران إما التوقيع أو العودة للخيار العسكري.

0: بيوكل مهمة حزب الله لسوريا. الرئيس الأمريكي يقول إنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرح حول إمكانية أن تحارب سوريا حزب الله. استمرار اعتداءات المستوطنين اليومية على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وآخرها إحراق مسجد وخط شعارات عنصرية في بلدة جلجلية شمال رام الله.
1: الشمس في دقيقة إذن، ونحن نواصل معكم مع 24 دقيقة تماما بعد الساعة السابعة. الأنباء غير سارة، يوم أمس مقتل أبو عرار وفي النقب، واليوم أيضا صباحا نبشر بين قوسين بشرة سيئة جدا، إطلاق رصاص على رجل وزوجته كان داخل مركبة مما أدى لمقتل الرجل وإصابة السيدة بجراح بالغة الخطورة. سنحاول أن نكون في هذا الشأن مباشرة.

0: إذن الخبر الأهم هو أنه ترامب وبازشكيان وقع إلكترونيا على مذكرة تفاهم، وكما ذكرنا موجة غضب تجتاح المسؤولين في إسرائيل. نحن إلى حوادث العنف والجريمة التي لا تتوقف للأسف الشديد، وما حدث في قلنسوة قبل ذلك بساعات أيضا في النقب. زميلة سميرة حاج يحيى ترصد الأحداث أول بأول. سلامات سميرة، صباح الخير.
1: صباح الخير لك نبيل ولكل المستمعين.
0: إذن تراجيديا وصدمة في قلنسوة، ما هي التفاصيل المتوفرة لديك سميرة؟
1: نعم، عمليا هذا الصباح الباكر استفتاح صباحي قد لقي رجل في الستينات من عمره مصرعه على الفور إثر تعرضه لإطلاق نار عندما كان في طريقه إلى العمل هو وزوجته، وهي أصيبت أيضا بجراح بحسب الشرطة جراحه حرجة حتى هذه اللحظات زوجته. عمليا على ما يبدو أن مسلحين مجهولين طاردوا الزوجين حينما كان في مسافرين في قلنسوة أثناء خروجهما إلى العمل، وفي مركز المدينة على ما يبدو طاردوهما وأطلقوا النيران بشكل مباشر تجاه السيارة التي بحوزتهما. عمليا أصيب الرجل بجراح قاتلة على الفور، والزوجة أصيبت بجراح حرجة بحسب بيان الشرطة. أما أن بالنسبة للشرطة حسب ما أفادت هذا الصباح أن الخلفية ربما تكون نزاعات عائلية، ولكن بحسب شهود عيان وبحسب الأجواء في المدينة أن هؤلاء الذين خرجوا، أي رجل وزوجته، خرجوا إلى أعمالهم في طريقهم إلى العمل مسافرين، لم يكن لهم أي علاقة مع مشاكل أو مع أي أحد من عالم الإجرام، أو ربما نقول ليس لديهم مشاكل حتى وأبنائهم من الأكاديميين. هذا ما أثار غضب وسخط الجميع. عمليا تشهد مدينة قلنسوة في الآونة الأخيرة أحداث عنف، فقد أيضا أصيب قبل يومين رجل في الخمسينات من عمره بجراح خطيرة أيضا إثر تعرضه لإطلاق نار بشكل مباشر.
0: هذا الحادث سميرة جاء بعد ساعات من حادث قتل آخر أيضا في النقب أعتقد.
1: نعم، في النقب أيضا هنالك أيضا إطلاق نار على ما يبدو السلاح يعج في المجتمع العربي، جريمة قتل، وسبق أيضا في عرعرة النقب جريمة قتل يوم أمس. هذا هو الوضع في المجتمع العربي نبيل، في كل مكان ناهيك عن إطلاق النيران وإصابات وكذلك أضرار جسيمة في الممتلكات. نحن نتابع المستجدات.
0: أشكرك سميرة، وما في أسوأ من أن نفتتح هذا الصباح بمثل هذه الأخبار السيئة. إذن إطلاق رصاص على، كما ذكرت الزميلة سميرة، يعني بدون أي علاقة بعالم الإجرام، رجل يلقى مصرعه وزوجته أيضا إلى جانبه كانت في داخل السيارة، جراح بالغ الخطورة ومقتل أيضا شاب آخر في منطقة عرعر النقب. 27 دقيقة بعد الساعة 7، إذا الاتفاق الذي أبرم وتصريحات الرئيس ترامب قبل التوقيع يوم أمس في

0: ساي على إلكترونيا طبعا على مذكرة التفاهمات. أيضا كان هدد أيضا يعني ترامب قبل كذا ساعات هدد أيضا بضرب إيران وبإعادة يعني ضرب رؤوس الإيرانيين. الصحفي المحلل السياسي من أمريكا من الولايات المتحدة حسن ميمن تحدث عن هذا الواقع.
1: لا يمكن التكفل بالرواية الأصح. ما يمكن التعويل عليه هو أنه بعد توقيع الاتفاق سوف يرتفع الضغط على الجانبين لتوضيح ما اتفق عليه، وبالتالي سوف تتبين الأمور حينها. التسريبات التي جرت إلى اليوم توحي بأن التنازلات كانت بالدرجة الأولى أمريكية. الولايات المتحدة تنفي ولكنها لا تقدم الطرح البديل، أي أنها تؤكد أنها انتصرت. ما الذي يعني هذا الانتصار بعيدا عن المواقف؟
2: السؤال ما هو مفهوم الانتصار؟ ما هو مفهوم الانتصار؟
1: طبعا الانتصار كان الرئيس الأمريكي قد حدده، وهو بإذعان إيران غير المشروط للشروط الأمريكية، أي أن الولايات المتحدة تملي وعلى إيران أن تنفذ. طبعا هذا لم يحصل، ولكن هذا لم يبدل بالخطاب الاستعلائي من جانب دونالد ترامب، أي أنه يقول إما أن نحصل على ما نريد أو نعود إلى الحرب. ولكن هذا على أي حال في هذه المرحلة هذه مزايدات كلامية لا يمكن التعويل عليها أو القول بأنها هي التي تحدد السياسة. من شأن دونالد ترامب كما هو يفعل دائما أن يتحدث بنبرة عالية وبلغة متشددة، ولكن الأفعال والأقوال هي التي في نهاية المطاف تحدد ما يجري. ويبدو بأن فتح المضيق يجري كمقايضة مقابل رفع الحصار، وإذا ما تحقق ذلك تستطيع إيران أن تتجاهل أقوال الرئيس.
0: إذن كان هذا الصحفي حسن ميمنة من واشنطن تحدث إلى الزميل أدهم حبيب الله. نحن إلى موضوع آخر. الصحفي فارس أحمد أيضا تحدث إذاعة الشمس عن الواقع اللبناني بعد التوقيع على هذا الاتفاق والأسئلة التي تطرح فيما إذا ستنصح بإسرائيل الجنوب أو تعيد انتشار قوتها العسكرية في إسرائيل. طبعا يرفضون هذا جملة وتفصيلا، وحالة من القلق والتوتر تسود الأوساط الإسرائيلية. فارس أحمد تحدث إذاعة الشمس.
3: يعني نفس السيناريو اللي كان العام الماضي، كان هناك وهدنا واتفاق إطلاق النار إلى ما هنالك ونجد ميكانيزم وإلى ما هنالك وضامنين على مستوى عالي أوروبيين ودوليين ومحليين وحتى عرب. ومع هذا كله كان الجانب الإسرائيلي على مدار السنة كاملة يقوم بخلق هذا الاتفاق من خلال يعني الاستهدافات المتنقلة. ما يحصل الآن من خلال هذا الاتفاق الثاني إن صح التعبير للحرب الثانية للسنة التالية على التوالي، يقوم الجيش الإسرائيلي بالعديد من الخروقات. هذه الخروقات هي بمثابة مناورات عسكرية كما كان يحصل خلال الحرب، ولكن بوتيرة أقل قليلا من أيام الحرب العادية، باعتبار أنه الاشتباكات كلها تدور في مناطق الجنوب اللبناني.
2: السؤال الدلالات من هذه الغارات هو منع عودة النازحين إلى بيوتهم، إلى مساكنهم، إلى منازلهم، إلى بلدهم.
3: لا، هو الجانب الإسرائيلي يريد أن يثبت معادلة بأنه هو من يتحكم بالقرار وعودة اللاجئين من عدمها أو عودة النازحين من عدمهم في المناطق الجنوبية. هو يريد أن يثبت هذه المعادلة. حتى موضوع حزب الله هو لا يزال يطلق النار على حجة أن حزب الله لا يزال موجود في تلك المناطق، ويريد أن يجبر الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بالتالي على أخذ خطوات خطيرة وتصعيدية ضد حزب الله، وبالتالي الذهاب إلى مواجهات مباشرة مع حزب الله. حقيقة هذا السيناريو هو المطروح وهو الذي يفكر فيه الجانب الإسرائيلي. لهذا نرى هذا الكم الهائل من الاستهدافات. طبعا عند هذه الاستهدافات، لأن هذه تعتبر خروقات، بالتالي حزب الله يرد على هذه الخروقات ويمنع تقدم الجيش الإسرائيلي. علما أن الجيش الإسرائيلي يريد يعني منذ ليلة الأمس حتى فجر اليوم كان يحاول التقدم باتجاه بلدات جديدة لم يكن يسيطر.
0: إذن الصحفي فارس أحمد تحدث إلى الزميل أدهم حبيب الله. نعود إلى واقعنا وإلى مجتمعنا. الشاب شادي الأعسم تعرض لهجوم وإلى اعتداء سافر في مدينة بئر السبع بدون يعني خلفية وبدون أسباب، كما يبدو الخلفية هي قومية أو عنصرية. شادي الأعسم أيضا

0: كان تعرض لهذا الاعتداء. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها شباب أو مجموعات من المجتمع العربي لاعتداءات من قبل متطرفين يهود. نستمع إلى مقاله شادي الأعسم أيضا.
1: أنا أكون مشتغل كالمعتاد يعني في تخطيط الشوارع. مرقوا شوية شباب, شابين اثنين يعني على بسكليت على كهرباء, صار يجدوا حكي على العمال الماء يعني. يعني احنا ليش قلنا ليهم يلا روحوا من هان, نزلوا وصاروا يضربوا ورا واحد من العمال الماء.
2: أين كان الحدث تحديدا؟
1: في بئر السبع
2: في المدينة,
1: في المدينة جوا. صار يقول لي هيك يلفظ الفاظ يعني مش تمام بلاقي نقولها يعني, وأنا بقول له اطلع من هون, روح من هون, روح من هون. صار كل ما فيه يزيد الشتائم.
2: هل نتحدث عن افراد, عن مجموعه كبيره ام عن؟
1: لا, شخصين كانوا.
2: شخصين. وانتم كم كنتم من العمال وايضا من الطاقم؟
1: احنا اثنين.
2: اها, يعني السبب عنصري يعني, كيفما افهم
1: السبب عنصري. لما اتصلت على الشرطه تغيروا, واحد منهم راح على الطرف الثاني من الشارع يجيب شيء يضرب فيه يعني. ولما التفت عليه ضربوني, ضربني الشخص اللي كان واقف قدامي.
2: وانت تعرضت للاصابه؟
1: تعرضت للاصابه. ولما بلغنا على الشرطه اخذ معها شويه وقت لما وصلت. لما وصلت الشرطه مسكتهم, مع انهم مسكيتهم وانا يعني كنت بنزف.
2: تم عمليا اعتقالهم من قبل الشرطه خلال تواجدهم في المكان.
1: ايوه, على طول.
0: شادي الأعسم تحدث الى زميل ادهم حبيب الله. نحن قضيه العنف ايضا هذه سنتطرق لها بعد الفاصل. اذا تحت عنوان لا تعلم بلا امان ولا مستقبل بلا حمايه ابنائنا, حيث عقد في مقر رئيس الدوله اجتماع عمل في قضية المطالبات من قبل أولياء أمور طلاب في المجتمع العربي, توجه طبعا إلى مختلف الوزارات والجهات الرسمية بهدف دفع نحو معالجة جادة وشاملة لظاهرتي العنف والجريمة اللتين أصبحتا تشكلان تحديا حقيقيا أمام المؤسسات التعليمية في المجتمع العربي. ونحن سنناقش هذا الأمر مع الأستاذ زياد فيصل, رئيس اللجنة القطرية للأولياء أمور الطلاب في المجتمع العربي, بعد الخروج إلى فاصل إعلاني.

0: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيله. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: وقفوا كل برامجكو. حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافة غبار روبوت.

0: ب 399 شيكل وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحمله.
5: انا المعشوقه السمراء، هو من اشي قليل صيتها شاع في الصين.
2: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
7: الشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
9: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
8: جاهز تنافسني؟
9: جاهز تنافسيني؟
8: تعالوا وتصدر التوقعات.
9: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
10: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
11: عودة للمتابعة، 40 دقيقة تمام بعد الساعة 7، وأعتذر من الأستاذ زياد فيصل رئيس لجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب المجتمع العربي، انتظرنا على الخط الهاتف. صباح الخير أستاذ زياد.
12: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
11: لا تعليم بلا أمان ولا مستقبل بلا حماية أبنائنا، هذا عنوان كان أعتقد الاجتماع اللي عقدته في مقر رئيس الدولة. ليش بالذات عند رئيس الدولة قضية معالجة ظاهرة العنف والجريمة اللي بتشكل عبء حقيقي على المؤسسات التعليمية في مجتمعنا العربي للأسف؟
12: طبعا أستاذ الكريم والمستمعين والمستمعات، من منطلق المسؤولية نحن نعمل دائما في الميدان وليس فقط في المدارس. نعم هدفنا الأول إنجاح العملية التربوية والتعليمية، ولكن العملية التربوية والتعليمية ليست فقط تلقينا للمعلومات، فأيضا بناء للإنسان. وما يحدث اليوم بسبب العنف والجريمة يهدم الإنسان. نحن نريد الأمن والأمان لطلابنا ومعلمين وطواقم التدريس، نريد أن يذهب أولادنا ومعلمين للمدرسة دون خوف. ففي السنة الأخيرة كان هناك عدة أحداث عنف وجريمة داخل المدرسة ومحيط المدرسة. فنحن كلجنة قطرية قمنا بالتوجه لكل الوزارات، قمنا بالتوجه لرئيس الحكومة لروي كحلون لمكتب مقر رئيس الدولة. كان لنا اجتماع أولي مع الأخ عزمي كعبية مستشار رئيس الدولة لشؤون المجتمع العربي، وفعلا قام بتحديد جلسة جمعت كل من مسؤولين كبار في وزارة التربية والتعليم على رأسهم السيدة شيرين حافي وأيضا السيد رؤي كحلون المسؤول عن العنف الجريمي. كانت لنا طاقة مدوية، نحن زهقنا وسئلنا العبارات سنعالج. نحن طالبنا بخطة ويجب أن تنقد هذه الفكرة. لا يمكن أنه في كل جريمة أو بعد كل جريمة يكون فقط رد فعل من وزارة التربية والتعليم أو من وزارة الأمن أو من الحكومة. نحن نريد أن ننبذ العرض. نحن
11: مش بالكلام ليس فقط بالشعارات. يعني هل وضعتم مثلا خطة, قدمتم خطة كيف لازم نعالج هذه القضية؟ بعدين ما بعرف إذا رئيس الدول يعني ضالع بهذا الإشي أو له أهمية بهذا الموضوع. أنا بتصور أن لازم يكون مع الشرطة مثلا أو مع وزير التعليم, هناك يمكن اجتماع أكثر بكون له تأثير. رئيس الدول إيش ممكن يعمل؟ هذا واحد. واثنين, هل قدمتم خطط؟
12: أستاذ الكريم, دامت هناك خطط ولكن لا يوجد هناك تنفيذ. ولكن بهذا الاجتماع الذي كان يسمونه اجتماع ناري من كبر المسؤولية الملقاة على عاتقنا وعلى المجتمع بأكمله, علينا التحرك. لا يمكن أن يكون هناك اجتماع بين مسؤول في سلطة محلية وبين مسؤول في الشرطة ولا يوجد هناك استمرارية. ما يحدث اليوم هناك لا يوجد استمرارية. ولكن نحن كلجنة قطرية تعهدنا وأن نكون شريكين مع مقر رئيس الدولة من أجل متابعة الموضوع ومع رؤيك حلون والسيدة شيرين. هناك برنامج وضعته السيدة شيرين المسؤولة عن المجتمع العربي في الوزارة سيتم تنفيذه في 1/9. اتفقنا أن يكون هناك جلسات أخرى أن نتابع الموضوع. يعني مقر رئيس الدولة من أجل متابعة الموضوع. رئيس الدولة ليس عصا سحرية, ولكن رئيس الدولة هو الوحيد الذي كان جاهد أن يلتقي معنا كلجنة قطرية مكلفة على إنجاح العملية التربوية التعليمية وأيضا على الحفاظ على الأمن والأمان لطلابنا وطلابنا التدريس. فقام برعاية هذا الجلسة وتم دعوتنا. نعم مرة أخرى, ليس رئيس الدولة من يقرر, ولكن بإمكان رئيس الدولة أن يحرك. ونحن مجتمع ولجنة نؤمن بأنه لا شيء مستحيل. علينا التحرك. وأنا من هنا عبر راديو شمس أتوجه لكل مسؤول, لكل صاحب ضمير أن يتحرك ولو بالقليل. كل حركة أستاذ الكريم أو كل فعالية أو كل اجتماع ممكن أن يغير الحال. احنا مش لازم نضل نقول فيش نساوي, لا فيش نساوي. كلنا نتحرك. اللي عم بيصير اليوم استاذ نبيل انه بيعمل اجتماع, بيعمل مؤتمر, بيعمل مضارع, فيش استمرارية. لما فيش استمرارية فيش نجاح لأي مطلب. نحن نريد نبذ العنف من حقنا ومن حق طلابنا ومعلمينا ان يعيشوا بالأمن والأمان. في السنة الأخيرة ست استاذ كمان مرة
13: أنا بحكي عن العنف العنف الجريمي, وأنا بركز عن العنف داخل المدارس وبمحيط المدارس. أنا العنف الجريمي اللي عم يصير بالدولة ما من حقي أو ما بقدر أنبه. أنا بحكي عن ما يحدث داخل المدارس.
11: داخل المدارس. طيب بالزمانات ما كانش هذا العنف. أستاذ زياد خليك معي, بزمانات وزماناتك ما كان في مثل هذا العنف. كنا نتلقى العقاب اللازم والأهل ييجوا ويمونوا على الولد والولد يسلك الطريق الصحيح إذا خل بين النظام أو إذا انحرف. اليوم ما فيش, ما بدك تتعاون مع الأهالي يا أخي.
13: 100% كلامك. اشتراك مع الأهل مهم, الشراكة بين الأهل والمعلمين والمسؤولين بالوزارة مهم جدا, وهذا ما ننادي فيه دائما. ولكن ما يحدث أستاذي في السنة الأخيرة باتت ساحات المدرسة لتصفية حسابات. إن كان ولا أنا غلطان
11: بلا يعني الخلافات العائلية مرة بتدخل المدارس. أنا معك بهذا الموضوع, في منه كلامك صحيح.
13: فعمليا العنف والجريمة عم بدخل مدارسنا
11: أكيد.
13: وإحنا كمسؤولين علينا إيقاف هذه الجريمة, علينا إيقاف هذا العنف من مدارسنا. مدارسنا ليس ساحة لتصفية حسابات. فلهذا على الوزارة التربية والتعليم أن تهتم أكثر بالموضوع. كمان مرة ما اللي عم بيصير هنا بعد كل جريمة, إن كان اللي كانت في كفر قارئ, اللي كانت في كفر ياسيف, اللي كانت في باقة الغربية, في طمرة, اللي عم بيصيره بس رد فعل من وزارة التربية والتعليم. ما في متابعة. ولكن وعدونا بأنه البرنامج اللي سيتم أخذوا بسلم الأولويات قبل, يعني بالكلمات البسيطة قالت لي شيرين حافي نطور, موضوع العنف والجريمة من 1/9 زيه زي أي مادة تعليمية. راحين نواكبه وراحين نهتم فيه. وأنا بتأمل أن الوزارة توفي بوعدها. اللي عم بيصير شيرين حافي بنت المجتمع وعايش شو عم بيصير وعارف شو عم بيصير. أنا مش بدي أدافع عن الوزارة, أنا بتهم الوزارة كلها بشكل عام. فالوزارة مسؤولة عن مدارسنا, مش رئيس السلطة مسؤول عن الحارس.
11: صحيح.
13: أنا بعرف ابني داخل المدرسة, الوزارة مسؤولة عنه. عشان هيك احنا اول اشي وجهنا اتهامنا لوزارة التربية والتعليم ولا الشرطة. فاحنا منطالب انه يكون برنامج, وهذا اللي عرضوا علينا في برنامج كبير جدا. كيف يعني شرحت لنا الاخت شيرين في الاجتماع مبين او كيف فهمنا وكيف حسينا انه البرنامج جدي ومهني بتامل يتم تنفيذه، وكان هنالك وعد واتفقنا انه يكون عندنا كمان جلسات مشان
11: يعني انت طلعنا على بعض من يعني انت ذكرت عن انه بيطلع العام الدراسي القادم 1/9 مثلا زي مثلا كيف شو راح يشمل هذا البرنامج؟
13: يكون بكل منطقه مسؤول عن ملف العنف للسلطات نفسها، سيكون هنالك محاضرات، سيكون هنالك دروس اكثر توعيه، سيكون هنالك لقاءات بين الاهل وبين المسؤولين،

0: تكون لقاءات بين ممثلي الوزارة وبين الأهل. في كثير لقاءات، اللقاءات بتجيب نتيجة بالآخر، المحاضرات التوعية بتجيب نتيجة، ولكن هنالك سيكون بحث ودائما ومتابعة كل المعطيات. فكان سؤال بسيط لرعي كحلون بعدين ما حكى وحكى أنه في مشكلة بين وزارة الشرطة وبين وزارة المعارف بين يوأبكيت وبين وزير الشرطة، قلت له رعي كحلون ركتعني لي على شيء لاب شوتا بقولها بالعبراني وكيف راح تفهمني، ياش عليا وين عليا؟ قلت له ياش عليا شو خدت يا خود، في عندك نص بالمية عليا بالسنتين الأخرينات؟ قال لي ياش. قلت له في كيش ألون في فشل. فإحنا كلجنة قطرية من طالب كل المسؤولين وعلى رأسهم رؤساء السلطات المحلية ما يتخلوا عن طلابنا ومدارسنا، مدارسنا للتعليم لبناء الإنسان.
1: واضح، توفير الأمن والأمان هو عامل أساسي. صحيح، عامل أساسي جدا بالتربية وبالتعليم، هذا عامل الأمن والأمان لابد منه. يعني أنا معك بهذا الموضوع، بتصور ان القضية مهمة جدا، يعني وهي بتشغل البال. انا معك بهذا الموضوع استاذ زياد، وعلى امل انه هذا البرنامج اللي انحط ببداية العام الدراسي القادم على الاقل يأتي بنتائج. يعني انا مشكورين بالعكس على الجهد هذا، كل احترام. بتصور رئيس الدولة كمان له موقف وله كلمة بهذا الموضوع، مع انه مش هو اللي بينفذ عمليا.
0: صحيح، احنا الضغط تبع مقر رئيس الدولة بحاجة له، والضغط تبع كل الوزراء وكل رؤساء السلطات بدنا اياه. احنا كلجنة قطرية اللي عم نتطوع من شان مجتمعنا، من شان مدارسنا، من شان طلابنا، بدنا الكل يكون معنا. ما بدنا بس مؤتمرات وصور ومظاهرات بلا نتيجة. احنا كل حركة استاذي وكل فعالية ممكن يتغير للأفضل، صح؟ مش راح يكون اشي فوري، ولكن يجب علينا البدء بالتغيير. احنا بدنا نشوف المعطيات عم تنزل، هنالك اولاد طلاب تيتم، هنالك نساء ترمل، هنالك الوضع يعني بلش جملتي بالاجتماع بلغ السيل الزبا، وفعلا بلغ السيل الزبا. نأمل خير وان شاء الله خير.
1: بالعربي حكيت ولا بالعبري؟
0: بالعبري.
1: انا اشكرك، يعطيك العافيه استاذ زياد على هذا المجهود وكل الاحترام. بالعكس انا اشكرك. شكرا شكرا عزيزي. فعلا الامن والامان اذا ما توفروا ما في تعليم، مش ممكن تنجح العمليه التعليميه. استاذ زياد فيصل رئيس اللجنه القطريه لاولياء الامور. 50 دقيقه تمام بعد الساعه 7. عنف من نوع اخر يمارسه المستوطنون يوميا على ممتلكات، على اراضي، على مزروعات، على محاصيل زراعيه، على مواطنين، على محلات تجاريه، وعلى اماكن العباده كمان. يعني من المده الاخيره طالت الاعتداءات، مساجد حرق، مسجد في جلجاليا او جلجاليا قريب من رام الله. كان لنا حديث مع الاستاذ احمد رفاعي من وزاره الاوقاف الفلسطينيه حول تكرار هذه الممارسات وكيف يمكن التصدي لها. تعال نستمع الى ما قاله احمد رفاعي.
2: الاعتداءات فعلا انها اعتداءات مكرره، وربما تم الاعتداء في الفتره الاخيره على اكثر من 50 مسجد في الضفة الغربية بفعل انفلات قطعان المستوطنين ومساندة الجيش والشرطة وإطلاق يد ما يسمى بشبيبة الجبال أو شبيبة التلال
3: من
2: الحكومة الإسرائيلية. وتم يعني بالأمس تقريبا تخصيص مبالغ مالية كمصروف جيب إضافة إلى ما يريدون أن يحققوا، يعني من غرس بؤر استيطانية وفتح طرق ترابية ثم تعبيدها ثم مد خطوط كهرباء، يتم هذا التثبيت للبؤر الاستيطانية. ما يتم بشأن المساجد، طبعا تم الاعتداء على المساجد، عدة مساجد تم الاعتداء عليها سواء بخلع الأبواب أو بمحاولة حرقها أو بكتابة الشعارات وخط الشعارات المعادية ضد بشكل فلسطين.
3: ما هو الهدف من الاعتداءات؟ يعني ما هي الرسائل؟ يعني نحن نعلم هناك استيطان، هناك توسيع، هناك تعبيد شوارع، هناك فتح طرقات، هناك إقامة مستوطنات، هناك قطع وصال الضفة، ولكن دور العبادة ما هي الأهداف منها وما هي الرسائل منها؟
2: الأهداف هي محاولة ترهيب المواطنين ومحاولة إبعاد الناس عن المساجد ومحاولة ترحيل، ضغط يعني ضغط بشكل كامل أو نقول بشكل متكامل من قبل القطعان المستوطنين، من قبل الشرطة، من قبل الجيش، من قبل سياسة الاحتلال التي يتم فرضها على المواطن الفلسطيني بالاعتداء على المساجد. المساجد هي تمثل دار عبادة في كل المواثيق الدولية، في كل القوانين العالمية لها حرمة ولها صيانة ولها حرية العبادة لكل مواطن على الأرض، ولكن عندنا في فلسطين يتم انتهاك هذه القوانين.
3: وهل تتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة على ضوء يعني ما ذكرت أولا من حماية شرطية أمنية من قبل إسرائيل، على ضوء يعني ارتفاع دعني أقول اعتداءات وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، هل تتوقعون أيضا أن ترتفع حصيلات أو الاعتداءات ضد المساجد أو الأوقاف الدينية؟
2: يعني نحن في وزارة الأوقاف ندين ونستمكن ونسجد كالعادة، ولكن نقوم برفع

0: وتوفيق الأمور هاي إلى
1: قدرنا. كان هذا الأستاذ أحمد الرفاعي من وزارة الأوقاف الفلسطينية تحدث لزميل أدهم حبيب الله حول تكرار ممارسات واعتداءات المستوطنين على الأماكن الدينية. كان العبادة عادة عن الممتلكات. 53 دقيقة بعد الساعة 7 نخرج الآن إلى فاصل، ثم أخبار الساعة 8 مع الزميلة زهرة سعيد، بعد نعود ونتابع معكم إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، زميلة ياسمين عابد في الإعداد، معكم كان نبيل سلامي.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: لشاتي ميكانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
5: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكو إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع السادس عشر لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
8: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
9: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من

0: المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاس 14، خاضع للأنظمة. مندل بويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: راخفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخفات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائما.
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
5: مسابقة كأس العالم 2026 الاكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.

أخبار الثامنة صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قتل خالد جمل وزوجته حنان جمل فجر اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة، وتشير تقارير محلية إلى أن الزوجين قتلا داخل مركبتهما أثناء خروجهما من منزلهما في طريقهما إلى العمل. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان حيث أقرت وفاة رجل في موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية لزوجته قبل نقلها إلى المستشفى ليعلن لاحقا عن وفاتها هناك. بدورها أصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة والبحث عن منفذيها، وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل سمير أبو عرار في جريمة إطلاق نار وقعت في عرعر النقب مساء أمس. توفي فجر اليوم البروفيسور خالد أبو عصبي في السبعينيات من عمره من قرية جت في المثلث بعد مسيرة أكاديمية وبحثية طويلة في مجالي علم الاجتماع وسياسات التربية والتعليم. ويعد أبو عصبي من أبرز الأكاديميين الفلسطينيين، حيث شغل مناصب أكاديمية وبحثية عدة وعمل محاضرا في عدد من الجامعات والكليات، كما أسس وأدار معهد مسار للأبحاث. ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم صباح اليوم من منزل العائلة إلى المقبرة الشرقية في البلدة، فيما تقبل التعازي في ديوان جت الجديد للرجال وفي منزل العائلة للنساء. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من قوات الاحتياط خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تحرك قوة راجلة قرب نهر الليطاني. وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 7 من العسكريين من بينهم ضباط وجنود احتياط بجراح

0: ذلك وصواريخ باليستية، فمن غير العادل بحسب تعبيره حرمان إيران من امتلاكها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء نهارا صيفية ولطيفة في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية ويكون حارا جدا في الأغوار. القدس والجليل الأعلى 28، طبرية 33، في الناصرة 32، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، النقب 32، أما في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. طب صباحكم أهلا بكم أعزائي من جديد في ساعة أخرى من برنامج أول خبر، يرافقني هذا الصباح إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم نبيل سلامي. تحدثنا في الساعة الأولى عن الجرائم، وفي الأخبار أيضا في النشرة الإخبارية تبين أن الزوجة أيضا قتلت في هذا الاعتداء الإجرامي صباح هذا اليوم على رجل وزوجته في قلنسوة. 132 ضحية حتى الآن منذ مطلع العام، وعشرات إن لم يكن مئات من الأيتام والثكائل أيضا. مجتمع منكوب، العالم في أمريكا يحتفل، وفي المكسيك وفي كندا بالمونديال، عرس عالمي، ونحن هنا نحتفل بين قوسين بمزيد من سفك الدماء للأسف الشديد. استمعنا إلى ما قاله أيضا رئيس اللجنة القضائية أولى الأمور حول اللقاء الذي كان مع رئيس الدولة بخصوص ضبط العنف ومكافحة الجريمة أيضا من خلال جهاز التربية والتعليم. اعتداءات المستوطنين على الممتلكات، على الأملاك، وعلى المواطنين المعزل في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى ما لحق أيضا بالمساجد وأماكن العبادة. نعود ونلتقيكم الآن في هذه الساعة، وطبعا على الأجندة أيضا عدة موضوعات وملفات أيضا سنعالجها من خلال هذه الساعة، وامتحان الفيزياء أيضا البقروت، واستجواب كان قد قدمه الدكتور ياسر حجيرات عضو الكنيسة من القائمة الموحدة، الذي توجه إلى رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيسة طبعا برسالة عاجلة إلى الوزير، وزير التربية والتعليم، قضية شكاوى من قبل طلاب والمجتمع العربي طبعا ومعلمين بعد امتحان البقروت في الفيزياء اللي أجري ب 15 الشهر قبل عدة أيام. كانت الشكوى من أخطاء وصياغة غير واضحة في ترجمة الامتحان للغة العربية، هذا طبعا يعني بيقلل من فرص الطلاب، وقضية يعني تكافؤ الفرص وبحاجة إلى معالجة كما قال النائب الدكتور ياسر حجيرات.

وسنكون في النقب أيضا في ظل التطورات الأخيرة اللي كانت خطيرة ومتسارعة اللي في تشهدها عدة قرى في النقب، وخاصة في منطقة العراد وقرية السر، من سياسة الهدم والتهجير ولجنة التوجيه العليا للعرب هناك ومنتدى السلطات المحلية في النقب والمجلس الإقليمي القرى غير معترف بها. طبعا كان المفروض أن يكون في مؤتمر مقرر يوم السبت أيضا 20 ستة

0: تم تأجيل هذا المؤتمر إلى الرابع من الشهر القادم، ولكن نحن الآن نود أن نتحدث إلى الدكتور ياسر حجرات حول رسالته بخصوص امتحان الفيزياء والشكاوى التي وصلت بعدم الدقة في الترجمة إلى اللغة العربية. دكتور ياسر حجرات معنا على الخط الهاتفي، سعد صباحك دكتور.
1: صباح الخير لك أخي نبيل، صباح الخير للمستمعين والمستمعات.
0: كيف علمت أنت بأنه في كان يعني توجهوا لك أكيد طلاب وبتخيل كمان مدراء مدارس بخصوص الترجمة اللي ما كانت دقيقة بامتحان الفيزياء في
1: المدرسة؟ نعم أخي نبيل، كان توجه حتى من آباء يعني ومن طلاب ومن مديري مدارس بالنسبة لامتحان الفيزياء النموذج في اللغة العربية اللي لقى فيه طلاب صعوبات في هذا النموذج، لأنه كما يبدو الترجمة لم تكن صحيحة، كما يبدو أنه استعمل ترجمة الذكاء الاصطناعي، ولذلك هذا عمليا عمل تغييرات في المصطلحات دون كما يبدو أيضا مراجعة طبعا الترجمة.
0: والصعوبة بتخيل كمان صعوبة بفهم الأسئلة عمليا، هذا بأثر على قدرة الطالب على الإجابة.
1: نعم، ولما في الترجمة غير صحيحة طبعا يأثر على فهم السؤال وبالتالي يعني حل الأسئلة في الامتحان. فلذلك احنا بعد هذه التوجهات توجهنا بمكتوب رسمي إلى وزير التربية والتعليم. وصراحة يعني بعد أن استلم الوزير المكتوب تواصل معي بشكل شخصي وقال سيوجه هذا المكتوب إلى المهنيين داخل الوزارة وسيتم إعطاء إجابة جواب على هذا المكتوب خلال الأيام القليلة القادمة. طبعا أنا طلبت في رسالتي إلى أن يتم إلغاء علامة البقروت الخارجية واعتماد العلامة الداخلية كعلامة نهائية.
0: العلامة الواقية يعني.
1: العلامة الواقية نعم. أو على الأقل إذا الحل الآخر هو إعطاء فاكتور في هذه الحالة.
0: تعويض بمعنى آخر، تعويض على الصعوبة، لأنه يعني هل اقتنع الوزير برأيك يعني بالأخطاء؟
1: على الأقل هو قال هو وجه المكتوب إلى المهنيين، سأنتظر يومين ثلاثة إن شاء الله وسأتواصل معه أيضا في بداية الأسبوع لنشوف وين وشو الجواب اللي يكون.
0: السؤال إنه يعني هاي طب هذا امتحان الفيزياء، بتصور إنه في بعد امتحانات كمان بالطريق، شو مع امتحانات الكيمياء والامتحانات الأخرى مثلا الامتحانات المعلوماتية؟ يعني بتصور إذا يستعملوا الذكاء الاصطناعي مش كل طالب يقدر يفهم.
1: لذلك انا ارجو برضو انه الوزاره تتعلم من هذا الخلل او من هذا الفشل اللي كان في موضوع الفيزياء، وان لا يتم الرجوع على مثل هذه الاخطاء في الامتحانات الاخرى، وعلى ان بعد الترجمه ان تكون مراجعه لاخصائيين او على الاقل المعلمين الموضوع لكي يفحصوا اذا كانت الترجمه صحيحه او غير صحيحه حسب ما يقوم به وما يعلم به المعلمين طلابهم. فنرجو أنه الوزارة تتعلم، ونرجو أنه أيضا يقبلوا المكتوب وأن يعني يأتوا لمصلحة الطلاب ولصالح الطلاب.
0: دكتور ياسر، الامتحانات عادة صياغة الامتحانات يعني ما في من مجتمعنا العربي من يعني ضالعين بهذا الموضوع، مثلا بنص الأسئلة يعني ما في شراكة عربية بنص الأسئلة خاصة للطلاب للمجتمع العربي، مش كل طالب يجيد اللغة العبرية مثلا.
1: لا مو أنا أعتقد أنه أنا صحيح هذه ليست لدي معلومات،
0: بتصور أنه هي لا يجب أن تفحص معنا، عشانك بسأل أنا كملاحظة يعني أنا بعرفش أنا كمان إذا في ضالعين من المعلمين مثلا والخبراء اللي كمان بيشاركوا بنص الأسئلة.
1: أنا إن شاء الله أخ نبيل أوعدك
0: موضوع الفحص يعني بس مجرد ملاحظة.
1: نعم سنفحص إن شاء الله، أنا أوعدك أني رايح أفحص هذا الموضوع إذا يكون هناك عند معلمين
0: من يعني اللي بسمعنا الطلاب العربي. اللي بسمعنا الطلاب والأهل يعني في إمكانية إنه بالفعل يعني يعتمدوا العلامة الواقية مثلا اللي ممكن ترفع، لأنه في خلل كان بالامتحان وفي عدم فهم وفي
1: هذا الصراحة أنا أعتقد أنه كانت برضو شكاوى من مديرين الوزارة نفسها ومن آباء، ليس فقط توجه الدكتور ياسر وإنما كان توجهات أخرى وشكاوى على الامتحان للوزراء من مختلف من الآباء من المديرين من المعلمين، واعتقد انه سيكون العلاج الموضوع بشكل لمصلحة الطلاب.
0: يعني احنا بننتظر الجواب من قبل الوزير كمان يومين ثلاثة يعني.
1: ان شاء الله بقى في حالة تسلم الجواب
0: راح نتواصل معك ضروري جدا. انا اشكرك دكتور ياسر، خلينا اياك شكرا لك.
1: ان شاء الله يعطيك العافية اخي نبيل، ان شاء الله يوم مبارك،
0: نهارك سعيد ومبارك بالفعل. إذن توجه كان استجواب إلى وزير التربية والتعليم بخصوص سوء النص بالأسئلة يعني المتابعة.

0: المترجم عن طريق الذكاء الاصطناعي. امتحان الفيزياء سبب إرباك ومشكلة لطلابنا، وطبعا رسالة وجهت إلى وزير التربية والتعليم اللي بده يحاول يفحص على أمل أنه يعوض هذول الطلاب، لأنه أتصور أنه صار في شربكة بالموضوع على أساس أنه ربما إلغاء أو اعتماد كمان علامة الواقي من المدرسة نفسها. على كل إنسان نتابع هذا الموضوع وننتظر إجابة الوزير. أمامنا فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
1: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيك؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي،
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
8: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: مذاق أصيل ونكهات مميزة مع إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
10: الشمس دائما.
11: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
12: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
11: جاهز تنافسني؟
12: جاهز تنافسيني؟
11: تعالوا وتصدر التوقعات.
12: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
1: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
0: أهلا بكم من جديد. نعود ونتابع أعزائي ونقرأ عناوين أيضا. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من قوات الاحتياط من سكان مدينة حيفا إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تحرك لقوة راجلة قرب النهر الليطاني، وطبعا كانت هنالك إصابات طفيفة أيضا مع لبعض الجنود. في إيران، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الرئيس الأمريكي ترامب والإيراني مسعود بازجكيان قد وقع إلكترونيا على مذكرة التفاهم بين البلدين، وسيدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع. ترامب قال أن القوات الأمريكية ستبقى في منطقة الخليج لفترة من الوقت، هكذا قال. وأضاف أنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية، يعني تصريح مهم ومثير، فمن غير العادل بحسب تعبير ترامب حرمان إيران من امتلاكها. هذا كان امبارح بالليل، لا أعتقد أنه سيبقى هذا التصريح، قد يتغير خلال هذا النهار، الله أعلم. وجريمة بشعة كما ذكرنا في قلنسوة، ومقتل رجل وزوجته أيضا تعرضا لإطلاق نار صبيحة هذا اليوم. الحديث عن خالد الجمل وزوجته حنان بعد أن تعرضا لجريمة إطلاق نار. للأسف المجتمع العربي ينزف يوما بعد يوم، وحالة من الإحباط تسود هذا المجتمع للأسف الشديد. نحن سنكون في النقب.

وفي ظل التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها القرى العربية في النقب هناك، خاصة الأهل في تل عراد وقرية السر، سياسة هدم وتهجير واقتلاع، لجنة التوجيه

0: العليا لعرب النقب، وأيضا إضافة إلى منتدى السلطات المحلية هناك والمجلس الإقليمي للقرى غير معترف بها، إعلان أعلنوا عن تأجيل المؤتمر اللي كان مقرر ب20 هذا الشهر بعد بكرة إلى 4 من الشهر القادم. الأستاذ المحامي طلب الصانع رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، يسعد صباحك أستاذ طلب.
1: صباح الخير أخي نبيل لك والمستمعين الكرام.
0: يعني وتيرة الهدم والقلع والتهجير متواصلة بدون أي رادع وسكوت صمت يعني من قبل المؤسسة الإسرائيلية، هذا الاجتماع من شأنه أن يعني يوقف يتصدى لمثل هذه العمليات برأيك؟
1: يعني أخي نبيل، وتيرة الهدم والترهيل والتهجير تتصاعد، ولكن ليس في ظل صمت حقيقة، بأن أصوات الجرافات التي تهدم وأصوات بكاء النساء والأطفال هي نتيجة لسياسة مباشرة لهذه الحكومة. هي الحكومة ليست صامتة، هي فاعلة جدا، وكنت أتمنى لو كان هذا النشاط وللبناء والاعتراف وليس للهدم والتهجير والاقتلاع، إلا أن هذه الحكومة وضعت في أجندتها وفي سلم أولوياتها إعلان الحرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى على المواطنين العرب الفلسطينيين في النقب، وكأنه وجود عربي في النقب هي جريمة.
0: هذا الشعور العام بالفعل، هذا الشعور وكأنه بديش إياك يعني اطلع من هون، يعني أشكره يعني مبين واضح. السؤال انتو كان الاجتماع مقرر يوم السبت، شو الدوافع اللي أدت إلى تأجيله حاليا؟
1: هذا المؤتمر النقب الأول الهدف منه وضع استراتيجية العمل لسنوات الأربع القادمة، النقب إلى أين، المخططات السلطوية وآليات مواجهتها، سواء أيضا تطوير والرؤية للقيادة النقبوية على المستوى التخطيط والبناء، وأيضا تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا كان هنالك محور أساسي سياسي بمشاركة رؤساء الأحزاب، دور الأحزاب في إعطاء الحلول، ليس الأحزاب فقط، القضية ليست التمثيل، وإنما أيضا إعطاء حلول للقضايا الملتهبة للمواطنين العرب وخاصة في النقب. لكن على خلفية الهدم كانت قرار لا يمكن أن نقوم بعقد مؤتمر في مدينة رهط وأهلنا في تل عراد في العراق، وبهذا تم اتخاذ قرار بتحويل المؤتمر إلى يوم تضامن مع الأهل في تل عراد، وسيكون هنالك خلال يوم السبت خلال يوم التضامن أتوقع أن نقوم بالإعلان عن مظاهرة أمام سلطة التهجير يوم الخميس القادم 24 حزيران. وهنالك اتفاق بأن يكون المؤتمر في 4 من الشهر القادم لإعطاء فرصة أيضا للجميع بالمشاركة ووضع الرؤية والخطة العملية المستقبلية للنقب.
0: كلجنة أنتم يعني كيف تتعاملوا مع المواطنين يضروا المسكان اللي هجروا واقتلوا من أراضيهم، قضية المأوى وقضية المسكن؟ يعني في إشكالية هناك، في عشرات أعتقد صاروا مئات،
1: يعني هنالك قرى بأكملها منذ سنوات.
0: وين بروح السكان اللي بتهجروا دول اللي هدمت منازلهم وبركيات، وين بروحوا، كيف تتعاملوا معهم؟
1: يعني أخي نبيل تستغرب أنه بالرغم من عملية الهدم لقرى بأكملها لم تنجح السلطة بتهجير مواطن نقبوي واحد. كل سكان هذه القرى استبدلوا البيوت بالخيام وبقيوا في أماكنهم
0: على نفس الأرض،
1: على نفس الأرض، على أنقاض البيوت السابقة، يعني المناظر تشبه المناظر في قطاع غزة. لكن هنالك إعلان حرب، هنا إعلان حرب، ولكن بدون الإعلام وبدون ضجة، لكن المناظر التي تراها في النقب ليست بعيدة عن المناظر الموجودة في كتابة.
0: لا بتصور نفس المنظر. سؤال منطقة تل عراد تحديدا أستاذ طلب، الإشكالية هناك أنه يعني الأراضي مقامة على أراضي، يعني البيوت على أراضي حكومي على أراضي بملكية خاصة، إيش المشكلة بالضبط هناك عينيا؟
1: سكان تل عراد هم في الأساس من المناطق أخرى في المنطقة.
0: إحنا ما بنحكي عن تل عراد الهستوري التاريخي يعني هذا اللي هو، ولا إنما حواليه يعني في المنطقة المجاورة، مش هيك؟
1: نعم. تم تهجير سكان تل عراد من أراضيهم الأصلية في النكبة في 48 بقرار حكومي وقرار رسمي وموثق أنه انتقلوا من هاي المنطقة من أراضيكم في الشريعة في اللقي إلى تل عراد، ومنذ عام 52 حتى اليوم هم يتواجدوا في هذا المكان. في عام 1922 تم اتخاذ قرار بإقامة أربع

0: تجمعات سكنية يهودية في تل أراد وتجمع سكني عربي واحد في تلك المنطقة في حكومة نفتالي بنت. الذي حدث أنه تم بعد ذلك توسيع أوامر هدم على كل سكان قرية تل أراد العرب بدون إقامة أي قرية جديدة وبدون إعطاء حلول، بالرغم أنهم متواجدين على هذه الأرض منذ عام 52. وإما الناس يطالبوا إما الاعتراف ومنحهم الحق في المسكن في تل أراد أو إعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1952.
1: نعم، هذا المؤتمر دعوة عامة راح يكون بأربعة سبعة أعتقد بأربعة
0: نعم
1: سبعة راح
0: يكون. دعوة عامة وست مشاركة لجنة المتابعة العليا للجمعية العربية وأيضا مشاركة.
1: الهدف منه وضع تضامن طبعا، مؤتمر تضامني مع السكان هناك مع الأهالي، وقضية وضع خطة لمواجهة هذه السياسة.
0: بالتأكيد هذا الهدف.
1: سنتابع هذا الموضوع أعتقد، هو الشغل الشاغل الآن لأهلنا ومجتمعنا في المجتمع العربي. أنا أشكرك أستاذ طلب، نتمنى لكم نجاح ورح طبعا نتواصل معكم بهذا الشأن أكيد.
0: إسلام أخبارك.
1: خلينا إياك، شكرا ليلى.
2: قصة بسيطة وحلوة وموضوعية بهالزمن اللي احنا فيه هلأ، وقت بين سلام ومش سلام ومش سلام والسلام شو بعرفني. فأمنا عملنا هلأ الشغلة. كلمات الشاعر رياض نجمي بتقول أرضي عن

0: وبيحكوا بالسلام ويا سلام وسلم على سلام.
1: الأرض عم بتقاسي وبتحدثوا عن السلام والمذكرة مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران. قاليباف رئيس البرلمان الإيراني يقول بأن المذكرة هذه اللي تم التوقيع عليها هي هزيمة للأمريكيين. هذا في أول رد فعل كبير المفاوضين في إيران ورئيس مجلس الشورى هناك محمد باقر قاليباف، قال إن هذه المذكرة التي تم توقيعها بعد 3 أشهر من الحرب هي هزيمة للولايات المتحدة. وفي تصريح له كان للتلفزيون الرسمي الليلة الماضية بعدما نشر نص المذكرة، قال إنه هذا الاتفاق هو هزيمة لأمريكا والناس سيطلعون عليه وسيحكمون بأنفسهم طبعا. إذن الرئيس الأمريكي ترامب خلال تصريحاته قال بأن المفاوضات اكتنفتها صعوبات خلال اليومين الماضيين، وأشار إلى أن إدارته أبلغت الإيرانيين بأنها ستعود لقصفهم اسمعوا ليلة ثانية إذا لم يتم التوصل اتفاق. من جهة يوقع ومن جهة أخرى يهدد، ويقول أيضا جملة كثير يعني لافتة، قال يحق لإيران امتلاك أسلحة باليستية أو صواريخ باليستية كما هو حال باقي الدول، هكذا قال. تستمع التقرير التالي حول مذكرة الاتفاق التي تمت بين الولايات المتحدة وإيران.
2: ترقب لما ستحمله خواتيم جنيف للتوقيع على مسودة الاتفاق الإيراني الأمريكي قبل الكشف عن مسودة مذكرة التفاهم الشاملة المكونة من 14 بندا وتمهد الاتفاق النهائي. وتنص المذكرة أولا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، مع تعهد متبادل بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد وضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيها. في بند السيادة، احترام السيادة بين البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، إلى جانب إطلاق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 2 شهر. أما في الجانب الأمني والعسكري، تتعهد الولايات المتحدة برفع القيود البحرية المفروضة على إيران خلال 30 يوما وسحب قواتها من محيط إيران بعد إبرام الاتفاق النهائي. في المقابل تلتزم طهران بضمان حرية الملاحة التجارية في الخليج العربي ومضيق هرمز. اقتصاديا تتضمن المذكرة بنودا غير مسبوقة، أبرزها التزام أمريكي وشركاء إقليميين بإعداد خطة استثمار وإعمار للاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، إضافة إلى رفع العقوبات الأمريكية والدولية تدريجيا والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. أما في الملف النووي، فتؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، فيما يتفق الطرفان على معالجة مخزون اليورانيوم المخصب عبر تخفيف نسبة التخصيب أو ما يسمى التخفيف داخل إيران وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تلتزم طهران بالحفاظ على الوضع القائم في برنامجها النووي إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، مقابل تعهد أمريكي بعدم فرض عقوبات جديدة أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وتنص المذكرة كذلك على إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام به، على أن يحظى الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. ويلاحظ أن الوثيقة رغم تناولها قضايا الأمن الإقليمي ولبنان والملاحة في الخليج والبرنامج النووي الإيراني، لا تذكر إسرائيل بشكل مباشر في أي من بنودها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول انعكاسات هذه التفاهمات على التوازنات الإقليمية ومستقبل الصراع في المنطقة.
1: إذن هذا التقرير عن الاتفاق الأمريكي الإيراني بصوت الزميل أدهم حبيب الله. 33 دقيقة تمام بعد 8:00. قبل أن ندخل إلى ملف آخر، تعالوا نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونواصل.
3: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
4: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
3: ريحتيني الله يريحك.
4: دايموند، حبي بيتك أكتر.
5: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط.

0: رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مدارين،
6: رزم سياحية بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة، اليونان، سينا، وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
8: طه عربي وأولاده، بدك تبني، بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدد هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب. أكيد طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
9: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي.
11: السامع يعلم من الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد. عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحمله.
12: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
13: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
3: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
4: أهلا بكم من جديد أعزائي. بعد الفاصل الإعلاني نعود إلى مواقع مجتمعنا. كنا في واقع آخر، العنف والجريمة المستشرية والتي تقود من المضاجع يوم بعد يوم للأسف الشديد. والآن المنشغلون الأبناء المجتمع العربي خاصة القيادة

0: ذات يعني سياسية في الاجتماع المفروض يكون للجنة القطرية يوم السبت القادم لبحث إمكانية إقامة قائمة مشتركة ربما أو تشكيل أي ائتلاف آخر. المحامي الأستاذ فراس مدحي رئيس بلدية كفر قرع ينضم لي الآن. أستاذ فراس يسعد صباحك.
1: سؤال خير أخي نبيل لك ولجميع المستمعين.
0: يعني يوم السبت هذا الديدلاين آخر يوم ممكن بعد ولا هذا اللي بيتم القرار في يوم السبت برأيك أم إنه بعد في مجال؟
1: اعتقد لما يعني قضية الديدلاين في قضية مساعي الوفاق بين جميع الاحزاب العربية هي يعني امر
0: مطاطة
1: كثير
0: أكيد.
1: ولكن اريد ان اقول يعني ياتي هذا الاجتماع بعد ان يعني كررت سباعية بعد اجتماع سخنين والتفاوض مع الأحزاب بصورة مباشرة لم تفلح المساعي حقيقة، ويجب أن نضع الأمور بصورة واضحة أمام جماهيرنا العربية ونتحدث إليهم بصدق أن هذه المساعي يعني لم تثمر حتى الآن، وبات من الواضح أن إقامة قائمتين أو أكثر يعني صار قاب قوسين بدلاً من إقامة قائمة مشتركة. ولكن نحن نقول يعني كما كتبنا في البيان الذي تم نشره أن يعني على ضوء ذلك، على ضوء هذه النتيجة السيئة من جهتنا، قررنا إعادة تفويض المجلس العام للجنة القطرية، وعليه سيقام يوم السبت اجتماع يجمع جميع الرؤساء لبحث يعني تداعي هذا الأمر. نحن نعتقد وموقفنا واضح وصريح أخي نبيل، نحن رؤساء البلديات في المجتمع العربي نريد قائمة مشتركة،
0: لأننا نؤمن عدة مرات أنت
1: لأننا نؤمن بصورة واضحة جدا أن إقامة القائمة المشتركة سيزيد من تمثيل الأحزاب العربية في الكنيسة من جهة أولى، ومن جهة ثانية يعني يغير الخارطة السياسية ويعني يوقف حكومة بن كبير سموتريتش التي تضرب المجتمع العربي. الاستطلاعات الرأي يعني نهاية هذا الأسبوع من اطلع على النتائج يرى أن هناك يعني الأحزاب العربية سوف تكون ممثلة بين 10 إلى 11 مقعد، بينما إذا كانت هناك قائمة مشتركة يعني احتمال أن تكون 15 إلى 17 مقعد هو يعني احتمال كبير جدا. هاي من جهة أولى. من جهة ثانية يعني الأحزاب العربية يجب أن تصغي إلى نداء الشارع، ونداء الشارع وجماهيرنا العربية تريد قائمة مشتركة.
0: يعني بدي أسألك سؤال سيد فراس، يعني ولا أي كل ولد صغير من 10 سنين وطالع بيعرفوا الناس إنه هذا كل مطلب كل إنسان عربي. هل القيادات يعني مش فاهمة إنه هيك مطلب الشارع مطلب الساعة؟
1: وخطورة الأمر تكمن يعني أكبر من ذلك عندما يعني أخي نبيل، وأنا أريد أن أقولها بصورة واضحة وهذا يعني قد تكون رسالة أيضا لقيادتنا القطرية، الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا. نحن مجتمع يعني في خطر لأننا نعاني من ظاهرة الجريمة والعنف، نعاني من ظواهر الهدم، سياسة الهدم، نعاني من شح الميزانيات في البلدات العربية، نعاني من قوانين عنصرية تسنها هذه الحكومة. إذن ما الذي يمنع أن نجتمع في قائمة واحدة، وخاصة بعد أن تم الاتفاق على قائمة تعددية تقنية يمكن لكل حزب يوم بعد الانتخابات أن يتصرف كما يشاء. فالمواطن العربي يتساءل لماذا لا نستطيع أن نتفق على هذه المبادئ التي تحفظ استقلالية كل حزب على حدة. ويعني من هنا يأتي الإحباط، يأتي يعني الشعور بخيبة الأمل بعدم إقامة قائمة مشتركة. يعني هل يعني أنا أريد أن أمثل صوت الشارع، وأنا لا أتهم، وأنا الجميع يعرف أنني أحترم وأكن الاحترام لقياداتنا القطرية، ولكن المواطن يعني يتساءل هل عدم إقامة القائمة المشتركة هو بسبب الحرب على الكراسي والتمثيل لكل حزب في الدورة القادمة للحكومة؟ فعلى الأحزاب أن يعني تعي مطلب الجماهير، أن تعطي أجوبة واضحة جدا لجمهورنا لماذا لا يمكن إقامة قمة مشتركة في ظل هذه التحديات والظروف التي يعيشها مجتمعنا.
0: بحال لا سمح الله ما تم الاتفاق، برأيك قديش رح يكون تأثيره سلبي؟
1: أنا حسب رأيي نسبة التصويت ستنخفض بسبب الإحفاظ، وهذا يعني هذا مؤشر سيء جدا أن تكون نسبة التصويت يعني منخفضة. هذا سيكون تمثيل أعضاء الكنيسة بهذه النتيجة أقل.

0: بكثير مما نريد. ويمكن يمكن هناك احتمال أن تعود الحكومة اليمينية إلى وإذا هذا يعني صار على أرض الواقع لن يكون هناك مبررات لكياداتنا القطرية على هذا الفشل الذريع. فأنا بقول يعني مليح ساعة قبل النتيجة أن نضع الخلافات جانبا، أن نجتمع على قلب واحد، وأن يعني نستمر في المساعي لإقامة القامة المشتركة، لأن هذا هو الأمل لمجتمعنا، هذا هو الأمل لتغيير الواقع الذي نعيشه، وعلى القيادات أن تكون أذان صاغية لمطالب الجماهير في المجتمع العربي.
1: شو موقفك من هؤلاء اللي بيقولوا أنه يا أخي فلتكون قائمتين، يعني قائمة مشتركة، يعني ضلعين
0: أخي
1: يا أخي.
0: أخي نبيل، أنا بقول هيك، يعني عندما حتى أنا كرئيس بلدية أريد أن أتخذ قرار اللي بخص بلد كاملة، أختار يعني أحط الخيارات أمامي وأختار أفضل الخيار اللي ممكن يخدم مجتمعي ويخدم بلدي، وهكذا يجب أن تكون السياسة، يعني الخيار الأفضل لمجتمعنا إقامة قامة مشتركة. ولكن للأسف إن لم نستطيع أن نتمم إقامة القامة المشتركة ونوحد الصفوف، والوحدة هي الأفضل، يعني الخيار الثاني يأتي إقامة قائمتين. يعني هذا يعني بالنسبة إلي أنا رئيس بلدية هذه نتيجة سيئة، ولكن هذا بصورة واضحة أقول لن يكون ذريعة لجماهيرنا أن تخرج إلى الصناديق وتدلي بصوتها، لأنه عدم الخروج إلى الصناديق نتيجته أسوأ وأسوأ علينا كمجتمع.
1: أوافقك، أنا أوافقك، اليمين قد يبقى بالفعل، على أمل إن شاء الله اليوم السبت تتكلل المساعي هيك بنجاح. يعطيك ألف عافية أستاذ فراس، وأكيد راح يكون لك وزن وثقل بهذا الاجتماع.
0: سنستمر ونجتهد، لأن وحدة شعبنا ووحدة جماهيرنا هي يعني هي الأفضل في هذه الظروف التي نعيشها في داخل المجتمع، وإن شاء الله يعني يكون خير
1: إن شاء الله، على أمل أنه يطلع النور من هذا الاجتماع. أنا أشكرك أستاذي، شكرا عزيزي.

0: في الرياضة لابد من الرياضة هي الأفضل أعتقد من كل هاي المناكفات ومن حالات العنف الإجرام هذا اللي منشوفه إحنا يوميا عمليا للأسف الشديد. ما كان هذا الصباح وما كان يوم أمس يقود من المضاجع بالفعل. تعالوا نغير الجو ونروح على المونديال ونستعرض ما كان يوم أمس وفجر هذا اليوم وأصبح على الزميل مصطفى شلاطة. يسعد صباحك.
1: تحياتي زميل بيلي, يعطيك العافية.
0: كيف بتقيم الليلة؟
1: مد وجزر. الجزر فيما يتعلق بالبرتغال وأدائها أمام الكونغو. الكونغو فاجأوني للأفضل. والله. هناك خامات جيدة جدا. ويمكن أن أقول بأنه رونالدو بات عبئا على المنتخب البرتغالي.
0: تعرض لهجوم عنيف من كل جماهير البرتغال إن كان في الملعب وإن كان في الصحافة اللي مردود الفعل ضده أنه خلاص. وبقارنه بينه وبين ميسي مصطفى في مقارنة, يعني ممكن نقارن أنا من ناحية جسدية وبنية يعني
1: لا صعب أن تقارن لأنه المهارات الكروية

0: ميسي مختلفه. نتذكر ايضا انه مباراه الارجنتين كانت مباراه مختلفه نوعا ما، الحكم كان متعاون متواطئ
1: والله. طيب
0: ميسي كان مفروض يخرج ببطاقه حمراء،
1: هاي هسه مشكلتنا مع ميسي يا اخي.
0: لا هاي ما هو انت بدك تذكر الكل.
1: كان ضارب الثلاثه ولا بعده؟
0: لا كان بعد الهدف الاول.
1: كان بيخسر لو طلع. انا صراحه مصطفى انا تابعت المنتخب البرتغالي على الرغم من التعادل المخيب والسيطره الشبه مطلقه مع هجمات مرتده كانت غريبه للكونغو وكانت خطيره، ولكن انا شفت انه هذا المنتخب البرتغالي موهوب يا مصطفى.
0: المنتخب البرتغالي
1: عنده قدرات فرديه وجمعيه رهيبه.
0: المنتخب البرتغالي موهوب. عند المنتخب البرتغالي بالاضافه لعدم توظيف رونالدو كما يجب، عدم استخدامه كما يجب، لا اقول بانه لا يوجد مكان لرونالدو في المنتخب، ولكن لا يمكن ان تبني المباراه كلها على رونالدو. اللاعبون كانوا يتعاملون مع رونالدو وكأنه الهدف المركزي لتوصيل الكرات، وهذا سيء جدا.
1: شفت عدة مرات بكرات عرضية بدل ما يتسددها عرضية كانوا يدوروا ويفتش باللحظة الأخيرة على رونالدو.
0: والمسألة الأخرى بأنه مارتينيز اللي فشل مع بلجيكا الآن يفشل مع البرتغال، لا يستطيع أن يعمل من هذه المجموعة الموهوبة فريق.
1: ولكن يعني كان في قراءة هذا الصبح أنه المدرب في البرتغال مش مارتينيز إنما رونالدو هو المدرب.
0: هو ينصاع
1: بمعنى آخر، يعني هو من يقرر ويركب ويشكل التشكيلة،
0: وهذا يؤكد بأنه لا يستطيع أن يصنع من هذه المجموعة فريق. هناك مجموعة لاعبين متميزين
1: صحيح،
0: لكن لا تلحظ بأن هناك خطة لعب واضحة للبرتغال عدا محاولة الوصول إلى رونالدو. هذا لاحظناه في المونديال الماضي ونلاحظه أيضا اليوم.
1: أنا امبارح كمان يعني فرنانديز برونو ما كان بيوم موفق، كيف نعرفه 100% مع مانشستر، وفيتينيا كان ضعيف واستبدل بحق. المباراة اللي لفتت الأنظار وأكدت على أنه المنتخب الإنجليزي حاضر بقوة مع هاي المواهب إنجلترا كرواتيا 4-2، مباراة كان فيها كل شيء، ومرة أخرى هاريكين هو جيف هيرست في حينه وهو ألين شيرر الآن.
0: على فكرة معظم النجوم حضروا إلى المونديال.
1: صحيح.
0: ميسي حضر، هاريكين
1: ما عدا رونالدو
0: هاريكين حضر،
1: حتى مودريتش حضر امبارح وعمل ضرب الجزاء.
0: ضرب الجزاء يعني ما
1: مش قاصد بالمرة، رفع إجره هذاك أجا من وراه، مش شايف إنه يعني
0: لكن بالمرة. المنتخب الإنجليزي انظر من بقي في البيت، أرنولد بقي في البيت، بالمر بقي في البيت، المنتخب الإنجليزي فودن بقي في البيت. المنتخب الإنجليزي منتخب موهوب
1: 100%،
0: موهوب جدا، خامات كروية ممتازة، وتوخل يعرف كيف يلعب مباريات نهائية. يعني الاختيار توخيل كمدرب للمنتخب الإنجليزي واختيار موفق جدا،
1: مع أنه تعرض لانتقادات دير بالك في البداية لأنه استثنى كذا من اللاعبين وشنوا عليه هجوم، كنت أقول الويل له إذا من إنجلترا بتبشل.
0: توخيل من مباريات الشامبيونز من نبيل يعرف كيف يلعب مباريات نهائية، يعرف كيف يلعب مباريات خروج المغلوب. ولهذا اختيار توخيل للمنتخب الإنجليزي هو اختيار ممتاز، خامات ممتازة. المنتخب الكرواتي برأيي ما بعد الأوج، يعني يعتمد على لاعبين كانوا مركزيين في المونديالات السابقة. برأيي المنتخب الكرواتي ما يعني مرق مرحلة التوهج.
1: ما أنا معك بهذا الموضوع، هو مش بالفورم اللي بنعرفها.
0: لا لا أبدا، لأنه اللاعبين
1: على يعني مدار مونديالين سابقات أنا أعتقد كان هناك استنفذ. لما كان مودريتش وكيريتش راكيتش آسف غانا وبنما، تبعت المباراة أنا وفوجئت، شفت كرة قدم، شفت بنما تفكرت أنا يعني لقمة سهلة، لكن لا، فريق اللي سدد وهاجم وعنده لاعبين مع بني رائع جدا. يعني أنا ذكرت بدعيدك كمان مرة اليوم مصطفى، ممنوع نرثي هذا المونديال، في منتخبات اللي ما بتخافش من المنتخبات الكبيرة.
0: صحيح، يعني عدا منتخب كروساو وهذا طبيعي جدا، المنتخبات الأخرى يعني لا أقول بأنه هناك فوارق كبيرة جدا، يعني تونس ربما أيضا مع السويد، يعني بعض المنتخبات، ولكن في هناك فرق صغيرة جدا زي بنما، زي كاب فيردي، زي منتخبات مغمورة تشارك في المونديال لمرات أولى وتفاجئ تحرج الفرق الكبيرة.
1: رغم خسارة العراق أنا فوجئت من أدائه بالمناسبة،
0: كان أداء جيد،
1: النتيجة شوي ظالمة،
0: كان أداء جيد، لما كان هناك كمان أخطاء دفاعية وهدايا.
1: نعم
0: تم يعني
1: نعم كانت يعني هدايا بالفعل، أخطاء فردية كانت،
0: كان هناك هدايا. عمليا احنا اليوم زميل يعني مرينا كل المنتخبات، يعني شفنا
1: الجولة الأولى انتهت عمليا. المباراة كمان أنا تبعتها الصبح وأنا بالإذاعة عمليا، أوزبكستان مع كولومبيا، ما استغربت أن الأوزبك بيلعبوا بهذا الشكل، والمنتخب الكولومبي

0: شوي استصعب، مع انه مسكناها احنا يعني تكهنت النتيجه 3-1 بالفعل. المنتخب الكولومبي قد يقطع شوط كبير في هذه البطوله مصطفى.
1: كولومبيا كانت عاده عندها منتخبات جيده،
0: عنده لاعبين دياز، مونيوز، كفيك لويس دياز، بايرن ميونخ،
1: دياز، رودريغيز بعده موجود،
0: رودريغيز موجود. الجوله الثانيه اعتقد اليوم راح تبدا، تشيكيا مع جنوب افريقيا وسويسرا مع البوسنه، يعني مباريات اللي فيها نوع من التكافؤ نوعا ما. هاي المجموعه مجموعه متعادله متكافئه،
1: ما عدا جنوب افريقيا،
0: ما عدا جنوب افريقيا لا يمكن تفاجئنا اليوم.
1: من الصعب، من الصعب، لأن لاحظنا جنوب أفريقيا أمام المكسيك كان أداء سيء جدا، هو الفريق الأضعف في هذه المجموعة. البوسنيا كان أداء جيد في المباراة الماضية، يعني برأيي أنه المنتخب جنوب أفريقيا هو المنتخب الأضعف في هذه المجموعة. عدا ذلك
0: حسب المباراة الأولى مصطفى، أنا كمان مرة ممنوع نأخذ،
1: صعب تقيس، يعني صعب تقيس أو تحكم بشكل نهائي حسب المباراة الأولى.
0: توقعت أن الكونغو تكون بهذا المقام؟ كونغو مع فريق مدجج بنجوم؟
1: لا، وأنا ما توقعتش أن البرتغال تكون بهذا الشكل. لو البرتغال كانت على فكرة، البرتغال بعد ما أحرزت هدف في الدقائق الأولى، لو ما بطأت اللعب وحاولت أن توفر جزء من طاقاتها، ربما النتيجة كانت مغايرة. الفرق الكبيرة أحيانا تذهب باستراتيجيات أن تحاول أن تحافظ على طاقاتها.
0: والغريب أنه الهدف اللي أجع على المنتخب مع مين لعبوا؟
1: برتغال، كونغو،
0: مع الكونغو، وكأن الكونغو فتحت المباراة وكأنها يعني بدها تضيع وقت، فقط بتضيع وقت وتمشي المباراة بتعادل 0-0.
1: كان في رهبة الأولى،
0: الهدف بالعكس أعطاهن حقنة محفزة لعبوا وشافوا أن الفريق مش مخيف،
1: لأنه حررهن من الضغط الأولي، حررهن من ضغط البداية. يعني هذا منتخب بدون تجربة مونديالية، وطبيعة الحال أن يأتي إلى هذه المباراة مع خوف، مع رهبة، رهبة البدايات.
0: مصطفى حلم نحكي على الكونغو، هذا اللاعب اللي فيسي اللي هو نجم في نيوكاسل تكلفته 60 مليون يورو، قضى السنة على دكة الاحتياط بسبب الإصابات، وحتى ما لعبش يمكن نص ساعة كل لعبة بالدوري. تخيل أنه دعا المنتخب للمدرب، وفي أول مباراة ضرب الهدف لأول مرة كونغو بتجيب هدف.
1: أفريقيا بشكل عام منجم لاعبين،
0: والفعل فعل هي بلاد المناجم وهي منجم. أنا أشكرك عزيزي مصطفى، بنتمنى أن تكون الجولة الثانية كمان فيها إثارة ونستمتع. شكرا لك عزيزي بكل الأحوال. طبعا نحن سنتابع أعزائي كل الأخبار واللقاءات والحوار حول هذا المونديال اللي هو غريب من نوعه بالفعل. اليوم عندنا كما ذكرنا سويسرا مع البوسنة، مجموعة شوي متكافئة نوعا ما، وطبعا الجنوب أفريقيين راح يلعبوا كمان مع أتشيكيا، الاثنين بحاجة إلى نقاط، هن عندهم 0 نقاط أعتقد. بإذن الله لختام هذه الجولة من برنامج أول خبر، الشكر موصول للزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، أيضا زميل إيهاب عويس كان معنا بالهندسة الإذاعية، معكم كان نبيل سلامة، تحياتي لكم. فاصل أخبار التاسعة مع الزميل زهرة سعيد، ثم يوم جديد مع الزميل مصطفى شلاطة. نهاركم سعيد، أعود وألتقيكم غدا في تمام الساعة 3 في المجلة الرياضية. إلى اللقاء.

0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
0: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
2: ليالي الانس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
1: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في

0: شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
2: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
3: الشمس دائماً.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قتل خالد جمل وزوجته حنان جمل فجر اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة، وتشير تقارير محلية إلى أن الزوجين قتلا داخل مركبتهما أثناء خروجهما من المنزل إلى العمل. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان حيث أقرت وفاة الرجل في موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للزوجة قبل نقلها إلى المستشفى ليعلن لاحقا عن وفاتها هناك. بدورها أصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة والبحث عن المنفذيها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل سمير أبو عرار في جريمة إطلاق نار وقعت في عرعر النقب مساء أمس، ليرتفع بذلك حصيلة القتلى من المجتمع العربي إلى 132 قتيلة منذ بداية العام. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إمكانية إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين. وجاء تحذير في التقرير السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح الذي وثق أكثر من 38 ألف انتهاك جسيم بحق الأطفال حول العالم خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ بدء آلية الرصد الأممية. وأشار التقرير إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تصدرت المناطق التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات بحق الأطفال. كما أعرب غوتيريش عن قلقه من تصاعد هجمات المستوطنين ومن أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية في ظل تقارير تتحدث عن تعرضهم للعنف وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من قوات الاحتياط خلال نشاط عسكري في الجنوب إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تحرك قوة راجلة قرب نهر الليطاني. وأسفر الحادث أيضا عن إصابة عدد من العسكريين من بينهم ضباط وجنود احتياط بجراح متوسطة، إضافة إلى إصابات طفيفة في صفوف آخرين. وبحسب تحقيق أولي وقع الانفجار خلال مهمة ميدانية للقوة، فيما رد الجيش بقصف مواقع قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة. وإلى الملف الإيراني، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وقعا إلكترونيا على

0: التفاهمات الإقليمية الأخيرة. وبحسب المصادر، تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب إسرائيلي من النقاط العسكرية الخمس في جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، إلى جانب تقليص العمليات العسكرية التي قد تهدد المسار السياسي مع إيران. وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن استمرار الخلاف مع واشنطن قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل عرقلة شحنات أسلحة وفرض قيود أمنية وعسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء نهارا صيفية ولطيفة في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: أسعدتم أوقاتا أصدقاء المستمعين والمستمعات، ساعة أولى من عدد آخر، يوم جديد. سارة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى إليك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: هل نقول مبروك على توقيع التفاهمات؟
1: كل إشي مؤقت، مبروك مؤقت، يعني
0: طلع
1: بحاجة لتثبيت هذه المذكرة بداية.
0: المبروك المؤقت أحسن من عدمه
1: على الأقل، يعني نأخذ نفس بين جولة وجولة أو
0: 60 يوم
1: أو رشقة. نعم،
0: لكن 60 يوم وبعدين 60 يوم وبعدين 60 يوم
1: هذا صحيح، لكن تصريحات ترامب هي ليست غريبة عن ترامب، لكنها يعني كانت إلى حد ما غير مألوفة. ويقول بأنه إذا كانت الدول الأخرى تمتلك صواريخ باليستية، فمن غير العادل، من غير المنصف، فجأة ترامب يتحدث عن العدل والإنصاف، فمن غير المنصف أن لا تمتلك إيران صواريخ باليستية.
0: والمثير أيضا ما يقوله لبنيامين نتنياهو، أنه هو يعني جيد لكن ينفعل أحيانا،
1: يعني عنده حماس عالي.
0: بتحمس.
1: هذا اللي حكاه بالفعل،
0: بتحمس.
1: لكن مصطفى، يعني نحن نتحدث يعني وبقليل من السخرية والمزاح، لكن الكثير من التقارير الإسرائيلية صباح اليوم بدأت تتحدث، وأيضا الأمريكية، بأن هذه المحادثات غير الودية التي تحدث مؤخرا بين الرئيسين ترامب ونتنياهو لربما ستنتقل إلى مرحلة أخرى من التوتر، يعني إلى ما وراء وإلى ما بعد محادثات الهاتف وإلى الواقع.
0: نعم، والسؤال، هل سيحتاج نتنياهو ربما لتعزيز واقعه الانتخابي أن يختلف وأن يدخل بشكل وجاهي مع ترامب أم لا؟ هذا أمر سنرى إذا ما كان أو إذا ما كان سيحدث أم لا، في واقع من الصعب أن نتوقعه.
1: نعم،
0: نحن في يوم جديد، ساعة أولى من هذا العدد. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة، نقول صباح الخير للنائب رفق العد كريف. بوكر توف.
1: بوكر توف.
2: בוקר טוב לשניכם, בוקר טוב למאזינים.
0: גם אתה אומר גם בוקר טוב לגוטליב?
2: אני אומר בוקר טוב לכל אדם. אני חושב שמה שקרה אתמול בכנסת זו חרפה גדולה.
0: לא ברכת אותה על אי הסרת חסינותה?
2: לא, בוודאי שאני לא אברך אותה. מצב שבו חבר כנסת חושף פעם אחרי

0: الواقع الانتخابي والسياسي، يقول هناك تغيير لدى المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق باستطلاعات الرأي، وربما يستهجن ويلوم الائتلاف على تقويضه كل المؤسسات المختلفة بعد أن أقرت الكنيسة إبقاء حصانة تالي غوتليب بعدما نشرت اسما لشخص كان يعمل أو لا زال يعمل في جهاز أمن العام.
1: فاصل.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيي؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي.
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
9: زوجية.
8: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
10: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا،
13: الشمس دائما.
14: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
15: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
14: جاهز تنافسني؟
15: جاهز تنافسيني؟
14: تعالوا وتصدر التوقعات.
15: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
0: نحن زهرة نتحول من الواقع السياسي والحزبي والشؤون الدولية إلى ما يقض مضاجعنا بشكل يومي.
1: نعم.
0: وللأسف يعني يذهب الكثير من حتى الشغف والفرح ما يعني نواجهه في كل صباح عندما نتحدث عن جرائم قتل، وهذه المرة جريمة مزدوجة في قلنسوة. أستاذ علي قشقوش، صباح الخير.
16: صباح الخير. أهلين.
0: رئيس بلدية
16: مع إنه سامحوني يعني على هالكلمة، إنه مش صباح خير. وكثير في أيام بتيجي علينا مش خير نهائيا. وإحنا اليوم قمنا الصبح على فاجعة جديدة في مدينة كلانسوة بأكملها، الجريمة قتل نكراء اللي راح ضحيتها كما تعرفون أحد أبناء المدينة المعروفين بحسن الخلق والسيرة الطيبة وزوجته أثناء خروجهم إلى العمل في ساعات الصباح المبكر.
0: في أي معلومات أستاذ علي متوفرة لديكم؟ الجريمة نكراء وفظيعة بدون شك.
16: إحنا طبعا أنا كان إلي اتصال مع الشرطة في مركز في الطيبة، وهنا أنا تلقيت اخبار منهم انهم بيعملوا في جدية تامة على انهم يوصلوا للمجرمين، وفعلا هم المجرمين في حد في معنى الكلمة. ولكن هناك ما فيش عندنا طرف خيط لا للشرطة ولا إنا حسب أقوالهم في المنفذين هذه العملية. أما في بنقدر نقول يعني ونقدرش

0: نخبي، نقول انه في هناك مشاكل بين عائلات، مش يعني خلينا نقول مش ارغوني بيش عايزين بيقولوها بالعبري،
1: يعني مش مجموعات اجراميه،
0: مش مجموعات اكثر الاتجاه كيف ما انا للبوليس او الشرطه حكت لي انه اكثر انه خلاف عائلي بين عائلتي.
2: لكن خلاف عائلي يعني اي خلاف عائلي ممكن يتطور لانه نقتل مين متخالفين معه؟ رجل وامراه طالعين الصبح الفجر بكير على شغلهم. انا بعتقد اليوم صار لازم نرفض اكثر هذا الادعاء تبع الشرطه انه نزاع عائلي وانه فيش اثار، يعني هن مش ملح المجرمين.
0: صحيح، الجريمه يعني خلينا نقول هاي الجريمه مش هي اعتداء على عائله واحده. احنا قبل يومين كان هناك اعتداء برضو على شخص اللي هو في المشفى، واحنا بنعرف شو وضعه اليوم. وقبلها في ثلاث شباب، اثنين توفوا منهم من عائلة الزبارقة للأسف الشديد، وفي الورق الشاب
2: على نفس الخلاف احنا بنحكي أستاذ قشقوش.
0: لا هناك لا، الصراحة أنا ما عنديش المعلومات، وأحيانا الشرطة ما بتعطي المعلومات الكافية لهيك أمر اللي احنا نعرف نحدد وين اللي هذا. احنا الجريمة هي جريمة بالنسبة لنا في كلاسوة، الجريمة هي جريمة، مش مهم شو سببها وكيف سببها، مش لازم كسبب للجرائم. هذه أعمال مشينة، الوضع مجزري للغاية. وما نحن نحكي عن جريمة هي مش اعتداء على عائلة واحدة فحسب، بل اعتداء على المجتمع بأسره، على حتى الإنسان في الأمن والأمان
1: بدون شك.
0: يعني مثلا الإنسان في كلاسوة عنده أمان أنه يخرج أو يعطي مجال لابنه يخرج إلى مكان عمله.
1: هذا بتلاحظوه، هذا بتلاحظوه في الحياة اليومية أستاذ علي، بأنه الناس منكمشة منطوية.
0: نعم، الإشي تجاوز كل الحدود. إحنا بنسمعه يعني إحنا بنقعد أو بكون جالسين في أماكن، في مقاهي، في بيته، حتى الواحد بيكون قاعد وعلى أعصابه. ابنه إذا موجود بريد البيت بيكون خايف، باتصال متواصل. إطلاق النار تقريبا كل يوم، إطلاق النار موجود من كل جهات في المدينة. فالإشي صار زاد عن حده.
1: والخلاف العائلي اللي بتحاول الشرطة أن تشير إليه معروف لكم؟ أي يعني بتعرف عندما يصل خلاف إلى مقتل شخصين هذا بده يكون خلاف كبير. السؤال، هل أنتم كبلدية كمجتمع هناك تعرفون عما تتحدث الشرطة؟
0: الشرطة أكون صريح معك، الشرطة لا تكشف لنا كل ما موجود عندها. احنا في كلانسوة وابناء كلانسوة ممكن ان نسمع حديث انه في خلاف كذا وخلاف كذا خلاف كذا، اما الحقيقه اللي الموجوده احنا واللي موجوده عند الشرطه احنا ما بنعرفها 100%. وكل مره احنا بنطالب الشرطه وجميع الجهات المختصه انهم يتحركوا فورا، وانه على اساس انهم يجدوا يكشفوا على الجناة وتقديمه للعداله. ونفس الكلام من الشرطه بنسمع كل مره.
1: كم مره وعدتك الشرطه بان تصل الى المجرمين بالسرعه القصوى؟
0: بكل جريمه سواء انه بيتم فيها القتل او لم يتم القتل، مجرد اطلاق نار في المدينه احنا بنتوجه للشرطه. ولكن كل مرة وعود ونفس الوعود ونفس الوعود اللي انت بتسمعوها من كل البلدات العربية، وسواء كانت سواء غير كانت نفس الوعودات الشرطة. احنا نعمل جاهدا، نتمنى انه هذا نعمل جاهدا نشوفها على ارض الواقع.
1: في اي معلومات عن الضحايا استاذ علي من ناحية
0: الضحايا؟ معلوم
1: يعني شو بتعرفوا عنهن كاشخاص؟
0: يعني الضحية اليوم وزوجته الشاب خالد جمال، يعني من يعني زي ما بقولها إذا هذا الإنسان القتل عن جد تجاوزنا كل الخطوط الحمراء.
1: لا يعني
2: ماذا نعرف عن الزوجين؟
0: معروف بخلقه وإنسان معروف للجميع بالحسن الخلق، له علاقات مع كل الناس. بناء إنسان اللي بيطلع من بيته الصبح ساعة 6 الصبح بيروح بيشتغل في إحدى المدن اليهودية، هو وزوجته بيشتغلوا في مطعم
1: بيشتغلوا مع بعض
0: بيشتغلوا مع بعض. الإنسان اللي حتى إحنا

0: هو بده يشوفه في البلد. يعني لا انسان ملوش اختلاط مع اي انسان ممكن انه يتعدى للضرر او لا او انه حدا يتعدى عليه. فاحنا بفاجعه قويه في كلاسويه، واحنا بنتمنى انه الأمور هذه تقف عند حدها.
1: يعني هذا ما نتمنى.
0: نشوف تعمل شغلها.
1: بسؤال أخير أستاذ علي، في بعض السلطات المحلية ذهبت إلى فكرة تشغيل مجموعات حراسي، دوريات أمن وأمان في البلدات، في قلنسوة وين أنتم من هاي الفكرة؟
0: احنا تكون صريح معك، احنا في بلدية كلنسوة وفي عندنا مركز في وموجود في البلدية لهم محطة للشرطة.
1: أنا بحكي عن عن عن وحدات، عن مجموعات تابعة للبلدية.
0: وحدات تابعة للبلدية لما في اللي يسموه البقوة العيرونية وفي شطور عيروني تابعين لهذا. وإحنا كل يوم تقريبا فيش أسبوع أنا بقعد معهم بقولهم زودوا من دورياتكم في الـ في الـ في البلدية في البلد، زودوا من دورياتكم، زودوا من دورياتكم. هذا الإشي بيمنع، ممكن إنه يمنع، ولكن للأسف الشديد صح بيقوموا بدوريات، وخاصة بالفترة الأخيرة قاموا بدوريات وإحنا ملاحظين هذا الإشي، وبنشوف كيف بوقفوا السيارات وبلفوا في حوالين البلد، بيقوموا بعمل ولكن مش كفاية بالمرة، مش كفاية. أما هم بيفروا في البلد في الدوريات هذه وبتصير جرائم قاعدة. أول امبارح صارت جريمة وهي اليوم صارت جريمة، فهذا بدل على أنه هناك في تقصير تام في عملهم.
2: تعزينا
1: لقلنسوة. نشكرك أستاذ علي.
2: شكرا لك
1: رئيس بلدية.
0: شكرا
1: جزيلا لك، نتمنى أن تلاقي على خير. زارة يعني جريمة مزدوجة مرة أخرى، وللأسف الضحايا، عدد الضحايا في ازدياد متواصل، والعجز العام إزاء هذه المسألة أيضا في ازدياد.
2: يعني تفاصيل الجريمة مصطفى، يعني لو نتوقف وهيك وبس منفكر في كل جريمة عم بتصير، زوجين بيشتغلوا مع بعض في قلب مطعم، بيصحوا الصبح بدهن يروحوا على شغلهم بس القاتل بسوقهن على السيارة. بعرفش في أي واقع يعني هذا ممكن يكون، في في في في أسود وأحلك وأبشع السيناريوهات السينمائية، بس إحنا عم نعيشه كل يوم مصطفى.
1: المهم بأنه لا أحد يكترث الآن أو يصدق.
2: صراحة هذا ادعاء الشرطة جدا مستفز مصطفى. خلاف عائلي في كل محل في العالم، في خلاف عائلي بكل عائلة يمكن صار فيه خلاف ومناوشات، بس لا يمكن كن كل خلاف يعني. لا هذا بالنسبة لإلي يعني تقصير من الشرطة، رمي هكذا ادعاءات بأنه خلاف عائلي ممكن يؤدي إلى مقتل رجل وزوجته ما إلهن علاقة مصطفى بعالم الجريمة اللي إحنا دائما نحكي عنه.
1: امتحان الشرطة امتحانين، امتحان المنع وامتحان الوصول إلى الجناة، وفي هذين الامتحانين فشل ذريع. ونحن للتو
2: مصطفى هاي الادعاءات بتحسسني انه بالنسبة للشرطة القاتل مثل الملح بالفعل. يعني كيف يعني بذوبه وما فيش اثر، ما فيش كاميرات، ما فيش مشاريع مدينة بلا عنف، الكاميرات مزروعة في كل محل في بلداتنا. يعني انا شخصيا لا اقبل هذا الادعاء بانه لا يوجد اثر للقاتل.
1: نحن للتو نتحول لقضية اخرى. نعود زهرة إلى الأمور السياسية. نعم. وإلى الأمور الدولية. دكتور حسن أيوب صباح الخير.
3: صباح النور.
2: صباح الخير.
1: في حدا الخير. نعم في حدا عمل ترامب جديد؟
3: ترامب جديد لا أعتقد ذلك، لكن
1: يعني من باب الدعابي يعني.
3: يعني ربما ترامب جديد، دعني أقول أكثر واقعية بهذا المعنى، أي أنه بدأ يدرك جيدا على يدي إيران بطبيعة الحال، وعلى يدي تعقيدات منطقة الشرق الأوسط الذي أعتبر أنه يعني جاهل بمخارجها ومداخلها، وتعلم أن هناك حدود للقوة. هذا الرجل مهووس بالقوة ويتصرف وكأنه كما يقولون طفل وقد أمسك بما كانت إشعال حرائق. الآن بدأ يتعلم أن الحياة أكثر تعقيدا، والعلاقات الدولية والسياسة الدولية لا تدار لا بمنطق الصفقات

0: بمنطق التهديد ولا السلام عبر القوة الذي تبناه نهجاً. لاحظ أنه لم يعد يستخدم هذا التعبير أبداً، وهو التعبير الذي كما يقولون هلكنا، وهو يستخدمه على مدار العام عام ونصف الماضية. لذلك أعتقد نعم بهذا المعنى يمكن أن نكون أمام ترامب جديد. والقمة الأخيرة في إتيان جعلته أيضا أكثر إدراكا لتلك التوازنات التي يريدها حلفاؤه، وهو يحتاج إلى هؤلاء الحلفاء. وأنا أظن أن واحدة من العوامل التي أدت إلى قبول أمريكا بورقة التفاهمات هو أنها لم تستطع أن تحصل شرعية حتى من أقرب حلفائها للعدوان الذي شنته بمشاركة إسرائيل على إيران.
1: يعني أستاذ حسن، يعني بالنسبة لكل هاي التقارير تتحدث بأنه هذه المكالمات غير الودية بين ترامب ونتنياهو ستنفجر في لحظة ما وستتحول إلى توتر أيضا واقع ليس فقط على مستوى الهاتف، هل تتفق مع هذه التقارير أم هي مبالغات؟
0: يعني لا زالت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة دعيني أصفها بأنها راسخة، وتحظى بدعم وإسناد قطاعات مهمة من النخبة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يعرف باسم اللوبي الصهيوني أو اللوبي الإسرائيلي الذي لم يفقد بعد قدرته على التأثير وامتلاكه للنفوذ. لكن ما يحدث في السنوات القليلة الماضية وتحديدا بعد حرب الإبادة في قطاع غزة هو أن الإجماع الحزبي، ما يعرف باسم الإجماع الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ يتفكك. لم يعد هناك اتفاق شامل، ولم يعد هناك محرمات اسمها عدم توجيه أي نقد لإسرائيل أو التشكيك بالعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وترامب يبني في تصريحاته الأخيرة بحديثه المتكرر، هو قال أكثر من مرة أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية ولولاي أنا دونالد ترامب، على شوي بيحكي سبحانه ما أعظم الشأن، ولولاي لما كانت إسرائيل قادرة على البقاء. هنا أعتقد أن الدرس أو الرسالة هي أنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى، وفي العلاقات الدولية هناك مسألة معروفة وهي أن حليف أصغر يمكن أن يجر حليف أكبر إلى حرب لا مصلحة له فيها. هذا نموذج حي لمثل هذا التقدير. لذلك أطلق تصريحاته لكي يضع حداً لما يعتبره ويعتبره الكثيرون في الولايات المتحدة الأمريكية مساً بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها واستقرار الإقليم.
2: لكن دكتور حسن، كمية المرات التي يعني يلوم فيها ترامب نتنياهو بشكل مباشر، حتى يهينه بشكل مباشر، يعني يصفه بشكل حتى غير دبلوماسي، لا تظهر بأنه هناك فجوة ما بدأت تزداد، بدأت تكبر؟
0: بكل تأكيد هناك فجوة، وهذه الفجوة تكبر تحديدا ليس لأن هناك خلاف في الاستراتيجية أو الأهداف، هناك خلاف عميق بما يمكن وما لا يمكن استخدامه كأدوات في الوصول إلى الأهداف.
1: وهذا هو السؤال، أين الصدام الحقيقي بالفعل؟
0: الصدام الحقيقي هو في إصرار بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية وعموما الدولة في إسرائيل. في الأول الأخير أنا لا أفصل بين الحكومة والدولة في إسرائيل، إصرارها على أنها يمكن أن تحصل ما تريده، تريد التطبيع وتريد أن تجرد إيران من عناصر قوتها، وتريد أن تحتل أجزاء من جنوب لبنان على المدى الطويل ومن سوريا، وأن تبقى في قطاع غزة دون أن تدفع ثمنا سياسيا بهذه اللغة الأمريكية. أنا أتحدث وليس بلساني. نعم. هذه بالمعنى السياسي وبالمعنى الاستراتيجي تعتبر حماقة وإصرار على إبقاء المنطقة مشتعلة، وهذا لا يتلائم أبدا مع مصالح ومع رؤية الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي المسألة.
2: وإذا ذهبنا إلى التفاهمات التي تم التوقيع عليها، وترامب يقول بعد 60 يوما إذا لم يتغير الحال بإمكاننا أن نعود لتفجير إيران ولقصف إيران، هل برأيك قطعنا مرحلة لا عودة في إمكانية الصراع المسلح مرة أخرى؟
0: أغلب الظن كذلك. لكن قبل أن نذهب إلى
1: نهاية، بإمكانك من فضلك أن تحسن مكانك، يعني هناك ضجيج في الخلفية، أنا بالكاد أسمعك.
2: الضجيج سيذهب بعد قليل.
0: متأسف. بالضبط. نعم بالضبط، هذا جزء من التمارين الصباحية.
2: نعم. تفضل دكتور حسن.
0: في أنحاء الضفة الغربية. بحقيقة الأمر يعني ليس علينا أن

0: أن ننتظر 60 يوما، علينا أن ننتظر أكثر تطبيق مذكرة التفاهم قبل أن نتحدث عن 60 يوما. المذكرة رغم وضوحها الشديد من ناحية الصياغات، من يقرأ المذكرة هناك بنود واضحة فيما يتعلق بالتنفيذ وبالتطبيق، وهي ستكون المحك والاختبار الحقيقي لإمكانية أن نعود إلى المواجهة المسلحة عند انتهاء المفاوضات بسقف زمن 60 يوما.
1: ترامب لا يرغب بذلك، لا يريد أن يعود للقتال.
0: لا أحد يريد أن يعود للقتال، لا إيران ولا الإدارة الأمريكية ولا حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأثمان التي دفعها العالم فادحة سنشعر بتأثيراتها على مدار السنوات القادمة، أزمة الطاقة والإمدادات والأسمدة وسواها والبتروكيماويات، سيبقى تأثيرها، التضخم، هذا لا ينتهي في يوم وليلة. لذلك ما نسمعه من دونالد ترامب هو فقط لكي يقول للداخل الأمريكي بأننا لازلنا نضع على الطاولة خيار العودة إلى العمل العسكري إذا فشلنا في التطبيق بعد 60 يوما.
2: مع أن هناك الكثير من الانتقادات من الحزب الجمهوري ممن كانوا حتى في إدارة ترامب السابقة، استمعنا الانتقادات من نيكي بيلي، من بانس، انتقادات كثيرة حول هذه التفاهمات.
0: يعني واحدة من الأمور التي يمكن بالمقارنة بين هذه الإدارة وإدارة جو بايدن، وبدأ يبرز مؤخرا في هذه الإدارة، في إدارة جو بايدن كان هناك نوع من التوازن بين أركان الإدارة، بين البنتاغون والسي آي إيه من جهة، ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية من جهة أخرى. في هذه الإدارة لم يبرز مثل هذا النوع من التوازنات، أي أنه عندما يقال أن وزير الدفاع بتكسيت لا يعجبه هذا الاتفاق، هذا لا يعني بأن بتكزت يتمتع بوزن في الحزب الجمهوري، هو يتمتع بوزن عند دونالد ترامب.
1: الآن أعضاء مجلس الشيوخ يهددون بسحب ميزانيات السفر منه.
0: باختصار نحن ليس أمام وزير دفاع، يعني
1: نعم.
0: ممكن أن يكون ملائما بتكزت لغلاف مجلة بلاي بوي على سبيل المثال، يعني مع الاعتذار على التعبير، لكنه لا يصلح أن يكون وزيرا للدفاع. ترامب يدير الإدارة الأمريكية على طريقة إدارة كوريا الشمالية، كلهم يقولون ترامب، وما يقوله ترامب هو النافذ، ولذلك لا أرى أن هناك وزنا للاعتراضات الداخلية، لأن من يأخذ القرار وبطريقة يعني مشابهة إلى حد بعيد للعالم الثالث هو دونالد ترامب.
2: دكتور حسن أيوب، نحن نشكرك جزيل الشكر، وعلى الأقل نستمتع بهدنة 60 يوم، لا يضر.
1: على الأخر.
0: بالحد الأدنى.
2: بالحد الأدنى، نشكرك.
0: نحتاج إلى هذا النفس.
2: لا يضر أبداً، نشكرك.
1: يعطيك العافية.
2: شكراً جزيلاً لك، صباح الخير. إذا نزار هذا والحال في الواقع السياسي والتفاهمات، يبدو بأنه نحن ما بعد مرحلة العودة في كل ما يتعلق به.
1: نعم، خطينا على الأقل.
2: إلا إذا إعلنت.
1: إعلنت. نعم.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، البتنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
6: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
7: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: وقفوا كل برامجكو. حملة التصفية في محسن حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مندمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38، شانغان.
9: الشمس دائما.
10: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
11: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
10: جاهز تنافسني؟
11: جاهز تنافسيني؟
10: تعالوا وتصدر التوقعات،
11: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: إذن زهرة نتحول لأمر آخر.
1: نعم، محادثات فلسطينية أمريكية غير معلنة، ونود أن نعرف التفاصيل. الأستاذ محمد الصحفي محمد دراغمي، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا بكم.
0: لحظة، إذا غير معلن أنه بنحكي عنها صارت معلنة،
1: ما هو إحنا بدنا نفوت على تفاصيل أكثر، فاهم مصطفى؟ نعرف خلف الكواليس شو بيصير.
2: شوف، هو صراحة صحفيين مرات بحبوا يعملوا إثارة، نقول لك محادثات، يا ريت لو في محادثات، ما في. في اتصالات، في اتصالات أمريكية فلسطينية، وهاي الاتصالات متعثرة، غير يعني غير متحركة، وعند الحاجة بيعملوها. يعني أكثر إشي صارت في وقت لما كان في يشكلوا لجنة قطاع غزة، اتصل كوشنير مع حسين الشيخ نائب السيد الرئيس محمود عباس، وطلب منه أنه يدعموا السلطة، تدعم هذه اللجنة، وعدهم أنه السلطة الفلسطينية يكون لها مستقبل في غزة بعد اللجنة، وأنه كمان هو يعمل على مع الإسرائيليين على الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة وإلى آخره. ثم كان هنالك لقاءات مع توني بلير، يعني هاي اللقاءات، غير اللقاء الغير معلن كان هو مع توني بلير وليس مع الأمريكان. وجاء توني بلير بصفته وسيط بين السلطة الفلسطينية والأمريكان، وبحث موضوع المقاصة، أنه في أموال فلسطينية محتجزة في إسرائيل حاجزها سموتريتش، أنه إحنا سنعمل مع الإدارة الأمريكية على الإفراج عنها، بس بدنا توافقوا أن سلف هاي الأموال تروح لمجلس السلام في غزة حتى يبدأ يشتغل. فهذا
1: طلب مين؟ أنه أموال مقاصة تروح
2: هذا طلب كوشني، طلب بلير.
1: نعم.
2: من السلطة الفلسطينية. طبعا السلطة الفلسطينية ردت أنه إحنا يعني هاي الأموال ما هي للطفل ولغزة، إحنا بأوريدي رح نوجه ثلثها لغزة، لأنه في عنا ميزانية شهرية قدرها 270 مليون شيكل، هذه بتروح للموظفين ومتقاعدين في غزة، طبعا ما عادتش بتروح لأنه ما فيش أصلا فلوس، الأموال المقاصة محتجزة. فهذا جوهر الموضوع، يتعلق بلجنة غزة وبأموال المقاصة وبجهد قام فيه توني بلير ولم ينجح، يعني هذا الجهد لم ينتج عنه أي تقدم أو أي نجاح. فلذلك لا نستطيع أن نقول إنه والله في حوار أمريكي فلسطيني غير معلن، لا، كان في اتصالات وكان في وساطات ولم تنجح.
1: لكن لماذا نعم، أنت في بداية الحديث كان من المهم لك أن توضح وأن تقول، أن تصف ما يجري بأن اتصالات

0: أكثر من كونها محادثات. الآن لماذا في أثينا؟ يعني اتصالات بنفعي معلوها على التليفون لا؟
1: صحيح، أثينا طبعاً هي اتصالات كوشنير مع السلطة الفلسطينية كلها على، وسؤالك ذكي، كل الاتصالات الأمريكية بتصير على التليفون، كوشنير برفع التليفون بحكي مع حسين.
0: تماماً.
1: لكن اللقاء في أثينا كان بده يصير لقاء بين الوفد الفلسطيني اللي راح على السعودية وبين توني بلير، وقدم الوفد الفلسطيني طلب فيزا لا بريطانيا، والفيزا معقدة وما عطوهوش استثناء ما بعرف ليش البريطانيين، يعني في انتقادات البريطانيين ما عطوهمش فيزا يروحوا على لندن، فحولوا اللقاء على أثينا. توني بلير قال لهم خلينا نلقي بأثينا، فجاء إلى أثينا والتقى فيهم في أثينا. كان لقاء يعني مش لقاء طويل، لليوم واحد.
0: نعم.
1: وتبادلوا هاي الأفكار وانتهى الأمر، لم نشهد بعد ذلك أي تقدم. لكن تعرفوا الإعلام بحب يعني.
0: متى عقدت هذه الاتصالات أستاذ محمد؟
1: هذه ب16/4 يعني. نعم. أنا أذكر التاريخ لأن أنا كنت بغطي الخبر، وعقدت فعلا ب16/4 ذهبوا إلى اليونان، وما صار فيها تقدم لغاية الآن. غير متوقع يصير في تقدم. التقدم ممكن يحدث فقط بعد انتهاء الحرب في إيران، تضع أوزار هذه الحرب وتجري انتخابات الحكومة في إسرائيل، لأنه سموتريتش كيف بدك تعمل تقدم معه؟ ما مش راح يصير في تقدم.
2: يعني وأنت الآن استبق تساؤلي أستاذ محمد، الآن هناك نوع من التفاهمات، هناك لوم كبير ونوع من الفجوة والعلاقات الباردة نوعا ما بين ترامب ونتنياهو، ونوع من محاولة خلق هدوء ما، تحالفات جديدة، كيف يؤثر هذا على الواقع الفلسطيني، على هذه المفاوضات، على واقع غزة؟
1: أعتقد أنه إحنا على أعتاب مرحلة جديدة جيوسياسية في كل المنطقة. يعني قبل، إذا معك وقت، أنا يعني عندي وجهة نظر أن إسرائيل قبل حرب إيران كانت إسرائيل هي مركز سياسي وعسكري كبير، وكان توجهات أمريكية أنه نعمل الفضاء العربي كله يدور في المدار الإسرائيلي من أجل حصار إيران واستنزافها واحتوائها.
2: أمريكية ونوعا ما عربية حتى.
1: نعم صحيح، هذه كلها فشلت. الآن الحرب أفشلت وبينت دور إسرائيل محدود، واليوم ترامب بيهاجم نتنياهو وبقول عنه شريك صغير وانفعالي، وبروح بقصف بداية مشان واحد في بالبيروت، بقول عن إسرائيل دولة شريك صغير،
0: وبقول أنه بيفجر الكل
1: وأعطاها حجمها الطبيعي. إن دولة، أنت مش الدولة الإقليمية الكبرى اللي أنت بدك تشكلي مركز ومدار لا تحرك الدول العربية لحصار إيران. لا، اليوم إيران رفعت عنها العقوبات، في استثمارات رح تكون أمريكية وعربية بقيمة 300 مليار في المرحلة الأولى من أجل الاستثمار في إيران. فبالتالي ترامب يبحث عن شركاء كبار، إسرائيل شريك صغير أمني، وما بتنفع إسرائيل إلا في الضرب، ما بتنفعش، ما عندهاش أفق سياسي. يعني بتضرب صحيح بتدمر، بس بتحل المشاكل ما بتحلها،
2: وما عندهاش أفق اقتصادي،
0: مش بس ما بتقدر تحول إنجازاتها بين أسنان العسكرية إلى إنجازات سياسية.
1: بالضبط. فلذلك ترامب بده شركاء كبار، هذا رجل الأعمال يعني بزنس أورينتد، بفكر بالبزنس بالمليارات. فلذلك بالنسبة لإيران فاين، بكيش يمتلكوا سلاح نووي بعمل بزنس معاكم، ما عندي مشكلة معاكم. فلذلك هنا بتيجي المفتاح الآن إن إسرائيل أخذت وضع طبيعي، حجمها الطبيعي، لم تعد هي المركز السياسي والأمني في المنطقة، في محاور جديدة. السعودية عاملة محور مع تركيا ومع مصر ومع باكستان، إيران ظهرت قوية وتمكنت أنها تأخذ حقوقها في هذا الاتفاق. فبالتالي قد ينتج عن ذلك مقاربات سياسية في غزة في الموضوع الفلسطيني. امبارح التقى وفد حماس مع ميلادينوف، وميلادينوف قال في تطور، وحماس فعلا وافقت على تسليم السلاح الثقيل. هذا خطوة كبير، لأول مرة حماس توافق على تسليم السلاح الثقيل، بك السلاح الفردي، يعني السلاح الفردي يمكن التعايش معه. ظل في مواضيع خلافية انه والله في بتعطونا خريطة الأنفاق، هاي بلاكونها حل، يعطونا خريطة المصانع السلاح اللي كانت تحت الأرض، هاي بلاكونها حل في النهاية. لكن حكومة إسرائيل واضح انها راح ترفض اي شيء. من المرجح أن الإدارة الأمريكية رح يكون عندها مقاربة بعد انتهاء حرب الخليج بشأن غزة وشأن الموضوع الفلسطيني، لأن السعودية مصرة على أنه يكون في حل سياسي، ما بدون صحيح. حل سياسي ما فيش أي شراكات. فبالتالي ممكن يصير في حراك، لكن هذا الحراك ما رح يأخذ زخم إلا بعد منشوف نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ونشوف إذا كان أيزنكوت في في في في في الوايت هايس تبعكم ولا بنت ولا نتنياهو.
2: هلو هاي تبعكم.

0: لأن لأن يعني نحن عمالين نتحدث على الأقل 4 أشهر، وأهالي غزة سيعانون 4 أشهر أخرى في يعني في ظل هذا الركود
1: هذا
0: الذي يمكن أن نتوقعه حتى موعد الانتخابات.
1: للأسف نعم صحيح، نعم صحيح. ونحن نتحدث مع يعني صناع القرار، وبسحبها كلمة تبعكم الصراحة، هاي حكيتها للسخرية.
0: لا تمام تمام،
1: هذا للسخرية حكيتها.
0: التهكم مسموح.
2: رواء.
1: تبعكم من باب المفارقة طبعا، ما مش لكم في النهاية. فنعم صحيح، يعني أهل غزة رح يعانوا كثير، وعانوا كثير ومن غير المتوقع. انه ونحن نتحدث مع يعني صناع القرار في حماس انه طب ارحموا الناس، بقول لك صحيح، بس انا ما بدي استسلم. اللي معروض علي من اسرائيل استسلام. انا لن اقدم استسلام. اسرائيل فشلت في تجريد حماس من السلاح بسنتين قصف واباده، فكيف انا بعطيها اياها باتفاق؟ خلينا نصبر شوي نشوف نتائج الحرب في ايران، وبعدها نشوف التغييرات في الإقليم، ونبحث عن حلول وسط، هزيمة ونصر.
0: وإن غدا لنظيره قريب. أستاذ محمد رغم، نشكرك.
2: شكرا،
0: شكرا جزيلا لك. نحن زهرة بسرعة متناهية،
2: نعم،
0: نطوي ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلان جولة إخبارية، ومن ثم نلتقي من جديد.
3: السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
6: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة بي
7: كيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بي كيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
6: أوكي زبطة تمام.
8: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
9: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
12: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون بـ3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
13: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
15: الشمس دائما.
16: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
17: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع

0: جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 132 ضحية بعد مقتل خالد جمل وزوجته حنان جمل فجر اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة. وأكدت مصادر محلية إلى أن الزوجين قتلا داخل مركبتهما أثناء خروجهما من المنزل إلى العمل، وأن لا علاقة لهما بعالم العنف والجريمة. وفي التفاصيل، وصلت الطواقم الطبية إلى مكان الجريمة حيث أقرت وفاة الرجل في موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للزوجة قبل نقلها إلى المستشفى ليعلن لاحقا عن وفاتها هناك. بدورها أصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن أي اعتقالات. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إمكانية إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين. وجاء التحذير في التقرير السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح الذي وثق أكثر من 38 ألف انتهاك جسيم بحق الأطفال حول العالم خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ بدء آلية الرصد الأممية. وأشار التقرير إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تصدرت المناطق التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات بحق الأطفال. كما أعرب غوتيريش عن قلقه من تصاعد هجمات المستوطنين ومن أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، في ظل تقارير تتحدث عن تعرضهم للعنف وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من قوات الاحتياط خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تحرك قوة راجلة قرب نهر الليطاني. وأسفر الحادث أيضا عن إصابة عدد من العسكريين من بينهم ضباط وجنود احتياط بجراح متوسطة، إضافة إلى إصابات طفيفة في صفوف آخرين. وبحسب تحقيق أولي للجيش، وقع الانفجار خلال مهمة ميدانية للقوة، فيما رد الجيش بقصف مواقع قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة. وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وقعا إلكترونيا على مذكرة التفاهم بين البلدين، فيما أفاد التقارير بأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ عقب التوقيع. وفي السياق، أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض توقيع ترامب على المذكرة، فيما قال الأخير إن القوات الأمريكية ستبقى في منطقة الخليج لفترة من الوقت، مضيفا أنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العادل بحسب تعبيره حرمان إيران من امتلاكها. في ذات السياق، كشفت تقارير إسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة عن تصاعد الضغوط الأمريكية على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات الإقليمية الأخيرة. وبحسب المصادر، تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب إسرائيل من النقاط العسكرية

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذن يوم جديد زهرة، صباح الخير مرة أخرى، يعطيك العافية.
1: صباح الخير مجددا مصطفى.
0: ساعة ثانية إذاعة الشمس 101.98.1 FM، موقعنا شمس.com وتطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد ومصطفى شلاطة. سنرى، نتحول لقضية أخرى يبدو لا حدود للنصب وللاحتيال ولمحاولة الإيقاع بالمستمعين أو بنا جميعا، من بينها ما قد يحدث وما قد نسمعه الآن.
1: نعم.
0: مراقبة الحسابات سيدة فريدة عباسوس، صباح الخير.
1: صباح الخير فريدة. نعم، نحن نحاول الاتصال معها مرة أخرى،
0: نحاول ترتيب الأمور مرة أخرى.
1: إذن فريدة من سلطة الأوراق المالية ستكون معنا حول يعني رصد السلطة مؤخرا لمحاولات احتيال موجهة كمان مرة للجمهور العربي تحديدا في البلاد من قبل أطراف تنتحل صفات ممثلين. الآن سنستمع يعني إلى كافة التفاصيل من فريدة، يعني ريثما يتسنى أن نتواصل معها مجددا.
0: إذن سنحاول مرة أخرى نتواصل معها للتو، أملين أن تذلل العقبات التقنية.

0: إذن تم تذليل الأمور التقنية سيدة فريدة عباس ويسف. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: إذن يعني ظننا للحظات بأن المنتحلين والمتحايلين نزلوك عن خط.
2: للأسف كان في خطأ فني. أنا معكم.
0: تمام. الآن التحذير من عمليات نصب وتحايل وكمائن قد تنصب لنا كمستهلكين.
2: صحيح. أنا مع كل يوم لحتى أوجه تنبيه طبعا للوسط العربي، لأنه إحنا عم نلاحظ بالفترة الأخيرة إنه في توجه للمستثمرين العرب، والتحذير هو بصدد العمليات

0: النصب والاحتيال اللي عم نسمع عنها كتير بالفترة الأخيرة، اللي كمان مرة هي موجهة للمستثمرين العرب في لغتهم. احنا بنحكي عن مبادرات أو عمليات اللي بيقوموا فيها الجهات هاي، بيستخدموا فيها شبكات التواصل الاجتماعي المعروفة اللي أغلبنا بنعرفها وبنتواصل فيها وبنفتحها كل يوم، مثل الفيسبوك والإنستغرام. أنا بدي أحكي إنه كيف هاي الجهات بتشتغل لحتى نكون أكثر واعيين لإلها. عمليا هاي الجهات بتقوم بتسويق دعايات لاستثمارات في منصات التداول، دعايات اللي بتطلع لنا وإحنا نتفرج على الإنستغرام والفيسبوك، اللي من خلالها بيستعملوا آليات ترجمة من الـ AI لحتى يقدروا يتواصلوا معنا في لغتنا الخاصة ويعرفوا أي كلمات أو أي دعايات
1: حتى لهجتنا الخاصة
0: بالضبط، أي بتلفت انتباهنا، لحتى نقدر نحس ونعطيهم ثقة انه هن ناس اللي موجودين معنا او موجودين بالبلاد ونقدر نتواصل معهم. طبعا هن بيعرفوا نفسهم على انهم هن مرخصين قانونيين معترف فيهم، بيستعملوا كلمات ولغات اللي بتخلينا احنا نثق فيهم ونعطي ونفكر انه الاشي قانوني. وللأسف اغلب الناس اللي بتشوف هاي الدعايات ما بتقوم في فحص أولي لحتى تتأكد من مصداقية هاي التوجهات.
2: بعدنا إحنا بنوايا طيبة يعني بسرعة بالضبط. يعني بسرعة منفق
0: بسرعة منفق، والظاهر عملية إنه بيحكوا معاي بنفس اللغة وبنفس اللهجة، هذا إشي بخليني أصدق ودغري أعطيهن الأمان.
2: هو فقط اللهجة ولا حتى الترغيب ربما بمستويات أرباح طبعاً قد تكون طبعاً أعلى من السوق طبعاً بشكل كبير، وساعتها بتعرف القرارات بتصير قرارات انفعالية بتبطل قرارات منطقية.
0: طبعا طبعا إحنا بنحكي عن التوجه بيكون توجهات كتير سلسة وفيها إغراء، اللي بيجوا فيهم بيقولوا لهم بوعدوهن في أرباح عالية بدون مخاطرة، بنشوف الفرصة كتير أحسن من أنها تكون واقعية، لما أنا خلال أشهر بقدر أوصل أرباح 10% أو 20%، بوعدوني بأرباح، مجرد أنهم يوعدوني بأرباح وبوعدوني كمان أنه حتى لو أنا المصاري ما ربحت فأنا بقدر أرجع مصارية وما أتضرر. فهي كلها إغراءات، النتيجة بتكون أنه الناس بتفتح حساب، بتكون تحويل مصارف مبالغ معينة، وعشان يخلوك تآمن وتثق أكثر في هاي المنصات، فهن بالبداية لما أنت بتدخل المصاري بصيروا يرجعوا لك أرباح، بصير أنت في عندك حساب تطلع أنه في أنت فوت مبلغ، المبلغ هذا خلال أسبوع زادت عليه أرباح، فهيك هن بيبنوا الثقة. بالنتيجة الناس لما بتشوف أنه الأرباح عم بتزيد وبتشوف فيه أنه أرباح عم بتفوت، فهي بتكون بالغلط، بتوقع في غلط أكبر أنه بتحول مبالغ أكبر، وفجأة بعد فترة قصيرة المصاري هاي بتختفي، والجهات اللي تواصلت معها كمان بتختفي وبتعودش تلاقي ولا أي طريقة لأنك تتواصل معهن.
1: مع العلم أيضا فريدة، يعني حتى اللي يعني من يحيل الناس يوجهن لوسيط ومعوش ترخيص، هذا أيضا يعني يخالف القانون.
0: يخالف القانون طبعا طبعا طبعا، الترويج والدعاية لهاي المنصات هي برضو مخالفة للقانون. كتير ناس اللي بصيروا صديق بجيب صديقه، يعني أنا فتت شفت إني أجتني أرباح، بصير برضو أنا أحاول بدي أفيد، يمكن من أغراض من هدف منيح إني يعني بدي أجيب برضو أخلي أصدقائي يستفيدوا من هاي المنصات، بصير أجيب أصدقاء، وللأسف في غالب الأحيان النتيجة معروفة. في مشكلة عنا في هاي المنصات، في مشكلة في فرض القانون عليها. وليش؟ لأنه هاي المنصات عادة بتكون موجودة في دول مختلفة من العالم، وعشان هيك في عنا مشكلة في تنفيذ ومعاقبة المجرمين اللي بيقوموا بهاي العمليات.
2: هناك منصات خارج البلاد اللي فعلا هي منصات معروفة، منصات رسمية مرخصة، نحن لا نريد أن نقول بأن كل منصة قد تكون خارج البلاد هي منصة مشبوهة.
0: طبعا طبعا، وعشان هيك احنا دائما بنوصي لما بتوجهوا لنا وبيعرفوا على نفسهم ان هن منصات معترف فيها، لازم احنا نوقف لحظه ونحاول إحنا نفكر. أو طبعا أي قرار عادة الإنسان بده يأخذه، في كان حتى إذا بده يشتري أي شغلة صغيرة اليوم في

0: الشبكة العنكبوتية هالقد مفتوحة وهالقد فيها إمكانيات إني أفحص، فأنا دائما بعمل فحص صغير عشان أتأكد إنه السعر مش أغلى، إنه أنا ماخذ أحسن احتمالية. فحتى بهاي القرارات، وهي قرارات اللي هي بكتير أهم، إحنا بنوصي إنه نفوت على موقع سلطة الأوراق المالية ونتأكد أو نتوجه لسلطة الأوراق المالية، حتى لو بتوجه جمهوري في غد برضو في الموقع تبع سلطة الأوراق المالية إمكانية إنه نتوجه ونسأل، نكتب بنقدر في قائمة طبعا لمرخصين اللي نقدر نتأكد هل هذا المرخص موجود من
1: هذا ضمنها. هذا محل سؤال، ماذا بشأن مرخصين خارج البلاد؟
0: المشكلة إنه المرخصين اللي خارج البلاد كمان مرة ما في عنا طريقة إنه حتى لو صار في مشكلة في التواصل، مشكلة ما في طريقة إنه نفرض القانون عليهم.
1: يعني ما في قائمة عالمية اللي ممكن الإنسان يفحص إذا كانت هذه المؤسسة اللي توجهت أو أعلنت هي مؤسسة فعلا قائمة رسمية قانونية أم أنها مؤسسة منتحلة محتالة؟
0: في ما هو بدنا نتأكد، في بنقدر نتوجه في قوائم اللي طبعا في كل بلد في سلطة أوراق مالية فيها، وكل بلد بتكون برضو في نشر أسامي السلطات أو مش سلطات الهيئات أو المنصات التداول اللي هي مرخصة، فممكن نعرف وين هي متواجدة المنصة هاي، نسأل وين متواجدة وأفوت على موقع سلطة الأوراق المالية تبعت البلاد هاي وأتأكد إذا هي موجودة أو لا. وكمان مرة برجع بقول ممكن أتوجه برضو لسلطة الأوراق المالية في البلاد وأقوم عن طريقهم بالفحص، ممكن يساعدوني بتوجيهي للمكان الصح للتأكد من مصداقية الطرف هذا.
1: لأنه كان في أيضا نوع من الانتحالات حتى لأجسام قائمة ولكن من خلال مواقع ربما منتحلة أو مواقع اصطياد.
0: صح، مرات كتير في بيصير كمان تزييف، يعني تزييف لأسماء، ممكن في أسماء كتير اللي إحنا بنعرفها عالمية بنسمع فيها باليوم في الأخبار أو حتى في منصات موثوقة، وبيكونوا في جهات معينة اللي بتستخدم هاي الأسماء لحتى تقنع الناس. طبعا كمان مرة يعني دائما بيحاولوا يدوروا على طريقة أو أسماء أو مصطلحات اللي إحنا أكتر منشوفها باليوم يوم لحتى يكسبوا ثقة المستثمر.
1: ممكن في نهاية المطاف اللي بيوعدك بأرباح فوق بالزبط. يعني فوق بالخيال، اعرف خاف منه،
0: شك فيه،
2: فيش بلاش.
0: بالضبط، احنا دايما نحكي في دايما علامات حمراء، في دايما رايات حمراء لازم نقرأها، زي ما بيقولوا المكتوب مبين من عنوانه. لما دغري بيجوا بيحكوا لنا عن استثمار اللي هو هالقد خيالي ومع ارباح خياليه، احنا لازم نوقف ونشك. لما بيوعدونا بارباح اللي ما فيها مخاطره، ما في شيء عن الشكل، لازم برضو احنا نتوقف عند هاي النقطة ونشك في مصداقية
2: وطبعا بسأل الجهة إذا هني عندن يعني صلاحية ترخيص. وترخيص وفقا لقانون الأوراق المالية الإسرائيلي.
0: مظبوط، صحيح.
1: إذن هذه معلومة ونصيحة وتوصية، على أمل أن يستفيد منها كل من يحتاج. سيدة فريدة عباس يوسف، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.
1: سلطة الأوراق المالية، يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: إلى اللقاء. زهرة، إعلانات ونعود.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
6: بمخزن نقاش فن عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب

0: 499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف اثنين قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان انت زيي وبتقلدني، انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان. احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
5: انا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: شو بيقولوا، رحلة منظمة ولا مرتبة؟
8: اذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، ايام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، واكل محلي زاكي. نزارين تورز، لانه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 او زوروا فرع الناصري او شفا عمر.
9: الشمس دائما.
10: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
11: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
10: جاهز تنافسني؟
11: جاهز تنافسيني؟
10: تعالوا وتصدر التوقعات.
11: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروش 38، شانغان.
1: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
0: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
2: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا، تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
4: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: الشمس دائماً.
10: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
11: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
10: جاهز تنافسني؟
11: جاهز تنافسيني؟
10: تعالوا وتصدر التوقعات.
11: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: عندنا زاوية المونديالية. زهرة وين أنت بالمونديال؟
1: أنا كتير مبسوطة مصطفى. أنا امبارح صحيت على 4 الصبح عشان أحضر لعبة الأرجنتين منتخبي المفضل. وبالمناسبة توقعت على تطبيق الشمس أن الأرجنتين بتربح 3-1 للجزائر, بس مع الأسف الجزائر لم, يعني منتخب الجزائر لم يسجل أي هدف.
0: كيف تعاملتي مع الظلم, ظلم الجزائر؟
1: سألت أسئلة كتير صعبة قبل المباراة, وأنه مش راح تكوني مع الجزائر, عن جد بدك تشجع الأرجنتين.
0: سألت كيف تعاملتي مع الظلم, مع الظلم التحكيمي.
1: أنا أتفق أنه كان في ظلم, أتفق أنه ميسي كان لازم ينعطى كرت, شو لك أحمر أصفر, بس أنه أحمر أحمر, أحمر. أنا أتفق صراحة, يعني أنا أحضرت المشاهد يعني بسلو موشن أكثر من مرة, وبالفعل ظلم تحكيمي.
0: المدرسة سامر عيسى, صباح الخير.
2: صباح الخير مصطفى, صباح الخير زهرة, صباح الخير لجميع المستمعين. طبعا
0: ذكرنا, انت بتشجع مين؟
2: انا بشجع البرازيل من 50 سنة.
0: احنا اكصحاب.
1: واو 50 سنة.
0: شو رأيك بالظلم التحكيمي مع الارجنتين؟
2: اعتقد انه ما كانش في ظلم تحكيمي, اعتقد انه في بيت شاعر بقول يحق للشاعر ما لا يحق لغيره.
1: بيحكوا له مدلل الفيفا لميسي بعد هذا,
2: مش بس ميسي
1: الحدث.
2: حتى متبع هون في كرة القدم الإسرائيلية النجوم إلين معاملة خاصة. صح مش قانوني, بس هذا الواقع, أنا بحكي على الواقع. أحيانا تيجي تشهر البطاقة الحمراء في بداية المباراة وفي بداية المونديال, أعتقد أنه الإشي ممكن يسبب إزعاج وعدم مسؤولية.
0: لحظة, بالمخالفة مش يعني مش المفروض أنه المخالفة هي مخالفة,
2: يعني أصفر داكن
0: أحمر واضح.
2: كمدريدي طبعا بدك تقول أحمر واضح, ما كانش بيكون في رونق ولا في قيمة للمباراة بدون ميسي.
1: أنت عندك عداء تاريخي مع ميسي.
0: مين؟
1: أنت؟
0: لا ولا أنا مش من أنصار الأرجنتين بشكل عام. لا, ميسي أفضل لاعب العالم.
2: في نقطة أنا بدي أحب أحكي لكل المجتمع العربي يسمعها. في كرة القدم في عندك خصم مش عدو.
0: خصم
2: يعني صح. ممنوع تكره, ممنوع نعم. تكره, تقدر تحب, تبقى لكن عليك انك تحترمه.
1: بالضبط,
2: لانه الخصم يجب احترامه,
1: هو يفرض اصلا احترامه. يعني معلش,
0: على فكره ممكن احترمه واتمنى يخسر.
2: بالمية ممكن تحترمه واتمنى. انا دائما كنت كانوا يسالوني بدك الفريق الثاني يخسر, قلت والله انا لا, الفريق الاول يربح. يعني أنا بتمنى الربح للفريق, ما بتمنى خسارة للخصم.
0: يعني إحنا مرينا كل 48 منتخب في هذه المرحلة, انتهت الجولة الأولى. زهرة أنت أرجنتين صح؟
1: صح.
0: أوكي.
1: الكاس معي.
0: كان.
1: يمكن يضل.
0: احتمال.
1: حاليا هو معي.
0: حاليا.
1: بعده مش رايح لحدة تاني.
0: صحيح.
2: يعني أنا أكبر مشكلة ممكن أقابلها إنه يكون في مباراة بين البرازيل والأرجنتين. قلبي مع ميسي وعقلي مع البرازيل, يعني بيكون في نوع من الصعوبة بالاختيار.
1: لا صراحة كانت مباراة جدا جدا حلوة. جدا على فكرة منتخب الجزائر لعبوا كتير حلو.
0: أنا فكر. أنا فكر منتخب الجزائر احترموا الأرجنتين أكثر من لازم.
2: نعم, منتخب الجزائر احترم المنتخب الأرجنتيني أكثر من اللازم, بس وقفته من ناحية دفاعية كانت فيها كتير أخطاء وكان فيه كتير ثغرات.
0: وابن زيدان مش زي أبوه,
2: ما كانش في قمة عطائه. لا ما كانش في قمة عطائه,
1: ما كانش ذاك الشبل من
0: ذاك الشبل مش من ذاك الأسد.
1: صح.
0: طيب, من المنتخبات اللي شفناها لحد اليوم, من نال إعجابك سامر عيسى؟
2: والله أنا فتفاجأت بقدرات الكونغو. الكونغو
0: أمام
2: البرتغال اللي هي زئير مسبقا, قدموا أداء كرة قدم خاصة بعد الربع ساعة في بداية المباراة, أداء رائع من ناحية دفاعية ومن ناحية انطلاق إلى هجمات مرتدة. بدون شك المنتخب الفرنسي كان مقنع جدا في أدائه,
0: خاصة في الشوط الثاني. الشوط الثاني
2: أداء رائع, يعني منتخب الفرنسي عم ببعث رسالة لكل المنتخبات, نحن قادمون وبقوة لكي نكسب.

0: بطولة العالم. لن نتفاجأ إذا استمر المنتخب الفرنسي بهذا الأداء، بس خد في عين الاعتبار نقطة كتير حساسة ومهمة، البداية تاعت كل المنتخبات لن تبدأ بمية بالمية عطاء على أرض الملعب.
1: صحيح، بس إذا كانت هاي البداية للفرنسيين كيف ممكن تكون النهاية؟
0: هذا اللي بدي أقوله. أكتر فريق، أكتر منتخب مقنع لحد الآن والفريق الفرنسي،
1: مع انه الانجليز الانجليز سمير كانوا الانجليز كمان كانوا مقنعين.
0: نعم، بس الانجليز صحيح كانوا مقنعين وكانوا مميزين وممتازين، ولكن دخل شباكهم هدفين.
1: مزبوط،
0: يعني عمليا انت احرزت 4 أهداف ولكن دخل في شباكك هدفين، وهذا بدل انه في عندي ثغرات في خط الدفاع وخط وحراسه المرمى. بينما الفرق
1: ظهر غير الارجنتين.
0: تطلع على المنتخب الفرنسي تقريبا الخصم ما وصل ولا اي فرصه للتسجيل.
1: مزبوط. نعم، ظهر غير الارجنتين. مين مين اثار انتباهك؟
2: كنت بقول المغرب مصطفى، لأنه يعني إسا شوي بدنا نحط العروبة وكل ما يتعلق بعروبتنا يعني المغرب صرف، يعني تقدر تقول أنه هو منتخب صرفي عنده بالفعل نجوم، هوية كروية مثل ما لازم، يعني من هو أبهرنا كمان في المونديال السابق، وحاليا عم بحافظ على نفس المستوى أعلى بالفعل.
1: بدون عاطفة، المغرب هي أكثر من الدول الأكثر اللي مرت تقدم كروي في السنوات الأخيرة.
0: نعم، بدون شك المغرب كمان عند خلت عين الاعتبار أنه معظم لاعبين المغرب ينتمون إلى الدوري الأوروبي مش للدوري المغربي.
1: حتى الإنتاج المحلي سمير في المغرب ممتاز، يعني هناك مدارس كروية رهيبة في المغرب.
0: يعني في عندك هذا الولد، أنا ناسي اسمه، 18 سنة
1: من عدو،
0: هو هذا القوة الضاربة والقادمة.
1: أنا مش فاهم كيف الفرق بعدها مش ولا فريق
0: لا بعد المونديال بتشوفه يا بريال مدريد يا ببرشلونة يا ببايرن ميونخ مع واحد من الكبار، لن يبقى في صفوف المغرب ولن يبقى بالفريق اللي بيلعب فيه.
1: لاعب بجيل 18 سنة، يعني يلعب بخبرة 25، يعني جيل 25 ابن 17
2: بالكرة،
0: والله بيلعب بخبرة واحد عمره 32 سنة.
1: نضوج رهيب، نضوج رهيب،
0: متحرك كرويا على أرض الملعب
2: تماما، يعني. وبراوغ براوغ كتير حلو،
1: وثقة ثقة.
2: احنا في عنا اليوم
1: أو قبل اليوم يعني إذا فرنسا خيبة الأمل،
0: فرنسا خيبة الأمل،
1: لا غير لا فرنسا ممتاز. أي فريق خيب أملك؟
0: إسبانيا. إسبانيا، المنتخب الإسباني توقعت منه أكثر بكثير، لم يصل إلى فرصة واحدة للتسجيل. هذا مش المنتخب الإسباني اللي فاز ببطولة أوروبا، بعيد كل البعد عن القدرات اللي شفناها منه في المباريات السابقة كمنتخب، ولكن ما بنقدرش نحكم على المنتخب الإسباني حاليا. أعتقد في المباريات القادمة سنرى المنتخب الإسباني مغاير تماماً، إن كان بالأداء وإن كان في التشكيل الأساسي.
1: أنا حسيت المنتخب الإسباني رجع سنين لورا لمرحلة،
0: حسيته مشبع.
1: لا، رجع لمسألة أنه حيازة كرة ولكن بدون نجاعة،
0: بدون نجاعة بتاتا. بدك تستحوذ على الكرة حد 16 بس بالنص على الفاضي، يعني انت ما بتتقدمش ولا مره باتجاه مرمى الخصم. المفروض انه الاستحواذ على الكره يكون في مناطق اللي منها ممكن تصنع فرص سانحه للتسجيل. المنتخب الاسباني اضاع الوقت بالتمريرات الزائده،
1: هو فكر انه المباراه مع كاب فيردي رحله،
0: هو فكر هيك. بس اليوم كمان المنتخب البرتغالي فكر انه في عنده رحله، اجت الكونغو برازيفيل وعلمته درس لن ينساه بتاتا. يعني كمان رونالدو امبارح في الامس 94 دقيقه على ارض الملعب ما لمسش الطابه ولا مره.
1: رونالدو لاعب ممتاز برايي، اذا
0: هذا شيء مؤلم،
1: هذا مؤلم، ورونالدو يجب ان يدخل كبديل.
0: نعم، بس فيش مدرب واضح جدا انه المدرب بيعمل 1000 حساب لرونالدو، والمدرب مش كفو انه يجي يقول لرونالدو انت ستدخل بديل.
1: انا فكر انه يعني الجيل برضو له دوره
2: 41
1: وربما
0: بشكل عند ميسي
1: لعند
2: صح
1: ميسي
2: صح صح.
1: ورونالدو بشكل أو بآخر يعطل لعب المنتخب البرتغالي لأنه في نهاية المطاف كأنه هو المستهدف.
0: أنا صعب علي أقول لك هاي جملة يا مصطفى بس بدي أقولها.
1: أحكيها بمش.
0: حسيت إنه البرتغال عم بيلعبوا مع 9 لاعبين على أرض الملعب مش مع 10.
1: صحيح صحيح.
0: يعني أنا أحترم صح. رونالدو وبحب رونالدو لاعب كبير.

0: ولكن تاريخيا على ما يبدو.
1: زهرة، مباراة اليوم،
2: مباراة اليوم
1: أو ما سألنكيش عن خيبة أملك أنت إذا في عندك.
2: إيه أنا بتفق إنه إسبانيا يعني كان متوقع منها أكثر بكثير مصطفى. اليوم عندنا تشيخيا وجنوب أفريقيا أعتقد. نفحص بال.
1: صحيح. تشيك مع جنوب أفريقيا. سمير شو رأيك؟
0: شوف هاي آخر فرصة لجنوب أفريقيا، يعني جنوب أفريقيا يستطيع أن يفاجئ زي ما الكونغو يستطيع أن يفاجئ، جنوب أفريقيا يستطيع أن يفاجئ. التاريخ تاع التشيك مش حافل في الإنجازات يعني في بطولة العالم وبالمونديال، أعتقد أنه في تكافؤ في القوى، كل نتيجة واردة في الحسبان. أنا شخصيا أراهن على تشيك.
2: أنا حطت 2-1 لجنوب أفريقيا.
1: أغيريها
0: إن شاء الله؟
2: أغيرها؟
1: غيريها. أنت عم أنت حساباتك حسابات مش كروية، غيريها.
2: لا لا كروية، ليش مش كروية؟
1: لأنه منتخب جنوب
2: أفريقيا على الأداء بالجولة الأولى.
1: لا
2: بس مثلاً
1: الأولى جنوب أفريقيا خسرت مع المكسيك، طرد من جنوب أفريقيا لاعبين كان أدائها سيء. جنوب أفريقيا فريق متراجع
2: بالضبط عشان هذا السبب، قلت رح يشدوا حالهم باللعب الجاي.
1: نصيحتي غيريها أنت. تعرفي غيرهاش بالآخر بنشوف نتائجك في التطبيق. نشوف نتائجك في التطبيق. يعني نذكر الجميع تطبيق إذاعة الشمس
0: مهم جدا نقول إنه هاي الدورة الثانية تاعت ال
2: الجولة الثانية
0: المونديال، الجولة الثانية
1: اللي بعدين الجولة الثانية. فعنا جنوب أفريقيا أمام تشيك، في عنا أيضا سويسرا أمام بوسنيا هرتسغوفينا.
0: سويسرا بكل مقاييس كرة القدم أفضل من البوسنة هرتسك. سويسرا أمام الأردن في الشوط الأول، فعلا الأردن كان فريق ممتاز بالشوط الأول.
1: لا النمسا كانت مع الأردن.
0: سويسرا.
2: نعم.
0: بس سويسرا فريق أوروبي رائع رهيب، عنده كرة قدم ممتازة. أعتقد أنه في كل مقاييس كرة القدم سويسرا أفضل من البوسنة، والنتيجة ستحسم لصالح سويسرا.
2: الحظة 2-1.
1: انت حاطة لمين؟
2: لسويسرا.
1: لسويسرا. البوسنيا برأيي إنجازها كان بأنها أقصت إيطاليا ودخلت المونديال.
2: واو.
1: يعني في نهاية المطاف. في عنا بالليل أيضا مباريات
2: كندا قطر.
1: لازم نتأكد.
2: لحظة، إحنا اليوم 18 عنا تشيخيا جنوب أفريقيا، بالليل سويسرا والبوسنة. واحدة الصبح يعني 19/6
1: نعم.
2: كندا وقطر، وعنا أيضا على 4 الصبح مثل امبارح الأرجنتين والجزائر، عنا المكسيك وجنوب كوريا.
1: قطر كندا.
0: قطر لن تستطيع إيقاف الزحف الكندي أمام جمهوره بعقر داره بالسرعة اللي بيملكوها. فعلا قطر فاجأت في المباراة الأولى وعادلت في الدقيقة 90، دافعت بشكل مستميت، ولكن كرة قدم كبيرة لم تقدم. عند النعي هذا عاكف لاعب رائع، بس فيش أي مقارنة في كل مقاييس كرة القدم. كندا أسرع أنجع أقوى وستفوز في هذه المباراة.
1: أنت تراهن على
0: إن شاء الله كندا بتفوز.
1: أنت تراهن على كندا. نحن نذكر قطر استطاعت أن تحصل على نقطة في الدقيقة الأخيرة عمليا
0: أمام سويسرا.
1: نعم أمام سويسرا.
2: كندا قطر
1: تعادل.
2: أنا حطت
0: بدك نتيجة 3-0 أو 4-0 لكندا.
2: أنا حطت 3-1 لكندا.
1: أنا بروح على تعادل 1-1.
0: يا زهرة مين اللي بده يضرب الواحد؟
2: قطر.
0: لا
1: حتى لو هدف ذاتي
0: حتى لو هدف 16 منيح.
1: اوكي
0: انا ما بستهزئ يا جماعه، انا موضوعي جدا، انا بعرف شو بحكي. اللياقه البدنيه اللي موجود في المنتخب الكندي تفوق المنتخب القطري بثلاث درجات.
1: بس اداؤه كان سيء امام سويسرا، او يعني اداؤه كان سيء بالمباراه الاولى، يعني كان حركي بس بدون نجاعه.
0: بس شفت السرعه بالاطراف.
2: أوكي. والمكسيك وجنوب كوريا.
0: الله، هاي مباراة كتير صعبة. جماعة اليوندا يا دول مش هويني. أما أعتقد أن المكسيك كمان في عقر داري، هو عندي خبرة واسعة في،
2: وهذا كتير بيأثر يعني.
0: نعم الخبرة إلى عامل مهم جدا.
2: مش بس الخبرة القدم. يعني أرض الملعب، تراب الملعب بيأثر. أنا معطيه للمكسيك.
0: وأنا كمان بعطي للمكسيك 3-2 2-1 أو 3-1 لصالح المكسيك.
1: مش عارف، لأنه كوريا

0: أدت يعني كان أدائها جيد المباراة الماضية. كوريا
1: كوريا فيش عندها ثبات في الأداء، خد في عين الاعتبار هاي النقطة
0: صحيح، ولكن نسبيا فريق منظم، يعني الفريق الكوري كان فريق منظم يعني في مباراته الماضي.
1: شوف بالنسبة للنظام اللي انت عم تحكي عليه، كمان الخصم هو بيحدد، يعني هو اللي برغمك انك تكون منظم او يفكك النظام اللي انت موجود فيه. الحكمة في كرة القدم انه انت قدام فريق منظم بشكل جيد تجيب عبر الاطراف، تجيب ضربات ثابتة، تجيب ضربات بريد الستاش، تفكك هذا النظام وإلا كيف ستفوز؟ لأنه كل المنتخبات إذا بتنتبه عليها بالفترة الأخيرة كلها المنظمين بشكل رائع صحيح. ورهيب من ناحية دفاعية.
0: المدرس
1: حكمي في في في في في في الحلقة الهجومية مش بالحلقة الدفاعية.
0: نحن نشكرك المدرب سامح عيسى، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا للقاء.
0: يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.
0: نحن نتمنى مونديال ممتع، وزارا نذكر بتطبيق إذاعة الشمس الذي من خلاله بإمكان المتابعة والتنافس و عمليا تعويض فوارق الوقت اللي مرهقة نوعا ما
2: جدا مرهقة
0: لمن يريد أن يصحى فجرا. الشيء مش بسيط، أثمانه في اليوم التالي باهظة.
2: صحيح.
0: نطوي ساعة ثانية. لطيف اندماجك في المونديال.
2: كتير أنا بحب المونديال، بحب جو المونديال، بحب هاي فكرة يعني وحدة الشعوب وإشي حلو على الأقل في المونديال.
0: إذن نطوي ساعة ثانية عدد آخر من يوم جديد. شكرا لكم على المتابعة، شكرا للزملاء ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة. إلى اللقاء.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقوا برين
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
7: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: جديد وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجراح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق في قرية المقابلة، وبحسب المعطيات الأولية نقل الطفل إلى عيادة محلية في القرية بعد إصابته في الحادث، حيث وصلت طواقم الإسعاف وقدمت له العلاج الأولي في المكان قبل أن يتم نقله بواسطة مروحية إسعاف إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 232 ضحية بعد مقتل خالد جمل وزوجته حنان جمل فجر اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة. وأكدت مصادر محلية أن الزوجين قتلا داخل مركبتهما أثناء خروجهما من المنزل إلى العمل، فيما أكدت أن لا علاقة للزوجين بعالم العنف والجريمة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إمكانية إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين. وجاء تحذير في التقرير السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح الذي وثق أكثر من 38,000 انتهاك جسيم بحق الأطفال حول العالم خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ بدء آلية الرصد الأممية. وأشار التقرير إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تصدرت المناطق التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات بحق الأطفال. كما أعرب غوتيريش عن قلقه من تصاعد هجمات المستوطنين ومن أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل في ظل تقارير تتحدث عن تعرضهم للعنف وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من قوات الاحتياط خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تحرك قوى راجلة قرب نهر الليطاني. وأسفر الحادث عن إصابة عدد من العسكريين من بينهم ضباط وجنود احتياط بجراح متوسطة إضافة إلى إصابات طفيفة في صفوف آخرين. وبحسب تحقيق أولي وقع الانفجار خلال مهمة ميدانية للقوة، فيما رد الجيش بقصف مواقع قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الحادث وقع في قرية الطيب اللبنانية. لبنانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتقاء مواطن وإصابة آخر بجراح وصفت بالخطيرة إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوب لبنان. كشفت تقارير إسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة عن تصاعد الضغوط الأمريكية على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات الإقليمية الأخيرة. وبحسب المصادر تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب إسرائيلي من النقاط العسكرية الخمس في جنوب لبنان ومن جبل الشيخ إلى جانب تقليص العمليات العسكرية التي قد تهدد المسار السياسي مع إيران. وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن استمرار الخلاف مع واشنطن قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل عرقلة شحنات أسلحة وفرض قيود أمنية وعسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء لطيفة وصيفية في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية وحار جدا في الأغوار. في القدس والجليل الأعلى 28، في طبرية 33، الناصرة 32.

أسعد الله صباحكم، صباح الخير، أهلا فيكم مستمعات ومستمعينا في حلقة جديدة من بيت العيل لليوم الخميس 18 من حزيران يونيو من العام 2026. بيت العيل برنامجكم اليومي على إذاعة الشمس، نرافقكم اليوم في مواضيع متنوعة. كم هو جميل لمستمعاتنا ومستمعينا أن أختم معكم هذا الأسبوع نطوي صفحته وندخل بروح متفائلة إلى نهاية الأسبوع. أجمل الأوقات بتمنى لكم إياها برفقتنا خلال هالساعتين، رح نكون معكم من الآن وحتى الساعة الواحدة. يرافقني في خلال هذه الحلقة الزميل إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد ويشرف عليها بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

بتعرفوا مستمعينا أحياناً أكبر خطأ نرتكبه في العلاقات أننا نختار من مكان الخوف لا من مكان الوعي، نختار فقط كي لا نبقى وحدنا أو كي نملأ فراغ معين أو كي لا نشعر بأنه القافلة فاتتنا أو توقفت. ولكن العلاقة الحقيقية لا يجب أن تكون مجرد وجود شخص في حياتنا، العلاقة الحقيقية تحتاج شخص على مقاسنا العاطفي. كيف يعني؟ يعني يعرف كيف يحتوي، كيف يسمع، كيف يعتذر، كيف لا يحول زعلنا لعبء أو مبالغة أو قطيعة. نحتاج شخص لا يقلل من قيمتنا تحت اسم المزاح، ولا يهيننا تحت اسم الصراحة، ولا يتركنا نحارب وحدنا ثم يسمي ذلك حبا. مش مطلوب إن نلاقي شخص كامل، ولكن لما بنلاقي شخص يشبه جوهرنا، يبذل جهد، يحترم مخاوفنا، ويرى في العلاقة مسؤولية مش مجرد حضور. عشان هيك لا بأس أن تتوقف القافلة قليلاً، لا بأس أن نشعر بالفراغ لفترة، لا بأس أن نقول كلمة لا لكل علاقة لا تشبهنا ولا تشعرنا بالأمان. بيت العيلة معكم، صباح الخير.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيت العيلة عبر إذاعة الشمس من الآن وحتى الساعة الواحدة. نقف على بعد خطوات من بداية العطلة الصيفية، الأولاد يخرجون شيئا فشيئا من روتين المدارس في هذه الأيام، البيوت طبعا تستعد لبرامج الصيف، محاولة هيك للموازنة ما بين المسؤوليات وما بين الأوقات مع العائلة والتربية، وأكيد وقت مهم للترفيه. حلقتنا اليوم هذه يعني رح تحكي عن كثير من هيك مواضيع هذه المرحلة، رح نتحدث عن مواضيع رياضة، عن تربية، رح نحكي عن الصحة النفسية، رح نحكي كمان، رح يكون معنا في حلقة في ساعتنا الثانية ضيف استوديو هون، رح نسمع مقطوعات عود، عزف على العود جميلة جدا. تعالوا نحكي عن شو رح نحكي خلال هالساعتين. طبعا نبدأ اليوم بيت العيلة من أجواء المونديال، رح نحكي مش عن الرياضة وإنما المونديال كفرصة تربوية داخل البيت، كيف نكتشف مواهب أبنائنا، كيف نشجعهم من دون ضغط، وكيف نعلمهم أن الفوز جميل ولكن الخسارة أيضا قد تكون مدرسة مهمة. رح نحكي كمان عن موضوع أدوية الانتباه والتركيز، هذا الموضوع الحساس جدا اللي بتحول من علاج طبي إلى حل سريع لكل شخص ممكن أنه يشعر بتعب أو بضغط أو عنده امتحان اللي هو يمكن مش جاهز له كفاية، فبالتالي بلجأ لتناول أدوية الانتباه والتركيز من دون الحاجة إلها. رح نحكي عن هذا الموضوع. رح نكون كمان مع حدث مسيرة كشفية خاصة في الناصرة بمناسبة رأس السنة الهجرية، من المواضيع الجميلة جدا والمهمة لكل الأهالي والأمهات بالتحديد. رح نتحدث عن موضوع العقاب، ما هو العقاب بلغة تحليل السلوك، رح تكون ضيفتنا محللة سلوك ونتحدث عن العقاب، ما الذي يفعله الأهل فعليا عندما يلجؤون للعقاب، لماذا اللجوء للعقاب وكيف نستعمله بشكل صحيح. في نهاية برنامجنا رح يكون معنا في ساعتنا الثانية الفنان والمعالج بالموسيقى أحمد سرحان لحتى نحكي عن العود، عن ألبومه الجديد، عن النغمات كمساحة للتعبير وللشفاء أيضا. موضوعات جميلة جدا بانتظاركم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، خليكم معنا دائما، أجمل التحيات لكم وين ما كنتوا بتسمعونا، على الطرقات، في البيوت وفي العمل وفي كل مكان في هذا العالم، كل التحيات والمحبة. بعد الفاصل رح نبدأ بأولى موضوعاتنا لليوم، ابقوا معنا.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور، قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيك؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي.
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
7: وقفوا كل برامجكو. حملة التصفية في محسن حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
8: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشي 38، شانغان.
11: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
12: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
10: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
13: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
14: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.

0: اوكي ظبطه تمام.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
4: أجمل التحيات مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. 11:22 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، كل تحيات والمحب لكم أينما كنتم. وإلى أولى موضوعاتنا لليوم، رح نحكي عن المونديال ولكن من منظور مختلف. رح نحكي عن المونديال بشكل تربوي، كيف ممكن إن نستغل عن جد أجواء المونديال كفرصة تربوية اللي تعلم أولادنا شو يعني الربح والخسارة، وشو يعني المشاركة، وشو يعني العمل ضمن فريق. المونديال مش بس كرة قدم، هو ممكن يكون مشهد تربوي كامل بالنسبة للعائلة. فريق، في انضباط، في خسارة، في ربح، في انتظار، في تدريب، في خيبة، في فرح، وفي مثابرة. وهون بيجي دور الأهل، هل بنشوف هذا الحدث كمجرد تسلية ولا ممكن عن جد نستغله كفرصة لاكتشاف أولادنا شو بحبوا، شو المهارات اللي ممكن إنها تكون عندهن وهن يتابعوا، كيف ممكن يتابعوا ويشجعوا ويتناقشوا كمان خلال اللعبة. عن جد فرصة جدا جميلة لنتحدث عن هذا الموضوع مع شروق أبو مخ، محاضرة أخصائية ومستشارة تربوية زوجية وعائلية وطالبة دكتوراه في التعليم والتعلم. أهلا وسهلا فيك شروق.
5: هلا فيك عزيزتي ابتهال، يعطيك العافية، موضوع جدا رائع.
4: جدا جدا العافية. حقيقة يعني، ولما تواصلنا معاك عشان نرتبه بديتك قديش عن جد وزودتينا هيك ببعض النقاط الجميلة جدا، وأنا جدا متحمسة هيك للقاء للحديث عن هذا الموضوع.
5: طبعا عزيزتي، بس هيك بدي أطلب منك كم ثانية أتقدم ببالغ الحزن طبعا والأسى والتعازي الحارة. احنا مبارح واليوم فقدنا خامات تربوية أكاديمية في مجال التربية والمجتمع والعلم، الدكتور زياد أبو حمد وبروفيسور خالد أبو عصبي. فمن هذا المنبر بقدم تعزينا الحارة لأهليهم ولعائلاتهم ولجميع طلابهم. أنا كمان كنت أشتغل معهم وكنت إحدى طالباتهم، فبحب هيك نعزي لأنه فعلا إحنا خسرنا خامات تربوية فخمة لمجتمعنا العربي، ولكن أثرهم يدوم. وهاي هي الرسالة اللي إحنا اليوم أنا وياكنا نحكي عنها، كديش مهم نطور مواهب وإبداعات الكامل عند أولادنا، لأنه بالتالي هي بتنعكس على مجتمعنا، ومجتمعنا بحاجة لهذا الدعم.
4: نعم، يعني بشكرك شروق على التذكير فعلا، يعني رحمهم الله. وطبعا الأستاذ الدكتور البروفيسور خالد أبو عصبي هو أستاذي يعني، وأنا أتقدم طبعا للعائلة بأحر التعازي، ولكن عزائنا في الإرث الكبير العلمي اللي قدموه لمجتمعنا وللعالم أجمع في مجال التربية. فشكرا لك على هذا التذكير.
5: طبعاً إرث من العطاء والمعرفة.
4: نعم طبعاً،
5: آمنوا بكثير مواهب عند طلابهن، مثل ما الأهل اليوم لازم يأمنوا بهاي المواهب والإبداعات، عشان هيك في كمان من وراهن طلاب رح إن شاء الله يكملوا الرسالة، وأنا إحدى الطالبات. فخلينا نقول مونديال يعني عن جد حكيت إشي حلو، هو فرصة اليوم إنه إحنا كأهل مش بس إنه نحضر هاي الألعاب ويكون عنا أجواء حماس وتفاعل بالبيت، وحلو على فكرة هذا زمن جودة. بتأثر يوم هم بقعدوا مع عشاء وبحضروا وبشجعوا، وكمان بصير بينهم حوار، فهذا كثير إشي حلو. مع ذلك قديش اليوم ممكن عن جد يكون هو فرصة إن أنا أكتشف أمور عند أولادي ومواهب. يعني مثلا كثير في أولادي اللي بقعدوا يرسموا شعارات على قمصان، أو مثلا بيصيروا يحللوا بطريقة حلوة، أو مثلا بيصيروا يقلدوا في الحركات اللي عند اللاعبين. فأنت هنا ممكن عن جد تكتشفي أشياء لما بيكون في عندي هاي الأمومة الواعية أو الأبوة الواعية، كداش نكتشف مواهب عند أولادنا إن كان مواهب في القيادة، عفوا مهارات في القيادة، في التفكير، في التحليل.

0: النقدي. فعمليا انا كثير هون ابتهال بحب انه لما بنخسر الفريق مثلا اللي بيشجعوا الطفل نساله اسئله، مثلا شو حسيت، شو اكثر شيء حبيته بالمباراه، لو كنت محل المدرب شو كنت بتغير، مثلا هذا اللاعب بشو بيشبهك. بتعرفي كمان هاي الاسئله هيك بتخلينا نفهم كيف اولادنا بفكروا.
1: نعم جميل جدا شروق، يعني وهذا الانتباه هو اهم شيء من قبل الاهل، الانتباه الى يعني كيف يقوم الابن بالتشجيع، شو هي المهارات اللي ممكن انها تظهر عنده في هذه المرحلة، ولكن ما بعد الانتباه تأتي مرحلة كيف نستغل، يعني كيف ممكن عن جد إنه يكون في استغلال لهذه المواهب.
0: حلو كثير. أول شيء لعبة كرة القدم هي مش فريق بركض ورا طابل، في ناس اللي ما بيأمنوا بهاي اللعبة هيك بيحكوا، لا هي كثير في من وراها رسائل تربوية اللي ممكن اليوم أنا كأهل أستغل عشان أجسدها وأعملها شكوف هيك أعكسها لأولادي عشان كمان ننميها عندهم. فهي مش بس مجرد رياضة أو تسوية، أنا بعتبرها عن جد مدرسة مصغرة اللي ممكن تعلمنا كثير مهارات تربوية.
1: مثل إيش؟
0: مثلا أنت الفريق هو عبارة عن أدوار، مزبوط، عندك حارس المرمى، عندك المدافعين، الكابتن، المدرب، هذول لو بتعاملوش مع بعض بكونش في بينهم لغة مشتركة هم ما بقدر ينجحوا. فيعني حكيتي شغلة مهمة، هاي العمل ضمن فريق التعاون. كمان عندك قيمة الانضباط والمسؤولية، العالم اللي وصلت اليوم للعالمية وبتلعب ما وصلت هيك عن عبد، هذا كان عندهم انضباط، مسؤولية، طبعاً. قدرة على طبعاً. إدارة وقتهن، يتدربوا ساعات كثير، ياكلوا اكل صحي، فكان عندهم شو شيء اسمه التزام واستمرار، وهذا اليوم اللي كثير احنا كطلبه في المدارس بحاجه له. كمان عندك في اللعب ممكن يخسروا ممكن يربحوا، فكمان هون ممكن نعمل حوار على قديش احنا اليوم عن جد بنشرع على تقبل الخساره ومش بس تقبل الربح. عندك كمان مهارات القياده، اتخاذ القرارات، لانه احيانا في نفس اللعب بثوان لازم تتخذ قرار معين، فهي كمان كثير هون مهارات مثل التخطيط، الصبر، التركيز، كل هاي احنا ممكن نستغلها عن جد عشان نورجي اولادنا الناس اللي وصلت وطورت هاي المواهب مش عن عبث.
1: هي انضبطت لسنوات طويلة وكبيرة. يعني شروق من أهم الأمور اللي ممكن نعلمها لأولادنا هون هي التقبل الربح والخسارة أو الخسارة، بدي أركز على الخسارة، والتعامل عن جد معها كفرصة للتعلم والنمو. كيف نقوم بذلك؟
0: صحيح. أول إشي هون كمان يعني فرصة ابتهال نقول إنه يعني المونديال كمان بيعكس إنه إحنا ليس فقط في عصر علامات، العلامة لحالها بتكفيش، احنا في عصر مهارات. فعمليا كمان هاي اني اتقبل الخسارة هي مهارة. الخسارة مش معناها اني انا فشلت، انما انا في هاي المهمة او في هذا الجزء انا ما نجحت. فاحنا عادة الاهل شو بيشتغلوا على انه سموها شماو بكورتيوت، هيك بتحسيهم بنتقدوا كثير وبيلوموا كثير. فاللوم والنقد ما في بفيد لما انا ابني يخسر بشغله معينه، فاحنا بدنا ناخذه من هذا المحل على شيء ننميه عنده، بسموها خلينا نقول التفكير
1: النقدي،
0: اللي هو من عقليه النمو. انا بدي اربي ابني انه يتقبل الخساره لان هاي بدها توصله ينجح. هذا وزي هذا الطريق، مره بيخسر ومره بيربح، وخسروا كثير قبل ما يوصلوا يلعبوا في العالميه، فهي كمان احدى الرسائل. اثنين، لما ابني اليوم بتقبل الخساره هو كمان انت بتعلميه هون المرونه النفسيه والحصانه، وانه انا بنفع بنفع اسقط وبنفع ارجع اقوم اوقف على اجري. كمان بتعلمي الصبر، كمان بتعلمي انه التاجيل الاشباع شو يعني، مش شرط انا هسه النتيجه تكون فوريه، مش هسه شرط اربع، مش شرط انا هسه انجح، ممكن بعد عده محاولات. فهذا عمليا بخليه اكثر عنده انضباط ومسؤوليه. وكمان في شيء اسمه بيسوترك شيء، انت لما اليوم الطفل بيخسر بتعلميه كمان يدير انفعالاته ويضبط مشاعره.
1: مهم جدا شروق، في نقطه كثير مهمه عن جد يعني لازم نحكي عنها، اللي هي التأثر بالنجوم الكبار، وبالذات بنشوف هذا في عالم كرة القدم بالتحديد. يعني كثير من أولادنا وبناتنا بتأثروا بنجوم كرة القدم، وأحيانا بيكونوا هيك بدهن يكونوا مثلهن، وهذا إشي منيح يعني، ولكن كيف نوازن هنا بين الحلم وبين الواقع، بين التأثر الإيجابي والتأثر السلبي؟
0: طب بس أشر أنا بمثال. أول إشي فيش إشي اسمه يعني إحنا قدامنا هاي اللاعبين هم كانوا لاعبين لعائلات، عائلات اللي دعمتهم. يعني خذ اليوم مثلا ميسي، هو أمه كثير شجعته وسبته كمان. هو كان عنده كمان مشاكل صحية ودعموه كثير في رحلات العلاج والدعم.
1: نعم.
0: ورغم كل الصعوبات

0: الحدوث العالمي. فأنا من هذا المنطلق بآمن فيش إشي اسمه مستحيل. إحنا كثير مهم كأهل نكون واعيين لكل هاي الأمور ويكون عندنا قدرة كيف إحنا نحفز أولادنا، كيف إحنا نآمن بحلمهن بمواهبهن ونشجع. أنا كثير لما بروح ابتهال على ورشات بتقولك الأم أنا اليوم مش أودي مثلا على دورة الفوق دور راجل، ليش؟ عشان عنده بوش امتحان رياضيات. فكلها بالعكس، هاي الساعتين اللي بروحهن بطلع طاقات كثير سلبية، بنظم نفسه، بيركز كمان، بيرجع بطاقة عالية، بيركز أكثر. وانت هين كمان لازم يوازن، مش كل شيء برضه التعليم وعلامات، وكمان انت هاي موهبته بتنطيك كمان كثير مهارات. فعمليا احنا مناش نفصل هاي الأشياء مع بعض، عن بعض، انه كل شيء مكمل للثاني. فكل هواية، كل شيء بشوفه عندي ابني، كل مجال إبداع أنا عن جد بدي أحاول كديش أطوره. في الواقع القصد إنه بدي ننتبه ندوت عند أولادنا إنه هاي مرحلة وسيرورة وتحتاج إلى كثير صبر وتدريب، وإنه إحنا بنفع نطورها وبنفع ننضم. واليوم في عندي كمان على مستوى لاعبين هون في مجتمعنا العربي اللي زي عندي مثلا محمد أبو فني، أنا كمان مرة استضفته هو وطالب صواطحة وحكوا اثنين ما كانش سهل يوصلوا يلعبوا بصراحة ويطلعوا برا، بس طبعاً. كان في تشجيع من الأهل والمجتمع. في كمان
1: جداً.
0: شغلة ابتهال بدي هيك أوصلها من خلالك. اليوم بالصدفة قرأت خبر إنه في هاي المراهقين بالذات مراهنة، زي ألعاب مراهنة على مين بيربح مين بيخسر.
1: يعني هذا من المواضيع عن جد المهمة واللي رح نحكي عنها خلال الأيام القادمة، هو في الخطة ورح نحكي عنه، رح يكون في عنا ضيف اللي رح يعني يفصل عنه بالتحديد.
0: لهاي النقطة بحطه برسيم الفيزا عشان كيفها يلعب ويقول مين بيربح مين بيخسر. فعمليا كمان هنا ممكن يكون خطر الشركة. هذا كمان دور الأهل في المراقبة والتوجيه، ويكون في
1: رح يكون في عنا تفصيل فعلا. شروق أبو مخ، بدي أشكرك على هذا الحديث حديث جميل جدا. شروق أبو مخ، محاضرة أخصائية ومستشارة تربوية زوجية وعائلية وطالبة دكتورة في التعليم والتعلم. شكرا عزيزتي، شكرا، تحياتي. نكون مع فاصل إعلاني ومن بعدها راجعين لحتى نكون مع مسيرة كشفية في الناصرة من بمناسبة رأس السنة الهجرية. ابقوا معنا.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع نظرين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي، لأحلى وجهات العقبة،
3: السلام،
2: اليونان،
3: السلام،
2: سينا،
3: سينا،
2: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: حبيبتي، أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
11: تغلي بش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
10: ريحتيني، الله يريحك.
11: دايموند، حبي بيتك أكتر.
12: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
13: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

رجعنا من جديد، أجمل التحيات لكم وين ما كنتم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. 11:36 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. بيت العائلة معكم بساعته الأولى. في لقائنا الأول تحدثنا عن موضوع كيف نستغل أجواء المونديال من أجل أن تكون دروس تربوية نعلم أبنائنا من خلالها العديد من الأمور. بعد شوي رح نكون بحديث آخر عن موضوع إدمان الريتالين، ولكن قبل هيك تعالوا نكون مع جديد وائل كفوري.

0: من هالأغنية الجميلة من وائل كفوري رح ننتقل لنحكي عن مسيرة بمناسبة رأس السنة الهجرية، تنطلق غدا بعد صلاة العصر من الحي الشرقي في مسجد السلام، من مسجد السلام لتجوب بشارع الحي وتعود للاحتفال من نقطة الانطلاق. للحديث حول هذا الموضوع أرحب دكتور محمد ضياء أبو أحمد، معالج طبيعي ومنشد. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
1: الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم وتحياتي لإلك ولجميع المستمعين.
0: تحياتي أجمل التحيات. احكي لنا عن هذا الحدث المميز غدا.
1: بداية كل عام وأهلنا وبلدنا وأمتنا بألف خير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. احنا بداية في كشاف السلام الإسلامي في النار.

0: المصري حضرنا برنامج احتفالي ومسيرة كشفية راح تكون يوم الجمعة، هدفها إدخال الفرحة على قلوب الناس، تعزيز القيم الجميلة المرتبطة بالهجرة، الإيمان، الصبر، الأخوة والتعاون. فإن شاء الله راح تكون المسيرة بعد صلاة العصر بالتعاون مع بلدية الناصري، نوجه لنا التحية والقائم كمان على العمل هو مسؤول حلك الثقافة والفنون الأستاذ خالد بطو. فراح يكون في جولة في الحي وراح نرجع وين مسجد السلام، الانطلاق من مسجد السلام في الحي الشرقي، هناك راح نرجع لنقطة الالتقاء وراح يكون في منصة مع هيك كلمات لشخصيات مهمة معنا وفرقة أناشيد وأيضا هدايا جوائز توزيع على الموجودين.
1: نعم جميل جدا. وكيف يعني تساهم دكتور محمد هذه الأجواء في هيك التواصل الاجتماعي في المدينة في تعزيز هذه الأجواء عن جد هيك بوسط هذه يعني الأجواء التي نعيشها؟
0: اللهم صل سيدنا محمد. الأجواء إحنا بشكل عام الكشاف هو جزء من المجتمع ودوره مش بس تدريبات أو مسيرات، دوره يربي على الانضباط، على الخدمة، على المحبة والانتماء. فلما الطالب يشارك بمسيرة أو نشيد أو تنظيم هو بتعلم مسؤولية وقيادة واحترام للناس، هاي أولا على مستوى الكشاف والبرامج اللي بيقدموها، ثانيا على مستوى الحي وعلى مستوى المجتمع كمان
1: التواصل المجتمعي.
0: طبعا طبعا، لأنه يعني يكفينا ضغوطات الفترة اللي مرينا فيها جميعا ولازلنا نمر فيها، وأيضا يعني حدث ولا حرج عن العنف المستشري في بلادنا. يعني لابد من هاي الطاقات، لابد من أنه الناس كمان تحس بجمال التواصل، بمحبة بالمحبة، بالسلام الداخلي. هاي كلها البرامج بتوفر لنا هاي الأمور، خاصة الأطفال. يعني لما تشوف الأطفال هن سبقين أجمل جزء بالبرنامج، تشوفيهن ينجدوا ويرددوا ويشاركوا، تعطيهن هدية من هون أو جائزة من هون، قديش الأجواء هاي جميلة.
1: نعم رائع، وبالذات يعني في مدينة الناصرة، يعني هذه الأجواء في مدينة الناصرة وكأنها إلها رمزية كبيرة جدا من خلال تنظيم هذه النشاطات.
0: طبعا طبعا مهم جدا، خاصة الناصرة بلد مركزي، بلد مر بظروف سيئة بالفترات الأخيرة، ولكن يعني إحنا أهله لابد أنه يعني في جملة بحبها كتير، أضئ شمعة بدل من أن تلعن الظلام. نعم. وللأسف في ظلام، يعني كل واحد أنت من منصتك قاعد بتبادر وأنا من منصتك قاعد ببادر، يعني فيما نقدر عليه قاعدين نحاول نحسن ونثبط الواقع المرير اللي منواجهه ونحاول نحسن منه
1: من خلال هذه النشاطات الجميلة جدا. يعني بس تذكير أخير دكتور محمد، المسيرة تنطلق غدا في أي ساعة وأين المكان؟
0: إن شاء الله المسيرة تنطلق من مسجد السلام.
1: نعم.
0: من حي الشرقي راح يعني لفة صغيرة حوالين مسجد السلام راح تكون.
1: نعم.
0: وراح نرجع في يعني بجنب المسجد البلدية فردت منصة، هناك راح يكون عليها البرنامج، راح يكون في التجمع يعني الناس اللي تمشي معنا بالمسيرة كمان راح نختتم البرنامج هناك، فبتشرفونا أكيد الجميع. وكمان شكرا لإذاعة الشمس اللي دايما بتبادرونكو يعني كمان تساعدونا في النشر وتنشروا هاي الأجواء الإيجابية والطاقات الحلوة للناس عشان تشاركنا.
1: شكرا لك، يعني هذا دورنا أكيد الحديث عن مجتمعنا وجمال مجتمعنا. شكرا لك دكتور محمد ضياء أبو أحمد، معالج طبيعي ومنشد، شكرا جزيلا، تحياتي.
0: الله يسعدك، مع السلامة.
1: حديثنا القادم رح يكون عن الريتالين، الإدمان على الريتالين عندما يتحول لعلاج اضطراب الانتباه إلى حل لكل مشكلة، وحل يعني مش بالضرورة يكون صحيح. بالسنوات الأخيرة صار الحديث عن أدوية الانتباه والتركيز حاضر وبقوة بين الطلاب في الجامعات، في أماكن العمل، وحتى بين الأشخاص اللي ما بيملكوا بالضرورة تشخيص واضح باضطراب الانتباه. الريتالين وأدوية التركيز ممكن تكون علاج مهم وضروري لما تستخدم بتشخيص طبي ومتابعة مهنية، ولكن القلق يبدأ حين تتحول من علاج إلى حل لكل شيء، سواء للتعب، للضغط، للامتحانات، أو لتحسين الأداء، أو حتى للشعور الشعور بأننا نستطيع أن نكون نسخة أفضل من أنفسنا. وهذا بيعطينا نحكي عن موضوع جدا مهم، ما الذي يفعل هذا الدواء بالجسم لما بتحول لإدمان. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بالدكتور وليد حداد، المحاضر والباحث في علم الجريمة وفي الإدمان. أهلا وسهلا فيك دكتور وليد.
2: صباح النور.
1: يسعد صباحك وأوقاتك كلها. بداية يا دكتور، يعني طبعا من زاويتك كمحاضر في علم الإجرام ومعالج من الإدمان، كيف تنظر إلى ظاهرة استخدام الأدوية يعني كهيك خارج الإطار الطبي؟
2: نعم، بالواقع استعمال طبي الأدوية نحن كمهنيين لا نغارض، يعني كل استخدام لدواء بمرافقة الطبيب واستشارة طبية وبالمواعيد والكميات المحددة هذا لا نعرضه، ولكن عندما يصبح الاستخدام الإنسان من شور راسه يعني من غير وصفة طبية، حتى الشراء من خارج الصيدليات ما يسمى سوق سوداء بهدف السطل بهدف يحس شعور بالنشوة، هنا تبدأ المشكلة. يعني نتعامل مع ظاهرة سوء الاستخدام، يعني استخدام الدواء بطرق غير صحيحة، وهذا طبعا يؤدي لإدمان ومشاكل أخرى.
1: نعم، وهل هذا الشيء منتشر؟ يعني في أبحاث اللي بتقول إنه يعني حاليا في البلاد ينتشر بشكل كبير بآخر 5 سنوات.
2: نعم، بالعالم الغربي هذه ظاهرة من سنوات انتبهوا لها، إدمان الأدوية والعقاقير من عدة أنواع، من أدواع المهدئات مسكنات الأوجاع وغيره. طبعا نبلش بالصعوبة، أخطر نوع إدمان هو إدمان مسكنات الأوجاع، نحكي على البيركوسيت الفنتانيل الريكا وكل هذه العائلة من الأدوية، ما يسمى أدوية لأوبياتيم أو ناركوتيكا، يعني من هون تيجي كلمة ناركومان، يعني أدوية مسكنات الأوجاع. هذا أخطر نوع إدمان اللي هو حقيقة فيه تعلق جسدي ونفسي.
1: نعم.
2: الآن الأدوية الأخرى اللي يمكن أنا وياك حكينا قبل البث على موضوع الريتالين والكونسيرتا والكذا، اللي هي من نوع أدوية أخرى اللي تستخدم لزيادة التركيز وغيره، كل الوقت اللي هي بمرافقة أخصائي طبيب نفسي أو طبيب أعصاب توصي من أخصائي نفسي، نعم نحن مع، لأنه شفنا نتائج مذهلة للشباب وفتيات طلاب كانوا يعني دون المستوى من ناحية علمية مع صعوبات تعليمية، هذه الأدوية ساعدتهم بتحصيل علمي ووصلوا جامعات. وأنا بحكي لك أيضا كمحاضر جامعة من 10 سنين بشوف هدول الطلاب قد يقدروا يتفوقوا من الدواء اللي بمرافقة طبية، ولكن عندما يتحول هذا الدواء للسطل ومن غير وصفة طبية وبالكميات اللي أنا بشوفها بديها مش اللي الدكتور وصفها، هنا بتتحول النعمة إلى نقمة.
1: مش بالضرورة كمان يعني لأهداف خليني أسميها سلبية، ولكن ممكن يكون لتحسين الأداء خلال العمل مثلا أو خلال الدراسة من دون أصلا وصفة طبية أو مرافقة طبية كمان.
2: ممتاز. أنا صدفت طبعا أنا أعمل في مجال علاج الإدمان 34 عام، يعني بدير مركزين في طاب في هذا المجال، وبصادف مدمنين على الدواء من طبقات اجتماعية كتلا تخطر عبالك، يعني ممكن يكون محامي طبيب مهندس وغيره، يعني وأيضا عامل بسيط. الآن هي تبدأ أنه هذا الدواء اللي هو الكونسيرتا ولا الريتالين اللي فيه مادة الميثامفيتامين، هي تساعد على زيادة التركيز، تساعد على رفع المعنويات، على الكثير من الأمور. فبتلاقي إنسان بده يشتغل ساعات، إحنا بعصر اللي تحدي وساعات عمل، والإنسان منا مرات بيشتغل في أكثر من مكان عمل. فبالتالي هذه الأدوية نعم حقيقة هي بتساعد على زيادة التركيز وتعطي ساعات، ولكن عندما يبدأ الإنسان مثلاً بأخذ حبي بعدين بتعودش تكفيه بيصير بده 2 و3 ويطور تعلق نفسي رهيب، حياته بتصير حوالي الدواء. الطبيب بيقدرش يصرف له، بيصير يشتري سوق سوداء، تيجي على ناس بتكلف 4-5 آلاف بالشهر، 4-5 آلاف شيكل أدوية من السوق السوداء، هذا مبالغ رهيبة. يعني هذا مثل مدمن المخدرات. فمن هون هي تعطي، نعم هي تحسن الأداء وكذا، أو مهم جدا نقول بتغلق الشهية عن الطعام، يعني بتعمل مشاكل أخرى، ولكن هي بتساعد على التركيز. فبتلاقي الإنسان اللي بده يعني خليه يزيد دخله المادي، هذا الدواء بيساعده، بيشتغل ساعات وبيتعبش. بس وقت لما هو بيقرر يترك هذا الدواء، بيصير ياخذ كميات، يصرف كتير مصاري على هذا الدواء وبيقرر يترك، بيحس شو يعني إدمان وشو يعني تعلق، وهنا بفوت في هذه الدائرة. ويمكن البرامج هذه والتحذير هو جدا مهم، يعني هي نعم ممكن تشعر انها نعمه، ولكن بسرعه رهيبه رح تتحول لمقبعه حياتها.
1: بس دكتور، وانت ممكن الشخص يعرف انه مثلا ممكن يعني يتناول حبه ريتالين مثلا مره ما بعرف، ولكن وانت ممكن يتحول لادمان يسمى تحت نطاق الادمان؟
2: انا ببدا من مرحله قبل الادمان نسمى سوء الاستخدام. سوء الاستخدام انك انت بدون وصفه طبيه، يعني بدون وصفه طبيه هذه الادويه ممنوعه نقطه. اذا انت حاسس حالك عم تتعب بالشغل، أم بحاجة أو تركز بامتحانات، يعني نحكي عن ناس اللي في نوع مهن في امتحانات تخصص وساعات دراسة يعني من المهن الطبية وغيره، وأنت بدك تقعد

0: عند طبيب وبتأخذ الدواء. فأولا بدون وصفة طبية أنا ممنوع من أن بات. الإدمان هو لما الإنسان بتصير حياته حوالي الدواء. أنت لا تستطيع أن تعمل أي فعالية بحياتك. هي تبدأ من التركيز لامتحان، بتنتهي والله بدي اطلع حفله بعد الظهر مع اصدقائي واسهر وتعبان باخذ حبه بتساعدني، نهايه الاسبوع بدي كل هيك اخلاء وروح اني اكون مع اولادي ومع عيلتي، يلا باخذ الحبه بتساعدني اني اكون طويل روح، وغيره وغيره وغيره، هون يتحول لادمان. بصير كل شيء معين بحياتك هو هذه الحبه تساعدك، هذا ادمان. بتعرفش تقدر تكون بلاها، مفرد بكاتش موجوده، وهي حقيقه انا ما بحب يعني استخف بعقل المستمع، هي فيها تعلق نفسي وقابلية متصاعدة، يعني تعلق نفسي إنه كل وقت بتفكر فيها، وقابلية متصاعدة تزيد الكميات، ما فيها تعلق جسدي أو ما يسمى بالكريز والأوجاع الجسدية، وهذا مهم نقوله. ولكن تعلق النفسي هو إشي جدا صعب، يعني الإنسان بيصير بلا حتى الدواء يكون الدبريشن، بنوع من الإحباط، ما إله نفس ولا إله خلاق على أي حدا.
1: كيف ممكن؟
0: وهذا هو يعني الإدمان، إنه أنت حياتك بتصير بلا الحبة وبلا هذا العقار، أنت ما
1: لا تستطيع التعامل مع حياتك بدونها. دكتور، كيف ممكن كسر هذه الدائرة؟ يعني الدائرة كنا بحديث سابق معك وحكينا عن الإدمان، وفعلا يعني نخلص إلى أنها دائرة، دائرة الإدمان، الشخص بيضل يلف حول حاله، كيف ممكن كسر هذه الدائرة؟
0: أو شو مبسوط تستعمل المصطلحات تبعتنا، فهذا ممتاز، يعني كيف نكسر الدائرة. فمن هون إذا بتروح عند طبيب، يعني وعندك حدا بخصك بده دواء، نفرض إنه بدنا نأخذ لابننا دواء، الطبيب أول شغلة بيقول لك مثلا من الاثنين من الحد للخميس جمعة سبت فيش مدرسة بخدش الدواء عشان كسر الدائرة. يعني هي كلمة الدائرة اللي بيستعملوها الأطباء ويعني في مجال الصحة النفسية. فأولا لما بتاخذ الدواء ممنوع تاخده على أساس يومي وحتى بنهاية الأسبوع. نفرض نبلش بالأولاد، لهذا الموضوع كتير بنطرح، يعني فيش محاضرة كنت فيها مع أهالي إلا بنطرح هذا الموضوع. إمشي على وصف الطبيب، الطبيب قال لك قبل ما يروح على المدرسة وفقط، هذا لا يعني بعد الظهر تعطيه ونهاية الأسبوع عشان كسر الدائرة. إذا أنت إنسان اللي تشتغل بأي مهنة معينة أو تتعلم تدرس بالجامعة وتأخذ الدواء، طبعا هذه الدائرة مثلا كسرها دائما، مش يوم يوم نهاية الأسبوع لا بعد الظهر، يعني حدد المواعيد في سبيل إنه ما يصير عندك هذا التعلق القوي. لأنه حقيقة راح تحس إنه والله بعد الظهر عشان أكمل نهاري بحاجة لهذا العقار لهذا الدواء، والإنسان بيصير يأخذ بمواعيد اللي هي مش المفروض يأخذ فيها. فامشي بالضبط حسب الوصفة الطبية، اكسر الدائرة، ما تأخذ بشكل ثابت ويومي إلا اللي طبعا الحاجة بيكون ممتاز اللي عند الحاجة، وهيك أنت بتفتش على دائرة الإدمان.
1: جميل جدا، بدي أشكرك على هذا الحديث المهم. دائما الدكتور وليد حداد دائما يعني تتحدث بمواضيع جدا مهمة لمجتمعنا، شكرا جزيلا لك. شكرا، تحياتي الدكتور وليد حداد المحاضر والباحث في علم الجريمة والإدمان. مع هذا الحديث بنكون وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى، بتمنى أنها تكون المواضيع لاقت إعجابك واستحسانك، ورح نكمل بساعة ثانية بعد نشرة الأخبار مع الزميلة زهرة سعيد. إلى اللقاء.

0: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم،
1: مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل،
0: شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتذرنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن وزير الخارجية جدعون سعر قطع اتصالاته مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد تقارير تحدثت عن تشبيه إسرائيل بنظام الفصل العنصري خلال لقاءات مغلقة في المكسيك. وقال سعر إن كالاس تتصرف بحسب وصفه بعدائية وانعدام إنصاف تجاه إسرائيل، مضيفا أنه قرر وقف التواصل معها إلى أن تتراجع عن هذه التصريحات. يشار إلى أنه لم يصدر عن كالاس نفي للتقارير منذ نشرها قبل نحو أسبوع. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانتقادات الموجهة إليه بشأن الاتفاق مع إيران قائلا إن من

0: يعتبرون أنه لم يكن حازماً بما يكفي تجاه طهران، إما حاقدون أو سيئون أو أغبياء على حد تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في منشور نشره عبر منصته تروث سوشيال. في سياق متصل، كشفت تقارير إسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة عن تصاعد الضغوط الأمريكية على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات الإقليمية الأخيرة. وبحسب المصادر، تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب إسرائيلي من النقاط العسكرية الخمس في جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، إلى جانب تقليص العمليات العسكرية التي قد تهدد المسار السياسي مع إيران. وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن استمرار الخلاف مع واشنطن قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل عرقلة شحنات أسلحة وفرض قيود أمنية وعسكرية. محلياً، أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجراح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق في قرية المقابلي. وبحسب المعطيات الأولية، نقل الطفل إلى عيادة محلية في القرية بعد إصابته في الحادث، وقدمت له العلاجة الأولية في المكان قبل أن يتم نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 132 ضحية بعد مقتل خالد جمل وزوجته حنان جمل فجر اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة. وأكدت مصادر محلية أن الزوجين قتلا داخل مركبتهما أثناء خروجهما من المنزل إلى العمل، وأن لا علاقة لهما بعالم العنف والجريمة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء صيفية ولطيفة في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق الساحلية والساحلية ويكون حار في المناطق الغورية. القدس والجليل الأعلى 28، طبرية 33، في الناصرة 32، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

رح نستمع إلى نغمات العود الجميلة. ساعة ثانية جميلة جدا برفقتكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. طبعا أجمل تحيات لفريق العمل الذي يرافقني أيضا في الساعة الثانية، الزميل إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، يشاركني في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم من وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

0: أحياناً يأتي العقاب على شكل سواء صراخ أو حرمان أو تهديد أو مقاطعة، وأحياناً في بعض الحالات ضرب، تجاهل أو لوم. كثير من الأهل بيستخدموا العقاب لأنهم بيشعروا إنه الأداء الأسرع لوقف السلوك. الطفل يصرخ فنصرخ عليه، يرفض فنهدده، ونخطئ ويخطئ فنعاقبه. ولكن من منظور تحليل السلوك، العقاب هو شيء مختلف تماماً. ممكن يكون أسلوب من أساليب التربية التي توقف السلوك وتعلم الطفل ماذا يفعل بدلاً من السلوك الخاطئ. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بروبتا كروري، محللة سلوك تطبيقي معتمدة ومدربة نيورو فيدباك ومرشدة أهل لأطفال مع تحديات سلوكية وأولاد مع تشتت انتباه وفرط حركة. أهلا وسهلا فيك روبا.
1: أهلين
0: انتهال ولجميع المستمعين. تحياتي عزيزتي ربا. بداية يعني من منظور تحليل السلوك بصفتك طبعا محللة سلوك، كيف ممكن ننظر للعقاب؟ شو هو تعريف العقاب؟
1: العقاب بلغتنا العامية احنا بنطلع عليه كأنه من منطلق أخلاقي تربوي.
0: نعم.
1: بس بتحليل السلوك احنا نطلع عليه بشكل مختلف تماما. فهو لا صراخ ولا ضرب ولا حرمان. يعني احنا عندنا العقاب هو أو إجراء اللي إحنا بنعمله حتى ينخفض تكرار أو احتمالية أصلاً تكرار هذا السلوك.
0: نعم.
1: ونقطة كثير مهمة إن إحنا بتحليل السلوك حتى غالباً بنتجنب أصلاً القيام بالعقاب، لأنه إحنا في عنا طرق أخرى لحتى أصلاً ما نوصل إلى هذه الحالة. فعادة العقاب هو شيء اللي هو بيجي مباشرة بعد السلوك.
0: شو كيف ممكن يكون العقاب إيجابي؟ وهل أصلاً في عقاب إيجابي ولا ممكن يكون إنه دائماً سلبي؟ يعني
1: في خلينا أقول لك بتحليل السلوك إحنا في عنا عقاب إيجابي وعقاب سلبي. إحنا في عنا الإجراء، هذا الإجراء هو لازم إذا عملناه لازم السلوك يقل. طالما السلوك ما قل فهذا ما كان عقاب المناسب. ولكن في معظم الحالات احنا بنتجنب استخدام العقاب وطرق العقاب، واذا استخدمنا طبعا بيكون باجراء اللي هو جدا جدا مهني ودقيق جدا، وعقباله بيكون في شغلات ثانيه اللي احنا بنعملها، بس بيكون بدون صراخ بدون ضرب بدون حرمان. بينما للاسف اللي بنشوفه احنا بيوم يوم مع الاهل وبنواجهه من خلال كيف احنا بنشوف الاهل حتى من تصويرهم لاشياء مقاطع مضحكه، حتى انه عاقب الطفل فهيك انه شيء مضحك، بيلجأوا لاساليب عقاب اللي هي بالمره هي
0: قاسي.
1: لا مش اخلاقيه. خلينا نقول
0: ممكن تكون قاسيه فعلا يعني على نفسيه الابن.
1: مضبوط. طبعا هم من منطلق انه تاديب.
0: كمان يعني أساليب التربية هو شيء متناقل ثقافيا يعني عبر الأجيال، يعني كيف كانوا يشوفوا سابقا كيف تمت معاقبتهم فهن أيضا بيتعاملوا بنفس الطريقة. ولكن الوعي هنا هو شيء مهم من أجل التغيير.
1: صح. خلينا نحكي هيك نتفق على شغلة إنه ليش إحنا أصلا كأهل مثلا وبنقوم بأسلوب العقاب زي مثلا صراخ تخويف أو مثلا عزل أو إبعاد الطفل مثلا عن المنطقة اللي هو موجود فيها كعقاب عشان يأدبوه. غالبا هي هذه اللي انت ذكرتيها أول الحلقة إنه بتجيب نتيجة. فهين لما الأهل بيشوفوا إنه هذا الأسلوب أو هذا التعامل مع السلوك اللي أنا مش عاجبني جاب نتيجة فورية، فأنا بستمر بالقيام بهذا الأسلوب العقاب كما متداول يعني. ولكن في بعض الحالات انه حتى هذا الاسلوب اللي انا كنت يعني مثلا انا مثلا بصرخ على الولد عشان يرد علي مثلا للحظه معينه او لمرحله معينه، حتى هذا الاسلوب ببطل يزبط مع الولد، فانا بصير الجا لشيء اقوى من هيك على اساس اني اخذ التعزيز المباشر
0: لزياده الجرعه.
1: بالضبط لحتى انا احصل عن جد على النتيجه المباشره. بس هل هذا الإشي بيعلم الطفل إشي؟ الجواب غالباً لا. يعني ولا مرة العقاب بيعلم
0: هو أكثر يعني الولد. أكثر بيكون خوف عند الإبن، يعني هو بيعمل الإشي من منطلق خوف.
1: صح بيكون منطلق خوف. أو بتصير يعمل إشي بس إنه قدام مثلاً اللي عاقبه ممكن ما يعمله

على أنغام القيصر افتتحنا الساعة الثانية وننتقل من هنا إلى موضوعنا الأول في ساعتنا الثانية، موضوع العقاب في التربية، كيف يتم استعمال العقاب بشكل صحيح.

0: قدام حدا ثاني هو مستمر عمليا.
1: طب ربا يعني كثير من الأهالي إسه بتسألوا طيب عقاب ممنوع كيف ممكن إن عن جد نرشد الإبن وكمان يكون في عملية تربوية صحيحة وسهلة وسلسة بدون العقاب؟ كيف نستبدل العقاب بطرق أخرى؟
0: في الأساس إحنا لما نطلع على سلوك يعني إحنا على وينتا إحنا بستخدم العقاب، أنا لو أنت بستخدمه، هل لما أنا أكون مضغوطة ومش جاي عبالي أشوف هذا السلوك ولا عن جد هذا السلوك اللي هو صعب ومش مرغوب أو مؤذي أو خطر الطفل يعني القصد، أو هو سلوك اللي أنا دائما بضحك له وفجأة خلص بطل بدي يصير هذا السلوك
1: بدون شرح عنه، يعني بدون شرح عن مثلا سبب رفضي لهذا السلوك.
0: صحيح صحيح. فدائما من أهم النقاط اللي دائما الأهل لازم كلنا نتخذها أنه يكون في حدود وقوانين واضحة بالبيت. مش مثلا الحدود هذا أو القانون اللي ماشي في البيت مش مرة يمشي ومرة لا، يعني مش مرة يكون مقبول،
1: يكون في شيء ثابت.
0: مضبوط مضبوط، شيء ثابت. ودائما عشان أنا أقلل من حدود السلوك أنا بدي أوش بدي أعرف شو وظيفة السلوك، ليش الولد بيعمل هيك، مش كيف إني أقلل السلوك أنا لا. كيف ليش الولد بيعمل هيك، شو الرسالة من وراء هذا السلوك لا. فأنا بدي أعطي الولد أدوات اللي تخليه ما يلجأ لهذا السلوك.
1: نعم.
0: زي إيش القصد؟ يعني أنا إذا بفهم مثلاً الولد بده شغلة بصير يصرخ، فأنا بدي أفهم ليش بيصرخ، إذا هو عن جد بده إشي ومش عارف يعبر عن حاله فأنا بصير أعلمه إنه كيف يعبر عن حاله. إذا في عندي طفل اللي هو بفوت بنوبات غضب سريعة بسبب مثلاً خلطت الرز في اللبن مثلاً، فأنا بفيش حاجة إني أوصل لهذه نوبة الغضب وبعدها أصير عاق وما خليهوش يأكل من الأساس. فمن الأساس أنا بمنع حدوث هذا السلوك، يعني أنا بتجنب. كيف يعني بتجنب؟ مش لأنه بدي أخاف من الولد ولا لأنه بديش الولد يتعلم، بالعكس هون العملية التعليمية،
1: تقليل التحفيزات اللي ممكن إنها تؤدي إلى خلافات.
0: صحيح صحيح. أنا بدي أعدل في البيئة، يعني كيف بلغة تحليل السلوك، يعني أنا بدي أعدل في البيئة لحتى أزيل كل هالمثيرات اللي بتزيد من احتمال حدوث هذه السلوكيات. طبعا المهارات جدا جدا جدا مهم. إذا في عنده ولد بيعرفش يستنى، اندفاعي صعب عليه الانتظار، يعني مهارة الانتظار، أو كثير بزبطش معه أو بكبلش كلمة لا، فأنا هنا بدي أبلش أعلمه المهارات الأساسية والمهمة لإله حتى يقدر يتعامل، لأنه يتعامل مع الظروف البيئية، لأنه إحنا بنحكي عن أولادي اللي هم اليوم موجودين عندي في البيت بكرة بيطلعوا على المجتمع، فكيف هم أصلاً بدهم يتعاملوا مع هاي
1: طبعاً. يعني المهارات التي نكسبها إياهم في هذه المرحلة تفيدهم بعد سنوات قليلة فقط في حياتهم العملية والمهنية أيضاً. رباء حديث جداً جميل ومهم جداً، عن جد بشكرك على هذا الحديث رباء تكروري.
0: شكراً لك. ممكن نضيف شغلة واحدة مهمة جداً جداً، إنه مش بس نطلع على الأشياء اللي هي سلبية بالنسبة لنا، نعززه على شغلات اللي هو إيجابية هو بيكون فيها.
1: جميل.
0: لأن الإشي اللي بعززه هو بيستمر، فإحنا لما نطلع على الأشياء اللي إحنا بدنا إياها وبدنا تستمر مع الولد، فمهم جداً إني أعطي عليها ضوء.
1: يعني من منطلق أنه نلقي أو نسلط الضوء على السلوك الإيجابي حتى ينمو.
0: صحيح.
1: ونغض النظر عن السلوك السلبي حتى يختفي. بدي أشكرك ربا على هذا الحديث، ربا تكروري محللة سلوك تطبيقي معتمدة. شكرا جزيلا، تحياتي لك عزيزتي. شكرا. من هون تعالوا نكون مع فاصل إعلاني ومن بعدها راجعين لحتى نكون مع حديث عن كلية ألف لتعليم اللغة العبرية. ابقوا معنا.
2: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجي زوجية
4: مزبوط مزبوط زوجية ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نزارين تورز في الناصري وشفا عمل.

0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
7: الشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
10: رجعنا من جديد، أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وأجواء نهاية الأسبوع الجميلة. بتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات برفقتنا اليوم الخميس. بيت العيلة معكم حتى الساعة الواحدة. يلبا.

يلا، اللغة العبرية اليوم ليست مجرد مادة تعليمية في المدرسة، بل هي مفتاح مهم لكل طالب عربي سواء في التعليم

0: العالي سواء في الحياة المهنية أو الأكاديمية، سوق العمل والحياة اليومية أيضا. كثير من الطلاب يملكون المعرفة في هذه اللغة، ولكن ينقصهم الأمان والثقة والممارسة أيضا في استخدام اللغة. من هون تأتي أهمية كلية ألف التي تمنح هذه الدورات على اختلافها، دورات لغة عبرية متخصصة تساعد الطلاب على تقوية المحادثة، الفهم والكتابة، وتحويل اللغة من حاجز إلى فرصة. للحديث أكثر عن كلية ألف أرحب برامز بدير، مدير قسم الاستشارة في كلية ألف. أهلا وسهلا فيك أستاذ رامز.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: تحياتي لك. بداية، شو هي أهمية اللغة العبرية؟ تعال نحكي عن هذه الأهمية بالنسبة للمجتمع العربي، طبعا عدا عن كونها مجرد يعني لغة تواصل مجتمعي.
1: سؤال رائع جدا. يعني هو أهميتها بالنسبة لنا نحن كعرب تحديدا نسكن في اختلاط اللغة العبرية في داخل الدولة اللي هي نسبة 95% يتحدثون اللغة العبرية، فهي فتح فرص وتحقيق أهداف وأحلام وانتماء لجامعات وكليات وأيضا فرص عمل. فهي أكثر من مجرد لغة بالنسبة لنا، وحتى لو نأخذها من الجهة الأخرى اللي هي بمعنى النقاشات السياسية، النقاشات الاجتماعية، كل الظروف اللي نمر فيها، فنحن حالة استثنائية تختلف عن بقية دول العالم، لأنه عندنا هنا مجتمع خاص فينا وأقلية، ويجب أن نعبر عن نفسنا بطريقة اللغة اللي هي محكاة أو الأكثر تحكما
0: في اللغة. اللغة المحكية أكثر اللي مستعملة. طب أستاذ رامز، يعني في كلية ألف كيف تعمل الآلية بالأساس، سواء من الخطوة الأولى وإلى باقي الخطوات التي يسجل فيها الطالب أو الشخص المعني لتعليم اللغة العبرية حتى إنهاء الدورة؟
1: خليني بالأول أحدد أنه نحن نحسب في الدولة الأكاديمية رقم واحد، وهذا ليس إعلان أو تسويق، ولكن هذه استاتستيكا أو بمعنى إحصائية موجودة، والسبب هو بالضبط نظامنا بكيفية استقبال الطلاب عندنا في الكلية. أولا، نحن متخصصين فقط للغة. ثانيا، نحن عندنا أكثر من مسار، ما يعادل حوالي 8 مسارات مختلفة للغة على كل مستوياتها حتى المستوى الدكتوراه. ثم يأتي هنا أنه طلاب يسجلون عبر السوشيال ميديا بكل الإعلانات المتوفرة، يأتون إلينا يأخذون خدمة راقية وخدمة بكل المعلومات كيف ينضمون للأكاديمية. بعد انضمام أي طالب أو طالبة إلينا بيتوجه مباشرة بعدها إلى معلمة متخصصة بما يسمى امتحان المستوى. يعني بنعمل معه امتحان عبر الزوم
0: لتحديد مستوى،
1: بالضبط تحديد المستوى، وبعد ذلك طبعا يوزع أو بما معناه منشوف حسب مستوى، إن كان هو من المبتدئين أو المتوسطين أو العاليين أو ما شابه، من هم الأساتذة المناسبين له أو ما هي الدورة المناسبة، وأيضا إن كانت مجموعات أو فردية بكل أنواعها. ثم بعد ذلك تأتي المراقبة والمتابعة مع الطالب طوال الوقت. بعد ذلك آخر يعني شيء دائما في الدورة، عندما ينهي الطالب أو الطالبة، المفروض إذا كان في مستوى صفر أن نوصله إلى 7 أو 8 من 10، وهذا مستوى عالي جدا. بعد إنهاء الدورة أيضا يقام هناك نوع من الامتحان النهائي لتحديد مستوى عندما بدأ معنا وعندما أنهى الدورة.
0: قبل وبعد يعني.
1: نعم، وأضيف إلى ذلك إذا لم يصل المستوى المطلوب أو الهدف اللي حددناه من البداية، الأكاديمية تقدم له أكثر من 48 درس مجاني تقوي على حسابنا الخاص.
0: جميل، جميل جدا. لابد أنه لابد أنه هناك نسبة نجاح كبيرة لدى الطلاب في الأكاديمية.
1: صحيح 100%. خليني أبدأ أقول أولا، نحن نؤمن جدا بالطلاب العرب ونؤمن بالمقدرة العربية، ونؤمن نحن مجتمع عندنا قدرات عالية جدا، ولكن للأسف أحيانا اللغة هي التي تصنع الحاجز.
0: صحيح.
1: يعني كثير من الشباب أو الصبايا بيمنعوا أحلامهم تصل أو أهدافهم أو يتطور من ناحية مادية أو حتى من ناحية أحلامهم الاجتماعية والتطور في المهن بسبب تلعثم باللغة أو بسبب اللي هو ما يسمى حاجز اللغة. فهذا مهم جدا نحن نؤمن بالوسط العربي أنه لا، عنده المقدرة لكن ينقصه حاجز اللغة. وبسبب ذلك، بسبب كل ما أنا ذكرته، نسبة النجاح عندنا تتعدى 85% و90%، لأنه نحن أكاديمية تحتضن مجتمعنا العربي كهدف كامل، وليس فكرة مادية أو فكرة أنه تعالوا يلا خد، لا لا أبدا، إنما بالتعليم نحن نهتم بالطالب لأنه نؤمن أيضا مجرد

0: نجاح الطالب هو الذي يسوقنا في السوق. جميل. وهذا ما جعلنا رقم واحد، يعني نجاحه واهتمامه واحتوائه. نعم. والوصول معه للهدف اللي بديه. فنعم النسبة هي تتعدى حوالي بين 85 إلى 90%.
1: جميل جدا. إلى يعني إحنا مقبلين على العطلة الصيفية، هل هناك تخطيط أو دورات معدة لطلاب المدارس خلالها؟
0: صحيح صحيح. طبعا من خبرة 6 سنوات نحن في المجال، دائما في العطل الصيفية نحن نهيئ نفسنا بشكل كبير جدا، لأنه عندنا إقبال كبير وخاصة من الأولاد، يعني بمعنى الأهالي الذين يسجلون أولادهم عندنا لتقوية اللغة العبرية. نحن نهيئ كل الوسائل المريحة أنه ما يكون أيضا ضغط مقارنة مع عطل الصيفية اللي فيها أيضا كثير من ما تسمى الخجيم، اللي هي بمعنى المجالات الأخرى من الترفيه
1: دورات المختلفة.
0: بالضبط بالضبط، دورات مختلفة للأهل الذين يعني بمعنى يخلوا أولادهم موجودين فيها. نحن نصنع نائم نفسنا للحالة من ناحية مادية، ومن ناحية أيضا أنه يكون التعليم أكثر مرح وأكثر سلس وأكثر مثل ما بيسموها بسلاسة وبابتسامة، وليس ضغط، لأنه الولد طبعا عنده عطلة يريد الاستمتاع وليس يريد أن يكمل أيضا تعليم. فنحن ندخل في عقل الولد تحديدا، الأولاد ندخل في عقلهم ونصنع لهم من اللغة فاني، نصنع لهم ابتسامة.
1: نعم. بما أنه يعني طبعا الأكاديمية أو الكلية تنظم الكثير من الدورات، كم عدد الطلاب الذين ينضمون لأكاديمية ألف بمعدل السنة الواحدة، وكم تخرج حتى الآن؟
0: نحن الحمد لله يعني بفضل الله عندنا الأرقام بتتزايد سنة بعد سنة، يعني الأكاديمية تقريبا معدل انضمامها بين 100 إلى 120 طالب شهري، ولكن الآن في العطل الصيفية العدد بيزيد أكثر، وكلهم الحمد لله نستطيع أن نحتويهم ونقدم لهم الخدمة المطلوبة أو بمعنى الوصول للأهداف. والتخرج عندنا كما ذكرنا هو بنسبة ما يعادل بين 95%. على فكرة ممكن في ناس تسأل 10% شو أسبابهم، أسبابهم تكون أكثر شخصية، يعني الناس ممكن حصل عندهم ظروف يعني وقفوا الدورات، أو في مثلا ظروف معينة حصلت بسبب ما كنا نمر فيه في الدولة من حرب أو ما شابه. ولكن بشكل عام الأكاديمية تقدم الخدمة الوافرة للجميع بالتساوي. والدليل على كنا نرجع منقول من لن يصل إلى هناك نحن نتحمل المسؤولية ونعطيه أيضا حصص مجانية.
1: جميل جميل جدا. أستاذ رامز، يعني بما أن طبعا بأجواء المونديال، أولا مين بتشجع؟
0: اولا انا مشجع طبعا، خلينا نقول جود لك لكل المنتخبات العربيه يعني. وانا جدا بحب المنتخب المغربي لانه بيشرفنا دائما. بس انا فرنسي يعني اكثر من 15 سنه مع فرنسا. فجود لك للمنتخب كمان الفرنسي بالنسبه لي.
1: جميل. طب هل الاكاديميه تحتفل بهذه المناسبه بالمونديال؟
0: صحيح أكيد طبعا، هي مناسبة دولية. إحنا بنحتفل ليس فقط مع الطلاب، إحنا بنحتفل حتى مع الموظفين، يعني أجواء أكاديمية موجودة عندنا في الأكاديمية، أجواء مونديالية، في مباريات بنحضرها سوا، في كثير فعاليات وألعاب، وفي الأعلام ملي المكاتب بكل محل. وكمان الطلاب كمان بنشاركهم حتى باللغة العبرية بأجواء المونديال
1: ومصطلحات. هن يعبروا عن تفاعلهم باللغة العبرية
0: 100%، وحتى كمان في أهل بيوصلهم هدايا متخصصة. حلو. للمونديال.
1: حلو. بالنسبة للتكاليف الأكاديمية، هل إذا يعني دائما الحديث هون عن التكاليف مهم جدا، هل هو بمتناول الجميع؟ احكي لنا أكثر. صحيح. عن هذا الموضوع.
0: صحيح صحيح. بما أن احنا أكاديمية كنا نحن هدفنا هو مساعدة الناس وصول أهدافهم، فأكيد بناخد بالحسبان أنه هنالك ناس من كل طبقات المجتمع. حتى من ناحية اجتماعية ومن ناحية مادية. فلذلك نحن نعم نلائم نفسنا بدورات تلائم الجميع ماديا وتحافظ على جودتها، هذا شيء مهم. ليس يعني بمعنى ده هنالك دورة أقل ماديا يعني أنها أقل جودة، لا. نعم. إنما أسلوبها يختلف بالتعليم، هذا المعنى. وإذا سمحت لي بمثال سريع، يعني مثلا شخص يعمل كمثلا شوفير اللي هي شاحنة أو ما شابه، يريد أن يكتفي بلغة اللي هي العامة. نعم. يعني أنه يحاول في الحياة الطبيعية ولا يريد لغة أكاديمية، فهذا هو الفرق. لكن الجودة تبقى محافظة على نفسها.
1: جميل.
0: وكمان اسمح لي بمثال أخير خطر في بالي بالنسبة للسؤال الأول أيضا عن اللغة وأهميتها. بما أن بمناسبة المونديال، ميسي شفت له من فترة لقاء بيقول أنا بسبب اللغة الإنجليزية أضعت على نفسي لحظات مهمة جدا. واو. بتبادل الحوار وحديث بسبب أن لا أتقن اللغة الإنجليزية.
1: صحيح.
0: فأنا أربط هذا الحدث بنفس الشيء
1: طبعا هنا. بكل فرصة بكل كبيرة. فرصة صحيح. في حياتنا. بدي أشكرك على هذا الحديث حول كلية ألف أستاذ رامز بدير مدير قسم الاستشارة في كلية ألف. شكرا جزيلا. تحياتي.
0: شكرا
1: لكم. تحياتي. نكون مع فاصل إعلاني قصير ومن بعدها راجعين لحتى نكون مع حديث هنا في الاستوديو وعزف عود جميل جدا. ابقوا معنا.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: ليالي الأنس في فيينا. امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
5: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
8: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم. نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14. خاضع للأنظمة. ميندلبويم متخصصون بالنوم المريح. كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38. شانغان.
9: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
2: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
1: جاهز تنافسني؟
2: جاهز تنافسيني؟
1: تعالوا وتصدر التوقعات.
2: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
5: رجعنا من جديد، أهلا فيكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. 12:40 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ومعي هنا في الاستوديو ضيف جميل جدا، أحمد سرحان من مجد الكروم، عازف عود وملحن ومعلم أيضا لآلة العود ومعالج بالموسيقى. صحيح أحمد؟
6: تقريبا، يعني يوم الاثنين بصير بشكل رسمي معالج بالموسيقى.
5: ألف مبروك اللقب. شكرا. أول إشي، وأهلا وسهلا فيك، مبسوطة فيك كثير.
6: أهلا فيك.
5: يعني رح يكون حديثنا موسيقي وجميل جدا. قبل ما نحكي تعال نسمع هيك، أنا جدا بحب العود، تعال نسمع لبعض النغمات من العود. يلا
6: أكيد رح أعزف جزء هيك من مقطوعة كتبتها اللي هي جزء من الألبوم اللي اسمها سرحان على اسم سميتها.
5: حلو. يلا

0: يعني أخذتنا إلى عالم ثاني يا أحمد.
1: سرحان.
0: الزملاء جوا في غرفة الإنتاج مبسوطين كثير وعلى السمع، وأنا متأكدة أكيد كمان المستمعين كثير مبسوطين. أحمد، يعني أول إشي رح نحكي عن الإصدارات الأخيرة، بس بداية تعال خدنا إلى أين، إلى بداية المشوار، وإنت بدأ هذا المشوار؟
1: بداية يعني المشوار بلش كنت بصف الثامن. بتذكر وقتها كنت كثير كثير أحب أسمع صباح فخري، وكنت لما أحضر الفرقة
0: قرب يعني بس من المايك عشان نسمعك بشكل أفضل.
1: بداية بلشت رحلتي بصف الثامن، بهذيك الفترة كنت كثير كثير أحب أسمع صباح فخري، وكان دائما يغريني منظر الفرقة اللي موجودة معاه، وخصوصا هذا العازف اللي قاعد وعابط آلي وقاعد هيك بتصرف بحرية، مرة بلك إجر على إجر، مرة بنزل إجره، مرة بعد يغني، مرة بعد يخرب، مرة بيقلب. كان المنظر كثير هيك قريب مني وكثير استلهمني. فقررت وقتها بهذيك الفترة إني بدي أبلش أتعلم على العود، فتوجهت لمعلم شخصي أستاذ شادي سلامي، وبلشت رحلتي مع الآلة من هذيك المحطة. بتذكر كان في صعوبات طبعا بالبداية، أنا شمالي بالكتابة، إيدي المسيطرة هي الشمال.
0: هاي الصعبة في عزف العود؟
1: أكيد، لأنه عزف العود بشكل أساسي بتكل على الإيد اليمين. بتكل على يعني الحركة السريعة بإيد اليمين.
0: ما بنفع تعزف عود في إيدك الشمال يعني؟
1: في إمكانية إنه في عزفين اللي بقلبوا العود، يعني بيعزفوا فيه بإيدهن الشمال، بس أستاذي بهذيك الفترة أقنعني وقال لي إنه لا، فيش حاجة تقلب العود بالشمال، خلي العود يميني، لأنه العود انخلق يميني والمناهج التعليمية هي يمينية، وفي منطق يعني لما أنت بتعزف باليمين فالصوت هيك برد بجسمك بطريقة مختلفة عن الشمال. فكان تحدي، كان تحدي كبير أني أقدر هيك أشغل إيدي اليمين، ولليوم هي تحدي، بس الحمد لله يعني الموضوع مشي وتقدمت مع الموضوع. تعلمت بالجامعة، عملت لقب أول بعلم نفس وموسيقى.
0: جميل.
1: وحاليا يوم الاثنين إن شاء الله بخلص هيك لقب ثاني كمان علاج بالموسيقى، والرحلة بعدها ببدايتها طبعا.
0: جميل جدا، يعني الموضوع يتناغم مع شخصيتك ويتناغم أيضا مع هيك ميولك،
1: هويتي يعني. لما بحمل العود تمام، طوال العود بجذرني، طوال العود هيك بحسسني أنه أنا
0: متصل موجود
1: وجزء من إشي أوسع. يعني لما إحنا بنسمع عود هيك باللاوعي تبعنا طوالي بنتذكر أجدادنا، بنتذكر تراثنا، بنتذكر جذورنا. وببيئة أو بدول اللي هويتنا دايما تحت الاختبار، بفكر العود هو طريقتي إني أثبت هاي الهوية.
0: شو المميز بالعود؟
1: بداية إنها آلة شرقية تمام، آلة شرقية، واللي مبدئيا مساحات الصوت اللي موجودة فيها كثير كثير قريبة من صوت الإنسان. فكثير منشوف عازفين العود بيقدروا يغنوا مع العود، لأنه يعني طبقات الصوت كثير قريبة من الصوت. ثانيا يعني العود آلة بتعبطها، مش آلة اللي بعيدة عنك أو زي الكمانجة اللي أنت حاملها وبتعزف فيها،
0: قرب جسدي،
1: ففي هيك قرب، في علاقة يعني بتصير يعني بين الشخص وبين الآلة، بصير في حب.
0: جميل.
1: وبتصير وسيلة تعبير بالأساس. أنا جميل. اشتركت بكثير برامج موسيقية بالعالم اللي كان معي ناس اللي يعني فيش ولا أي طريقة أقدر أتواصل معاها بلغة، يعني فيش بيناتنا لغة مشتركة. بس كنا نحمل الآلات ونعزف ساعتين وثلاثة وأربع ساعات بدون توقف،
0: لغة عالمية بدون حاجة لكلمات،
1: بدون، لأنها طبعا بتخترق الحاجز تبع اللغة وتبع المخ. لما بنسمع موسيقى طوالي هيك بتفوت على قلبنا، بتفوت على جسمنا، يعني بتستأذنش.
0: صحيح.
1: فهي قوتها بالأساس.

0: احكي لنا عن الإصدارات الجديدة. يعني هاي المقطوعة اللي سمعناها اسمها سرحان.
1: سرحان أيوة.
0: ليش سميتها هيك؟
1: استلهمتها طبعا من اسمي ومن الحالة اللي موجودة خلف الاسم. الألبوم كفكرة هو أوركسترا الشخص الواحد. كل الألبوم هو عبارة عن عزف على العود، وكل مقطوعة بنسمع العود بأكثر من درجة، بأكثر من لاير، واللي بحاول فيها أجرد العود من دوره الطبيعي. يعني بشكل عام إحنا بنسمع العود بيعزف لحن، بس قليل ما نسمع العود مثلا بيعزف إيقاع أو بيعزف مثلا تناغم أو بيعزف أفكار هيك على الهامش. فالأكيد إنه المقطوعات كلياتها مبنية للعود، المقطوعات كلياتها بعزفي أنا، وخلال العزف يعني ممكن المستمع يسمع إنه في 8 9 10 11 عود موجودين عم بيعزفوا بنفس الثانية. واو. كل صوت هيك في له وظيفة مختلفة.
0: شو حبيت توصل من خلال هذه الإصدارات؟
1: حبيت أوصل إنه العود أول إشي هي وسيلة تعبير. أنا بالألبوم حاولت أجيب حالي وحاولت أجيب قصتي بكل التراكيب اللي موجودة فيها. والعود كانت طريقتي إني أعيش، إني أثبت، إني أتجذر. فحبيت أشارك مع المستمع أول إشي هاي التجربة، تجربة كيف ممكن الموسيقى فعلا تعبر عن هويتنا، كيف ممكن الموسيقى فعلا تفرجي مين إحنا، تفرجي إيش العناصر المختلفة فينا. وكمان يعني وسط كل هاي الزحم والموسيقى السيئة نسمعها والموسيقى الاستهلاكية، فكر إنه بيجي دوري كفنان كجزء من المجتمع إني أقدم إشي لمجتمعي راقي واللي بيستاهل إنه ينسمع، وطبعا بيقدر الآلة بالدرجة الأولى.
0: أحمد، يعني أنت لست فنان فقط، وإنما أيضا معلم ومعالج بالموسيقى. وعندما تخرج الموسيقى من طور الأداء الفني إلى العلاج وإلى التعليم فهي تكون بأدوار أخرى.
1: صحيح.
0: احكي لنا عن هيك التناغم ما بين هاي الأدوار وهاي القبعات اللي عندك.
1: مبدئيا الموسيقى، أو بالنسبة لي الموسيقى، هي أداة اللي منفع تحقق أكثر من وسيلة. ممكن يعني بالبداية لما بلشت أعزف كنت مقنع أنه الموسيقى هي أداة للاستمتاع، لأنه إسا أنا بدي أعزف عشان أنبسط أو عشان أبسط اللي حوالي. بس تقدمت مع الموضوع شوي، شفت أنه لما بعزف أنا يعني عم بسيطر شعوريا على الناس اللي موجودة معي، أو عم بسيطر على حالي شعوريا. فبلش يوصل هذا السؤال، يعني شو أبعاد هذا الموضوع؟ يعني ليش لما بعزف يعني فجأة بيكون في إصغاء، بس لما بقول مثلا مرحبا ممكن واحد يرد، ممكن اثنين يرد، ممكن ثلاثة يرد. بالدور العلاجي احنا بالضبط بنشتغل على هاي النقطة، انه لما انا بعزف مع شخص او بسمع شخص موسيقى بغض النظر شو كانت حالته، فالموسيقى طوال بتخترق جسمه، طوال بتخترق الشعور تبعه بدون ما يفكر فيه. يعني برجع كمان مرة، لما بقول لواحد مرحبا كيف حالك، مخه بيقرر، ممكن يقول منيح، ممكن يقول مش منيح، بيقدر يعطيك الجواب اللي هو بده إياته.
0: صحيح.
1: بس لما بسمعك لحن حزين أنا متأكد مليون بالمئة إنك بدك تحزن.
0: صح.
1: لما بسمعك لحن أجريسيف متأكد مليون بالمئة إنك رح تتعصبن ورح تفوت بهذا الكريز.
0: هل قد الموسيقى بتأثر على مشاعر الإنسان؟
1: تخترق مباشرة طبعا بتأثر.
0: وين مشوار أحمد سرحان مستقبلا؟
1: لحاليا أنا عم بنهي دراساتي لللقب الثاني، وبشهر 7 رح أتوجه لجنوب أفريقيا لمدة طويلة. رح أكون غاد 3 أشهر تقريبا، وغاد رح أعمل تدريب بالعلاج بالموسيقى بالأساس. اخترت جنوب أفريقيا لأنه المجموعات اللي راح أكون معاها أو التطبيق اللي راح أعمله راح يكون بدون لغة. يعني راح ألتقي مهجرين من الصومال، من أرتيريا، من
0: فالموسيقى أثيوبيا. هي اللغة الأولى.
1: فالموسيقى هي اللغة الوحيدة، مش بس الأولى. يعني مش عارف كيف ممكن أحكي مع واحد من الصومال إيش اللغة المشتركة بيناتنا، بس أكيد لما بقول له تا تا تا فراح يقول لي تا تا تا، راح يتفاعل معي.
0: وهذا يعني شيء جدا جميل إنه تكون الموسيقى فعلا هذه تملك هذا التأثير. أنت تعمل مع شرائح عمرية مختلفة.
1: صح.
0: يعني وطبعا كثير من الأهل بحبوا أنه أولادهم يتعلموا موسيقى أو بالذات عود. وأنت هو الجيل الأفضل لتعليم العود، يعني كإدراك وأيضا كتقدير للنغمات، تقدير لكل الآليات التي يتم تعلمها.
1: صراحة من تجربتي مع التعليم بفكر أنه بس الولد يكون بصف أول ثاني، يعني الولد تعرض للغة، تعلم لغة معينة، يعني بيعرف يقرأ عربي أو بيعرف أحرف العربي، بيكون هوين له طبعا أنه يتعلم موسيقى. لأنه نرجع الموسيقى هي لغة، وعشان الواحد يقدر يتعامل مع اللغة لازم يكون يعرف لغة، لازم يكون يعرف

0: يركب جملة، يعرف الأحرف، يعرف يفصل الجملة، يعرف قواعد الجملة، لأنه نفس هاي الأنماط اللي بنستعملها بالعربي إحنا بنأخذها وبنستعملها بالضبط والموسيقى. فالجيل طبعا من 7 سنين 8 سنين صاعدا الولد بيقدر يكون جاهز يتعلم.
1: كيف بتشوف هيك الموسيقى في مجتمعنا بالذات العود؟ يعني
0: بفكر إنه آلة العود آلة متطورة جدا عنا بالمجتمع. هنا عنا عازفين عود بالبلاد بدرجة عالمية وأعلى، عندنا صانعين عود بالبلاد بدرجة عالمية وأعلى، بس أنا عندي مشكلة حاليا مع المجال الفني، لأنه فجأة صرنا نشوف على المسارح عود كهربائي. وصراحة أنا هاي الآلة بتستفزني كثير. لأنه هيك
1: ليش؟
0: بتجردها من يعني العود خشب، خشب فيش فيه مسمار، فيش فيه
1: خشب، فيش فيه مادة طبيعية، مادة حية،
0: مادة حية، مادة اللي كمان مرة بتحسها بجسمك وانت وانت تعزف.
1: صح.
0: فالتحويل أو الشفت للعود الكهربائي كثير هيك بيعمل لي
1: بزعجك.
0: بس بقدر أفهم يعني الدوافع تبعت الفنانين. العود الكهربائي كثير أهون من ناحية تقنية، إنك توصله بسماعة، إنك تقدر تعزف فيه بحفلة، إنه بس أنا ضد صراحة هذا التوجه. كنت بفضل إنه العود يضل بصورته الطبيعية خشب، وإنه اللي بده يتعلم على العود يتعلم على العود الخشبي.
1: كم مقطوعة أصدرت مؤخرا؟
0: الألبوم بيشمل 5 مقطوعات. خمس مقطوعات. المقطوعة الأولى اسمها ولادي، المقطوعة الثانية اسمها شو ياخي، المقطوعة الثالثة اسمها أديحة، والمقطوعة الرابعة اسمها احتلال، والمقطوعة الخامسة اسمها سرحان.
1: جميل جدا أحمد، يعني أنا كثير مبسوطة أنك أنت معنا، عن جد انبسطت بالحديث الجميل جدا، وأكيد رح يكون معنا لقاءات أيضا قادمة. رح ننهي بمقطوعة أيضا إذا بتحب تسمعنا كمان مقطوعة
0: طبعا.
1: ولكن قبل هيك مستمعتنا ومستمعينا بدي أشكركم على حسن الاستماع. طبعا وصلنا إلى ختام حلقتنا من بيت العيلة لليوم، تحدثنا عن مواضيع متنوعة، تحدثنا عن المونديال كمدرسة للحياة، تحدثنا عن أدوية الانتباه والتركيز، تحدثنا عن العقاب، وتحدثنا عن مسيرة كشفية بمناسبة رأس السنة الهجرية في الناصرة، وتحدثنا أيضا أخيرا مع أحمد سرحان العازف والفنان والمعالج بالموسيقى والمعلم أيضا على آلة العود. أحمد بدي أشكرك، وطبعا بتمنى للمستمعات والمستمعين وإلك أحمد أيضا نهاية أسبوع هادئة جميلة ولطيفة وخفيفة عليكم، كونوا بخير. بدي أشكر طبعا فريق العمل، الزميل خليل حداد يشاركني في إعداد هذه الحلقة، الزميل إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. ننهي بيت العيلة لليوم ب نغمات العود الجميلة. يلا
0: مقطوعة بشكل أساسي اسمها احتلال، مقطوعة مسروقة، يعني هي مقطوعة غربية وأنا أخذتها وعربتها بطريقتي أنا بشكل بيشبه يعني
1: بينفع إحنا شوي نحتل هنا.
0: أكيد بينفع نحتل كمان.
1: يلا.

0: قارئة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: مبروك.

0: أهل سخنين افتتح الفرع 16 لشبكة حواليد دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
1: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مندمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل. مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
2: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني
4: عالشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
6: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
6: تعالوا وتصدر التوقعات،
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM ستيريو.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أنه سيجرى ظهر اليوم اختبار مخطط ومراقب في منطقة معهد دافيد بمنطقة الكريوت، وأوضحت الشركة أن التجربة قد تتسبب بسماع دوي في المنطقة، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن والطوارئ على اطلاع مسبق بالتفاصيل وتتابع الحدث بشكل متواصل. أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر قطع اتصالاته مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد تقارير تحدثت عن تشبيه إسرائيل بنظام الفصل العنصري الأبارتهايد خلال لقاءات مغلقة في المكسيك. وقال ساعر إن كالاس تتصرف بحسب وصفه بعدائية وانعدام إنصاف تجاه إسرائيل، مضيفا أنه قرر وقف تواصل معها إلى أن تتراجع عن هذه التصريحات. يشار إلى أنه لم يصدر عن كالاس نفي للتقارير منذ نشرها قبل نحو أسبوع. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانتقادات الموجهة إليه بشأن الاتفاق مع إيران، قائلا إن من يعتبرون أنه لم يكن حازما بما يكفي تجاه طهران إما حاقدون أو سيئون أو أغبياء بحسب تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في منشور نشره عبر منصته تروث سوشيال. كشفت تقارير

0: الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة عن تصاعد التوتر والضغوط الأمريكية على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات الإقليمية الأخيرة. وبحسب المصادر تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب إسرائيلي من النقاط العسكرية الخمس في جنوب لبنان ومن جبل الشيخ إلى جانب تقليص العمليات العسكرية التي قد تهدد المسار السياسي مع إيران. وأشارت تقديرات الإسرائيلية إلى أن استمرار الخلاف مع واشنطن قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل عرقلة شحنات أسلحة وفرض قيود أمنية وعسكرية. في الأخبار المحلية، ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 230 ضحية بعد مقتل خالد جمل وزوجته حنان جمل فجر اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة. وأكدت مصادر محلية أن الزوجين قتلا داخل مركبتهما أثناء خروجهما من المنزل إلى العمل وأن لا علاقة لهما بعالم العنف والجريمة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء صيفية ولطيفة نهارا في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية ويكون حار في منطقة الأغوار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. بعد 5 سنوات من المداولات، المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب تدين 7 مواطنين يهود في إطار ما يعرف باللينش، الاعتداء والتنكيل، وكان هذا في مدينة بات يام خلال أحداث أيار 21 عندما اعتدوا ونكلوا بالشاب العربي سعيد موسى، وهذه المحكمة استمرت حتى اليوم وصدر القرار بإدانة المتهمين. سنتابع التفاصيل في هذه القضية. وسنكون أيضا مع محاور أخرى بما في ذلك معلومات وتقارير تأتي تحديدا من العاصمة الروسية موسكو وهجوم بالمسيرات بأعداد كبيرة والمثير التوقيت. يوم أمس ظهر الرئيس زيلنسكي مع قادة الدول الكبرى فيما يعرف بمؤتمر G7، وأيضا يأتي هذا الهجوم اليوم. سنتابع في هذا الملف ومحاور أخرى إذا سنح لنا الوقت، ولكن نبدأ من بات يام. الصحفي باربيلي الذي يتابع هذه القضية بارشلونة لخات تورايم توفيم.
1: أهلا جاكي، تورايم توفيم.
0: بو سبري تسيبو بيجادول امروت كبار 5 سنين وعاد اخشاب اخم دبريم على راكا يوم هيتا اخرى الدين مدبار بكل نيشامين وزي بخلق ما نيشامين.
1: נעשה רגע סדר זריז. את האירוע כולנו זוכרים, זה באמת אחד האירועים היותר מזעזים שלנו גם כחברה, אבל גם באותה מלחמה בשומר החומות, באמת התאפיינה בשורה של מעשי לינץ'

0: היום והם הורשעו באמת, חלקם גם בעבירות החמורות שבהם הם מואשמו.
1: כן.
0: זאת אומרת, בין היתר גם תקיפה ממניע גזעני או ממניע של טרור, וכמו שאמרת, עוד יהיה פה גזר דין, ולפני הגזר דין יהיה טיעונים.
1: אז בינתיים בכל התיק הזה יש אחד שהוא מאחורי סורג ובריח, נכון? שאר הנאשמים האלה הם במעצר עד תום ההליכים או לא? בטח
0: נכון
1: שלא.
0: מאוד, לא. הם לא במעצר עד תום ההליכים, גם לא במעצר בית ככל שידוע לי. יש תנאים מגבילים מינימליים, זה חלק מהרעות החולות של מערכת המשפט שלנו, שלא יודעת איפה הם תיקים מוקדם.
1: טוב, זאת תמונת המצב, אני ממש מודה לך. תודה רבה, בר. יום טוב.
0: בבקשה, יום טוב. ביי.
1: إذن هذه التفاصيل في هذا الملف المؤلم، وأعتقد إذا كنا وعدنا إلى ملفات تحدثنا فيها، وأنا طبعا بين موقع إدانة أي اعتداء وعدم المساس بأي شخص بريء واستخدام العنف، هذا الأمر واضح، ولكن إذا قارنا بملفات في عكا، في زلفة، في أم الفحم، في منطقة وادي عارة، لشبان اعتقلوا على خلفية أحداث هبة الكرامة أيار 21 والعقوبات التي فرضت وكيف تم التعامل مع هذه الملفات والأدلة التي قدمت مقارنة مع ما حصل في حينه في ألينش باتيام، هذه القضية مشهورة جدا، الشاب سعيد موسى تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص كانوا أمام الكاميرات وبشكل مكشوف، ولكن الشرطة تعاملت مع هذا الملف ببطء شديد لدرجة أنه تم استخدام أيضا صور لمصورين صحفيين وثقوا الحدث، مع ذلك شخص واحد الآن أدين وحكم عليه بالسجن، هنالك قاصر أيضا ينتظر العقوبة، واليوم المحكمة المركزية تفرض أو تدين 7 من المتهمين، ولكن سنتابع في مرحلة لاحقة العقوبة التي ستفرض عليهم. هذه القضية المعروفة بلينش باتيام، شاب عربي يتعرض لاعتداء وتنكيل. إلى فاصل إعلاني ونتابع في محاور البرنامج، برنامج الظهيرة حتى الآن.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مندمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
9: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
11: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة
12: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
11: أوكي زبطة تمام.
13: الشمس دائماً.
14: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. ومن الاعتداءات واللينش الذي كان في باتيام في أيار من العام 2021 واليوم فقط يحسم الملف على الأقل بشكل جزئي. إدانة 7 أشخاص يهود بالاعتداء على الشاب عربي سعيد موسى، وأن الدوافع كانت أيضا على خلفية قومية. واستمعنا إلى الصحفي باربيلج الذي تابع هذه القضية بتفاصيلها. الآن إلى المحاور الدولية، القمة الدول الكبرى كما تسمى بمخرجاتها، وهذا كان في جنيف. وطبعا الكل انشغل في هذه القمة لأبعادها، إذا كان في المسار السياسي والاستراتيجي وأيضا التوقيت، خاصة في ظل التفاهمات والمذكرة التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن. إلى التقرير التالي.
1: عقدت في مدينة إفيان الفرنسية على ضفاف بحيرة جنيف قمة مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى في نسختها 52، حيث امتدت أعمالها بين 15 و17 من الشهر الجاري. وجاءت هذه القمة في ظرف دولي بالغ التعقيد، إذ تتقاطع على أجندتها ملفات شائكة، في مقدمتها الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الأوروبي والتوترات التجارية المتصاعدة بين ضفتي الأطلسي، فضلا عن تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية ومعالجة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. وترأست فرنسا هذه الدورة بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وسع دائرة المشاركين بدعوة دول شريكة من خارج المجموعة، في مقدمتها البرازيل ومصر والهند وكوريا الجنوبية وكينيا وسوريا، في مسعى لإضفاء طابع أشمل على القرارات المنتظرة. غير أن الحضور اللافت في القمة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينظر إليه الحلفاء الأوروبيون بعين القلق في ظل مواقفه الملتبسة من حلف الناتو ورسومه الجمركية على السلع الأوروبية. والجدير بالذكر أنه لا تتوقع المجموعة إصدار بيان ختامي مشترك على غرار ما جرى في قمة العام الماضي بكندا، واكتفاء باتفاقيات على ملفات بعينها. يبقى السؤال الأبرز، هل ستنجح قوى الغرب الكبرى في توحيد صفوفها أمام الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة، أم أن التباينات في الرؤى ستطغى على مساعي التنسيق؟
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد حول قمة الدول 7 الكبرى. وفي المقابل لا ننسى أن هنالك حرب، وهذه الحرب ما زالت موجودة.

0: في أوكرانيا وروسيا. واليوم تقول مصادر في البلدين، نعود إلى المواجهة من خلال المسيرات وهجوم من أوكرانيا على موسكو أو على أطراف مدينة موسكو العاصمة، والأصوات التي وردت هناك عبر أيضا شبكات التواصل. إذن طواقم الإسعاف والنيران تشتعل في بعض المرافق، بما في ذلك مرافق تجارية ومرافق حيوية. دكتور محمود الأفندي في موسكو، تحياتي لك.
1: مساء الخير سيد الكريم وللأخوة المستمعين.
0: أولا، ما الذي حصل ميدانيا؟
1: الميدانية التي مستمرة بشكل يومي، يعني يجب أن نفهم، ولكن ملفت للنظر أن البارحة كان أكبر هجوم بالمسيرات، يعني حوالي على روسيا حوالي 9، كما قالت وزارة الدفاع 950 طائرة مسيرة. هذا رقم ملفت، وهذا يعني أن البيان الختامي لمجموعة السبع بدعم أوكرانيا بدأ يعمل فعليا. والمسيرات نعلم أنها ليست أوكرانية، بل هي تصنع في دول أوروبية متعددة، وروسيا نشرت على صفحة وزارة الدفاع عناوين المعامل الموجودة تزود أوكرانيا بهذه المعامل، هي في سبع دول أوروبية، وهددت إذا تكثفت هذا الهجوم أو كثفت أوكرانيا هذا الهجوم بالمسيرات الغربية يمكن روسيا أن تبدأ فعليا بالرد على هذه المعامل، يعني بقصف هذه المعامل على الأراضي الأوروبية. نرى أن هذا التكثيف البارحة اللي حصل هو تصعيد خطير جدا، يمكن أن يستفز روسيا إلى رد قوي جدا على هذه المعامل أو رد قوي جدا على كييف، لأنه فعليا ما حصل اليوم أنا ليس بالكمية، ولكن هذه يعني الاستهداف الواسع ب 900 مسيرة، هذا يعني أن أوكرانيا لديها كثير من المسيرات، هذا ما يقلق روسيا جدا.
0: ولكن سؤالي، أنت ذكرت الجملة وأعتقد هذه قضية أساسية، أنه أنتم في موسكو في قراءتكم وكيف يعني نفسر الموقف، أنه هنالك ربط بين موعد القمة وبمن التقى زيلينسكي يوم أمس وبين طبعا هذا الهجوم؟
1: طبعا شيء طبيعي، لأنه لماذا تجاوز حتى يوري أن فعليا أن القمة عملت فعليا إنتاج واسع، يعني نرى اليوم صباحا في هناك في معرض في فرنسا للإنتاجات العسكرية تحصل الآن، نرى أن حتى هذه الصور بس تظهر أو الصور التي عرضتهم على طبعا الشاشات الآن هي بالمعرض الآن تعرض، يعني فعليا هي وسيلة لإعطاء صورة كاملة أن أوكرانيا تنتصر وتتقدم. ولكن إذا عدنا إلى الأرض، لأنه كل المسيرات مهما كانت قوتها لا تستطيع أن تعطي أذى لدولة مثل روسيا، لأن فعليا الفعالية قليلة جدا، يعني تحمل كمية قليلة من المتفجرات، يمكن أن تؤذي مبنى سكني، يمكن أن تأذي تضرب حافلة معينة، مصفات نفط معينة، مخزن نفطي معين، ولكن هذا لا يؤثر استراتيجيا. ولكن إذا نظرنا إلى الجبهة هناك تقدم كبير لروسيا، يعني هناك الآن 4000 مقاتل أوكرانيا محاصر بكستانتينوفكا الآن، وإذا سقطت هذه المدينة يعني بقي لروسيا مدينتين فقط لإنهاء الأول هدف العملية العسكرية الخاصة هو تحرير الدنباس، يعني فقط الآن 13% من الدنباس واقع تحت الأيادي الأوكرانية، ليعطي صورة إعلامية أن أوكرانيا تنتصر فلا بد من دعمها. نعلم جيدا أن صحيح اتخذ امبارح قرار أن وقع عليه الدول السبعة بدعم أوكرانيا، ولكن هذه الصور التي تنشر على وسائل الإعلام الآن تعطي للأوروبيين دعم أكثر لإعطائها أن أوكرانيا تنتصر، لأن دائما عندما تقدم
0: نعم السؤال برأيك هذا المشهد إذن يذهب باتجاه التصعيد، رغم حديث ترامب كما نذكر جميعا أنه سينهي الحرب خلال أسبوع، ولكن نحن الآن في مشهد تصعيد الموقف، وهل برأيك ما حصل مع إيران وخاصة كيف ظهرت الولايات المتحدة هذا يترجم الآن بتصعيد أمام روسيا؟
1: يعني خلينا نجب أن نفهم، تصريحات ترامب لا تأخذوها على محمل الجد، هي تصريحات مزدوجة. يعني البارحة صرح أن الجيش الأوكراني يصمد بسلاحنا وقوتنا، وبنفس الوقت يقول لك روسيا دولة قوية وتستطيع أن تنتصر على أوكرانيا، انتهي من تصريحات ترامب. ولكن يجب أن لا نفكك بين الحرب في إيران والحرب في أوكرانيا، هي حرب واحدة فقط، كما قلت تشكل خلال الحرب بأوكرانيا هناك حلف واقعي يعمل هو روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

0: هذه الأربع دول تعمل على إنتاج عالم متعدد الأقطاب. لذلك يمكن أن يقول أن غضب ترامب البارحة بتوقيعه على مذكرة ختامية نتيجة خسارته في إيران.
1: نعم.
0: يعني فلا بد من ما يسمى أخذ بعض الانتقام، لأنه فعلياً ما وقع عليه البارحة ترامب في باريس هو يعني وثيقة استسلام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذا قرأتها بشكل صحيح. دقيق جداً ترى أن فعلياً إيران انتصرت بهذه
1: نعم
0: الحرب.
1: يعني أنا فقط أقول لك أن التقارير الإسرائيلية تصف هذه المعاهدة بمعاهدة فرساي الثانية، وكما نعرف جيداً كيف طبعاً. كان تعريف معاهدة فرساي الأولى. على كل أنا أشكرك على هذه المداخلة والإضاءة أستاذ محمود، شكراً لك، يعطيك ألف عافية، تحية.
0: شكراً لك سيد الكريم.
1: إذن الربط بين روسيا أو الحرب روسيا أوكرانيا وانعكاس الملف الإيراني والمذكرة التي تم التوقيع عليها والتي عمليا أنهت المواجهة مرحليا، وفي إسرائيل توصيف هذه الاتفاقية بأنها معاهدة فرساي الثانية، تعتبر بالرؤية الإسرائيلية بالغالب بأنها وثيقة استسلام حتى لهذا الحد، وأن هنالك الآن خلاف كبير بين واشنطن أو بين ترامب وبين رئيس الحكومة، وتم التوقيع على هذا، تم نشر هذه الصور اليوم وتظهر الرئيس الأمريكي وهو يوقع على هذه المذكرة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، برنامج الظهيرة حتى لا. نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، زهرة سعيد في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري في تمام الثانية نشرة الأخبار. إلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: أعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
3: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
4: ليالي المونديال في شبكة حوانيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
5: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حكاية عشق من أول رشفي، وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
7: الشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
9: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
8: جاهز تنافسني؟
9: جاهز تنافسيني؟
8: تعالوا وتصدر التوقعات.
9: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. ردت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على قرار وزير الخارجية جيدعون سعر قطع التواصل معها، مؤكدة أن الحوار هو أساس الدبلوماسية خصوصا عندما تكون هناك خلافات. وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بعلاقات بناءة مع إسرائيل، مشددة على أن حل الدولتين يبقى الطريق الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وكان سعر قد أعلن وقف اتصالاته مع كالاس على خلفية تقارير تحدثت عن تشبيه إسرائيل بنظام الفصل العنصري الأبارتهايد خلال لقاءات مغلقة في المكسيك، معتبرا أنها تتصرف بعدائية تجاه إسرائيل، ومؤكدا أنه لن يستأنف التواصل معها ما لم تتراجع عن تلك التصريحات. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر في الجيش بأن مسألة الانسحاب من مواقع عسكرية في جنوب لبنان ستبحث مع الوفد اللبناني خلال لقاءات مقررة في واشنطن الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر أن خريطة انتشار الجيش الإسرائيلي تظهر استمرار وجود قواته في تلال علي الطاهر وكفر تبنيت قرب مدينة النبطية. يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق عن تصاعد الضغوط الأمريكية على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات الإقليمية الأخيرة. وبحسب المصادر تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب إسرائيلي من النقاط العسكرية الخمس في جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، إلى جانب تقليص العمليات العسكرية التي قد تهدد المسار السياسي مع إيران. وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن استمرار الخلاف مع واشنطن قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل عرقلة شحنات أسلحة وفرض قيود أمنية وعسكرية.

0: قال وزير الدفاع الأمريكي إن الاتفاق مع إيران تم التوصل إليه من موقع قوة، محذرا من أن واشنطن مستعدة للرد إذا لم تلتزم طهران ببنوده. وأضاف أن إيران لم تحصل على هدايا في إطار الاتفاق، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستبقى على حد تعبيره العصا التي تقف خلف مسار التفاوض، وأنها قادرة على إعادة فرض الضغوط والعقوبات إذا اقتضى الأمر. في ذات السياق، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانتقادات الموجهة إليه بشأن الاتفاق مع إيران، قائلا إن من يعتبرون أنه لم يكن حازما بما يكفي تجاه طهران إما حاقدون أو سيئون أو أغبياء بحسب تعبيره. أعلنت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أنه سيجرى ظهر اليوم اختبار مخطط ومراقب في معهد دافيد بمنطقة شفا عمر والكريوت. وأوضحت الشركة أن التجربة قد تتسبب بسماع دوي في المنطقة، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن والطوارئ على اطلاع مسبق بالتفاصيل وتتابع الحدث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء صيفية ولطيفة في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية ويكون حارا في الأغوار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
2: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
1: ريحتيني، الله يريحك.
2: دايموند، حبي بيتك أكتر.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
7: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
8: دخولية بس ب 25 شيكل.
9: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت، مجلي كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
6: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

بنمس عليكم الحقيقه. السهره معكم مزبوط جيران الهوى، جيران القمر. انا ضعت على الرقص الجميل. اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائيه على طول طايرين.

0: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان. مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيي؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
11: الشمس دائما.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
13: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
14: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
13: جاهز تنافسني؟
14: جاهز تنافسيني؟
13: تعالوا وتصدر التوقعات.
14: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה, 1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: אוה יא אם חמדה. قهوه السيدات والساده
3: كبسولات نخل الاصليين اكبس وغني حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت الذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: وقفوا كل برامجكو. حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل. غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل. فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل. براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل. براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل. براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل. غسالة إلكترا ب 399 شيكل. غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل. شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل. وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
7: مسافرين مصيفين
8: بس مع مدارين
7: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
8: السلام
7: اليونان
8: السلام
7: سينا
8: سينا
7: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصر أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
9: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
10: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
12: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: ليجا. شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
1: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
2: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن مقتل رجل جراء انفجار سيارة في كريات جات، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة بأنها وجدت شخصا دون علامات حياة، وتم إقرار وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. أعلن اليوم عن وفاة الفتى محمد مصطفى حجوج في 12 من عمره من بلدة كوكب أبو الهجاء، متأثرا بإصابته البالغة التي تعرض لها قبل يومين بعد سقوطه عن حصان قرب البلدة. وكان الفتى قد نقل إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة خطيرة جدا، وتم إعلان وفاته اليوم. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن ارتقاء 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية مقابل مسجد أبو خضرة في حي الرمال غرب مدينة غزة. إلى ملف إيران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب تمثل وثيقة تاريخية ورسالة من إيران بأن السلام يمكن تحقيقه على أساس الاحترام المتبادل بين الدول، وشدد على تمسك طهران بدعم السلام العالمي وتعزيز التعاون الإقليمي مع الحفاظ على كرامتها الوطنية واستقلالها. من جانب آخر، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. في واشنطن، قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمليات إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها، مؤكدا أن واشنطن قادرة على إعادة فرض حصار صارم عليها في حال عدم الامتثال. وأضاف أن عددا من الدول الأوروبية أبدى استعداده للمشاركة في الجهود المتعلقة بمضيق هرمز، مشيرا إلى أن أي تغييرات في الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ستبقى مرتبطة بتطورات الأوضاع والظروف الميدانية. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنتشر داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية بعمق يصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وأكد أن قواته لا تزال متمركزة في مناطق عملها في جنوب لبنان وتواصل تنفيذ عمليات لإزالة التهديدات وتأمين الحماية لسكان شمال إسرائيل. وفي سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن الجيش بأن ملف الانسحاب من مواقع داخل الأراضي اللبنانية سيبحث مع الوفد اللبناني خلال اجتماعات مرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي:

في القدس 18، الجليل الأعلى والناصر 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
9: الشمس دائما.
10: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
11: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
10: جاهز تنافسني؟
11: جاهز تنافسيني؟
10: تعالوا وتصدر التوقعات.
11: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: طه عربي وأولاده للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر. ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم.

0: تربح سمارت تي في بحجم 75 انش وجوائز قيمة اخرى. لتفاصيل اضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا،
7: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلكروم المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً طالبت فيه الكنيسة بتقديم رد حتى يوم الأحد المقبل بشأن انتخاب مراقب الدولة، وجاء القرار بعد جلسة عقدتها المحكمة اليوم للنظر في الالتماسات المقدمة ضد انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة خلال الانتخابات التي أجرتها الهيئة العامة للكنيسة مؤخراً. وخلال الجلسة دافعت المستشارة القضائية للكنيسة عن إجراءات الانتخاب مؤكدة أنه لا توجد أدلة على صدور تعليمات بتصوير بطاقات الاقتراع أثناء عملية التصويت، وكانت عدة التماسات قد قدمت إلى المحكمة العليا مطالبة بإلغاء انتخاب رابيلو بدعوى وجود مخالفات وعدم نزاهة. أعلنت مصادر طبية عن إصابة عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة جراء سقوطه من علو خلال عمله في ورشة بناء بمنطقة النقب، ونقل المصاب إلى المستشفى للتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن مقتل رجل جراء انفجار سيارة في كريات جات، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة بأنها وجدت شخصا دون علامات حياة وتم إقرار وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. أعلن اليوم عن وفاة الفتى محمد مصطفى حجوج في 12 من عمره من بلدة كوكب أبو الهجاء متأثرا بإصابته البالغة التي تعرض لها قبل يومين بعد سقوطه عن حصان قرب البلدة، وكان الفتى قد نقل إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة خطيرة جدا وتم إعلان وفاته اليوم. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن ارتقاء 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية مقابل مسجد أبو خضرة في حي الرمال غرب مدينة غزة. إلى ملف إيران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب تمثل وثيقة تاريخية ورسالة من إيران بأن السلام يمكن تحقيقه على أساس الاحترام المتبادل بين الدول، وشدد على تمسك طهران بدعم السلام العالمي وتعزيز التعاون الإقليمي مع الحفاظ على كرامتها الوطنية واستقلالها. من جانب آخر، قال التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنتشر داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية بعمق يصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وأكد أن قواته لا تزال متمركزة في مناطق عملها جنوب لبنان وتواصل تنفيذ عمليات لإزالة التهديدات وتأمين الحماية لسكان شمال إسرائيل. وفي سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن الجيش بأن ملف الانسحاب من مواقع داخل الأراضي اللبنانية سيبحث مع الوفد اللبناني خلال اجتماعات مرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

الثامن عشر من حزيران 2026 عرأي ريشي ونبدأ. الثلاثة الماضي ببرنامج حقك علينا فتحنا ملف قانوني مهم وحكينا عن المسؤولية القانونية للأهل عن أفعال أبنائهم القاصرين. حكينا عن شو بيقول القانون وعن الحالات اللي ممكن يتحمل فيها الأهل مسؤولية بسبب تصرفات أولادهن أبنائهن، لكن هيك اللي صار بعد الحلقة ضل السؤال برافقنا. مش سؤال قانوني، سؤال إنساني تربوي تعنت نعتبره، وسؤال موجود تقريبا بكل بيت لأنه سهل نحكي عن المسؤولية لما تكون القضية نظرية، لكن الامتحان الحقيقي بيجي لما يكون الحديث عن ابنك وبنتك.

لما البنت الولد يغلطوا، لما يتسببوا بمشكلة، لما يعمل تصرف انت مش راضي عنه، ولما يورط حاله او يورط غيره، حتى هنا السؤال بيصير اصعب، شو بتعمل؟ هل بتوقف او بتوقف جنبه مهما صار، ولا بتحاولوا تحموهن من نتائج هذه الغلطة، الغلطة اللي ارتكبوها؟ هل بتدافعوا عنه او عنها؟ ولا يلا بتقولوا اذا غلط لازم يتحمل نتيجة غلطه يتعلم منها؟ وهل اصلا الحماية الحقيقية هي انك تمنع عنه العقاب، ولا انك تخليه يواجه نتائج افعاله؟ عارف أسئلة مش عن جد سهلة، ويمكن معرفش إذا إلها جواب واحد جدلي بفكر. عشان هيك اليوم بدنا نسمعكم، بدنا نسمع الأهالي ونسمع الأبناء ونسمع تجاربكم. إذا ابنك أخطأ بتحميه، ولا بتخليه يتحمل نتيجة غلطه؟ نعم، هذا سؤالنا يا جماعة الخير على 0460101. إذا طيب نستعمل كلمة ابنك وابنك وبنتك وابنك وبنتك، لكن للتقصير طبعا نقصر. إذا ابنك أخطأ بتحميه، ولا بتخليه يتحمل نتيجة غلطه؟ على 0460101، لأنه مثل دايما هون ما حدا رأيه ريشي.

0: مخبر فيش حدا هون على رأي ريشة.
1: يعني لأنه بالحياة مش كل الأخطاء مثل بعض، وفي فرق بين إنك توقف مع ابنك وبين إنك تعطيه أو تعطيه على هذا الغلط أو تغطي حتى على هذا الغلط. في فرق بين إنك تساعده وبين إنك تمنعه يتعلم من نتائج أفعاله. في كتير من الأهالي ممكن يقولوا ابني مهما صار بضل ابني، وفي أهالي بيقولوا عشان أحبه لازم أعلمه يتحمل المسؤولية. فاليوم بدنا نسمعكم على 04-16-101. إذا ابنك أخطأ بتحميه ولا بتخليه يتحمل نتيجة غلطه؟ وين بتنتهي الحماية؟ وين بتبلش المسؤولية؟ الخطوط مفتوحة. مرحبا لمن؟ أنت على الهواء تفضل أو تفضلي، مين معنا؟
2: ألو مرحبا.
1: يا هلا، أنت على الهواء تفضل.
2: بحكي معك

0: تتغاضى ولا عن أي خطأ، بس خطأ عن خطأ بيختلف. يعني كيف شو يعني؟ يعني إذا راح طخ واحد بده أقول له أنا معاك، إذا راح سرق بده أقول له أنا معاك.
1: طلع ممكن أهالي ممكن ممكن
0: لحظة
1: أهالي.
0: لحظة لحظة لحظة لحظة إذا مشى طريق السوق السوداء بدي أشد على إيده أنا معاك، إذا كل يوم بدي يلبس لي لبسة وريحة وسيارات ورفاهية أنا معاك، وإنت أنا معها. إذا بدي يتعلم إذا بدي يتعلم أو بدعمه مش إشكال.
1: إيش يعني يتعلم؟
0: يعني بدي يتعلم بالجامعة.
1: التعلم بالجامعة مش خطأ عزيزي.
0: أنا مش قايل لك خطأ، أنا مش قايل لك خطأ، أنا مش قايل لك خطأ. أما أنت هون يعني مع احترامي إلك، أنت هون يعني دخلت البرنامج ودخلت المستمعين بحيث وبيس بالضبط. يعني أنت هون ما حددت شو الموقف تبع الأهل.
1: تعال نحدد أنا وياك، وعشان هيك طرحت السؤال عشان نحدده سوا بشكل صريح وواضح.
0: أقول لك إذا الإبن بتخن تمام، هذا خطأ ولا لا؟
1: أنت قل لي.
0: شايف أنا مدخن
1: تمام.
0: أنا مدخن، ابني الكبير بدخنش.
1: نعم.
0: ابني الصغير شايف بدخن، شو بدك كله؟
1: طيب هسه أنت قلت لي لحظة خمس مرات من شوي، دوري أقول لك لحظة لمرة واحدة وكبيرة. جاهز
0: اتفضل.
1: تسمع جاهز تسمع
0: اتفضل.
1: انت من شوي ذكرت قضية اذا ممكن ابنك يعني لا قدر الله هذا الولد لأهل معينين قام بطخ قتل او عنف او اي جرم ايا كان، في اهل ممكن يقولوا لك انا بدي احميه بكل ثمن بايا كان. عندك الحالي مبارح هذا حكى لي اياها وانا اتناقش مع شخص معين على البخصوص.
0: انا بدي اخسره.
1: لحظة
0: انا
1: شوي.
0: بدي اخسره.
1: ثواني شوي خليك معي. في حالات كتير ممكن هات اجيب لك اياها على سبيل المثال كيف تحدثت مع هذا الشخص مبارح، انه كان قاصر موجود بسيارة معينة، كان بحادث سير معين، هو ما معه رخصة لأنه قاصر، فممكن أهله ينقذوه إنه واحد منهن يستبدلوا بحالهن، إنه يحطوا حالهن محله في هذه السيارة وقت الحادث.
0: طيب.
1: فهمت علي إيش المقصد إسا؟
0: فهمتك.
1: أوكي.
0: أنا فهمتك. يعني أنت تخيل أنا ابني معاه رخصة.
1: نعم.
0: وابني الكبير معاه رخصة. يعني تخيل انه معوش رخصة.
1: طيب.
0: الولد مثال واخذ مفاتيح السيارة وطلع على طلع.
1: نعم.
0: ولا قدر الله صار معاه اشكال.
1: نعم.
0: شايف شو انا بدي بك موقفي؟
1: قل لي كيف بيكون موقفك اذا ابنك ارتكب خطأ، شو اول اشي بتعمله؟
0: انا بدي اتخلى عنه.
1: ممتاز، هذا جواب. يعني عم بتقول انه انا مش مستعد انه هو يعاقب عشان يتعلم في المستقبل، انما انت ممكن او على الارجح كيف ما تفضلت انك انت تخبي عنه عشان انك تحميه.
0: اما خطأ عن خطأ شايف بيختلف.
1: نعم.
0: خطأ عن خطأ شايف بيختلف.
1: نعم.
0: يعني وتحملني إذا شوية هيك عصبت بالحكي.
1: لا أبدا أنا تمام، يعني عادي كلنا منعصب وكلنا منفوت بحالات وهذا.
0: يعني أقول لك أنا أمرار بخطي.
1: نعم.
0: أنا أمرار بخطي.
1: نعم.
0: شايف وأمرار الولد تعصبا علي أنا أبوه.
1: نعم. سريعا عزيزي بس عشان ننقل الاتصال اللي بعده، بس أنه كل سمع تفضل.
0: الله يسعدك.
1: تمام، وجهة نظرك وصلت 100%. انت بالخارج على مهلك في الطريق، وهات نشوف اذا في بعرضوك ولا بوافقوك. تمام، خليك على السمع. الله يخليك.
0: حبيبي.
1: مع السلامة.
0: الله يخليك.
1: سلامات. سلامات. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
2: Hello.
1: انت على الهواء تفضل. مين معنا؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم ما ذكرتم.
2: هلا شوقي شمان من حرفيش.
1: شو عزيزي شوقي تفضل.
2: اخونا حبيبي.
1: الله يخليك.
2: احنا اول يعني ان شاء الله انه اجابتي بتكون مش طويله قصيره، لان المستمعين اللي على الخط أو حب عليهم يكون مداخلات أو بيستنوا، فإذا كان الكلام قصير
1: هو في بالانتظار. صحيح، بس رأيك مهم وأنت من المستمعين.
2: مستمعين، أنا مستمعين متابعين لحضراتكم. خير الكلام ما قل ودل طبعا، ويحكي الإنسان دوري. فأنا بقول رأيي أنا أنه طبعا لازم يكون مداخل، يعني لازم يحضن الأهل، لأنه على قول أنه القول الكريم بالقرآن الكريم على لسان الرسول الكريم أنه ناصر أخاك ظالم أو مظلوم. إذا أنت نصرته هو ظالم هو غلطان، انت نصرت رجعته عن غلط.

0: ان احنا اليوم واذا انت كمان نصرته وعامل منيح كمان انت استمريت معه بالمنيح اللي بعدته عن الغلط. انا بقول انه اليوم كل انسان لازم يتحمل مسؤوليه من حوله، اذا اولاده، اذا احفاده، اذا جيرانه، اذا مربي تلاميذه، فهو له قسم بالاشياء المش منيحه مثل ما هو له قسم بالاشياء المنيحه. فلذلك انا بقول انه اليوم الوضع احنا عندنا خطير. انا مستمع وبستمع للمشاكل خصوصا اللي عم بيصير اليوم بشارع عنا. فاحنا لازم نحضن الامور هاي ونحل المشاكل ونطلع على المشاكل مين مثلنا، مش على الشوارع كل نهار ومش وين الشباب بالليل. بالليل وبالنهار اذا بدي احكي بعد كلمه، الشباب اللي صاروا او قصر بعدهم تحتين سن 10 سنين او صاروا 15 او صاروا 20 وبعدهم بيمشوا بين السيارات وبروحوا بيجوا، فهي هي القنبله اللي هي مؤقته اللي احنا بالاخر عم نلاقي مجتمعنا عم بينزف دم نتيجه اغلاط لشباب او لناس موجودين وهدول منهم. فصح احنا لازم يكون اكثر يعني موجودين بالساحه، اكثر قريبين للحدث واكثر قريبين لاحتضان المشكله وناخذ مسؤوليه ونجرب نصلح قديش اكثر.
1: عزيزي شكرا لك، شكرا لك، الله يخليك، الله يخليك. مع السلامه.

0: طيب ماشي يلا سريعا قبل الإعلان دقيقة واحدة. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم وعليكم هلا
1: سليم من الناصر. دائما بتقول لي دقيقة يا
0: زلمي، دائما بتقول لي يا أخي سليم. أنت يا أخي فيك غريب، أنت دائما بتتصل يعني قبل الإعلان تحديدا. عندي فكرة، بتعرف شو؟ أخرج لإعلان وأرجع لك ونسترسل دقيقتين سوا، عبالك؟
1: لا بحكي.
0: طيب هيك لحظة سليم، وين الفرق بين الدعم والتغطية عن الغلط؟
1: الدعم لازم يكون موجود كل الوقت، صغيرة وبالكثيرة. الشباب اليوم بدهم دعم، تعلموا على المشورة، يشاور عمك، يشاور باللي يعني بحبوا أكثر إشي، بالناس اللي فهماني. إذا غلط لازم نوقف معاه لآخر درجة، إذا كان غلط صغير ولا كثير لازم نوقف معاه يعني.
0: طب إذا هذا الابن ارتكب خطأ، وخطأ كبير ربما جريمي، هل ما بتتركه يمشي بالمسار القانوني ليتعلم، ولا ما زلت عند قرارك أو رأيك أنه لازم أضلني داعمه حتى لو أنه غطيت عنه أو عليه؟
1: طبيعة طبيعة الإنسان نفسه يعني بيتعلم ابنه مكان يعني، بس إن شاء الله إحنا ما بيصل أولادنا لهاي الشغلة. إذا بده الواحد ما يصل ابنه لهاي الشغلة بيضل معاه أول بأول، ويضل حاضنه ويفضاله، أهم مش الفضاوي للأولاد، مش الشغل ومصاري وقطاع. فضوا لأولادكم، وقعدوا مع أولادكم، احتوا معاه، علموهن، طلعوا القلب، شاوروهن يعني. وإن شاء الله خير.
0: إن شاء الله سليم. شكرا عزيزي. مع السلامة. سلام. على مقولة أنصر أخاك إن كان ظالما أو مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالم يعني؟ فقال هناك بتحجز أو بتمنع من الظلم فإن ذلك نصره. بمعنى يا جماعة، لكل حد متسائل طب كيف يعني ظالم ومظلوم إنه لازم أنصره؟ هذا حديث صحيح على فكرة، وهذا شدني وكان لافت لإلي إنه أدور عليه. بمعنى ليس مساعدة الظالم على ظلمه، بل منعه من الظلم وردعه عنه، لأنه هذا الأمر بنقذ من الإثم والعقوبة، فيكون هذا هو نصره الحقيقي. هذا ردا أو تباعا للمتصل اللي كان معنا من شوي وحكى إنه هذا الحديث سني أو عن قول الرسول، وأي نعم هذا حديث صحيح. ماشي يلا منكمل. وسؤال الحلقة، إذا ابنك أخطأ بتحميه ولا بتخليه يتحمل نتيجة غلطه؟ على 0460101.
2: عرقي وريشة شوي ورشعين.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: مبروك لأهل سخنين، افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
8: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
13: الشمس دائما.
14: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
15: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشي مع دوريد للدعوي.

عم نسأل منقول، هل المجتمع أحيانا بيضغط على الأهل حتى يدافعوا عن أولادهم مهما صار؟ هل الحب يعني الحماية دائما؟ شو أصعب موقف ممكن يمر فيه الأهل مع أولادهم؟ وين الفرق بين الدعم والتغطية على الغلط؟

0: وانت كأهل ممكن توصل لمرحلة وتقول وهاي المرة لازم يتحمل مسؤولية قراره. فسؤالنا الأساسي والرئيسي لهذه الحلقة: إذا ابنك أخطأ بتحميه ولا بتخليه يتحمل نتيجة غلطه؟ 0460 10 101. مرحبا لمن؟
1: ألو، مرحبا.
0: يا هلا فيك، تفضلي.
1: يعطيك ألف عافية يا رب.
0: الله يزيدك. هلا،
1: تحكي معك مستمع من الفحل.
0: يا هلا.
1: سؤالك حلو بس صعب صراحة.
0: استفزك شوي ولا كيف؟
1: لا، فوتني بالحيط مثل ما بقولوا. اسمع، أنا الحمد لله. اسمع، مو في دعم، في حماية، بس أنت عن جد سؤالك شوي صعب. أنا الحمد لله عندي 3 أولاد بكورة، الحمد لله. الله يسعدك. وأنا يعني الحمد لله بعد رب العالمين الواحد ولدها خط أحمر. هاي أكيد كل أم، بس أنا لما بدي أحس واحد بالمليون إنه ابني بده فات المشكلة أو شو ما يبكى. يعني أنت قبل شوية طرحت علينا شغلة إنه الولد قاد سيارة.
0: صحيح، كمثل.
1: اسمع، إشي يعني أنا بلومش وقت الولد، بلوم الأهل. تعرف ليش؟ لأن أنا وقت أنا كأين له أنا ولد، خلص إذا أركنت على أهلي غطاني، معناته أنا في مجال إنه لقدام. فاهم علي؟ إذا ابني غلط مرة وأنا سمحت أو غطيت عليه، مالت الولد بركن علي. إذا الأم والأب قدوا لأولادهم،
0: حيرتيني. مش حيرتيني لأني مش فاهم، حيرتيني لأني فاهم. لأنه مش وقت تحكي أنه ضلني أنا بدي أضلني مع ابني لو مهما صار.
1: لا، من أنا جيتكش قلت لك أنا عندي الأولاد خط أحمر، بس لما أحس 1% أنه ابني فات وغلط، لا تفضل يما تحمل مسؤوليتك. تحمل ليش تعدت عن ابني بالغلط؟
0: حتى لو ممكن هذا يعرضه لا قدر الله للسجن.
1: بقول لك يا ملف ميم، وقت ابني بتعلم ما يركنش انه امه وابوي بغطوا علي. وقت بركن انه انا لا، لازم اتعلم من غلطي. وقت اذا انا دفعت عن ابني بدي اصلح الغلط بغلط.
0: اكثر من هيك وضوح ما في، يعني. شكرا على صراحه رايك، هذا جدا
1: مهم.
0: طلعي وبفكر، يعني يمكن هذا انا بتواضع منطق تفكيري، انا يمكن قلائل اللي بفكروا زيك.
1: اسمع، احكي لك شغله صراحه. انا قد ما انا بحب اولادي، بس انا حاسمه وشديد عليهم. مرات بقولوا يا ما انت مش ابن، انت مرتبون. كلمة الإشي، يعني أنا الحنية والحق حق والواقع واقع. لما أحس 1% ابني بدي يغلط، تفضل أنت تحمل مسؤوليتك. أما لما راح أدافع أسوك رخص تعطيها لابني، ليش وأنا ليش تتحمل عقابك لحالك؟ مشان لثاني مرة تعرف أن أنا لازم أميت الصح من الغلط. بس وقبل النظر ما تبكى المشكلة. حتى لا سمح الله لو مشكلة كبيرة، كفينا الشر الإجرام يا ربي. وقت لا بدي أحط ابني بالمرصاد، تفضل تلكش أنت عملت بالعالم.
0: مفهوم. شكرا على صراحتك ورأيك. هات نشوف إذا بعرضوك أو بكملوا بنفس الخط.
1: الله يسعدك، الله يعطيك فكرة عافية.
0: شكرا، سلام. كمان إشي خطر ببالي، هل ابنك أو ابنك لازم يعرف إنك واقف معه دائما حتى لو أخطأ؟ عم بحاول أصيغ السؤال بكل مرة من زاوية أو بصيغة مختلفة. وأساساً الأولاد اليوم بتحملوا المسؤولية أكتر أم أقل من زمان؟ هذا مش سؤالنا، لكن أنه كمان مادة للتفكير. فإذا ابنك أخطأ بتحميه ولا بتخليه يتحمل نتيجة غلطه؟ 04-60-101. مرحباً.
2: يعطيك العافية.
0: الله يزيدك. هلا،
2: بحكي معك رامي من عرابة.
0: رامي، عندك أولاد ولا عزابي ولا شو وضعك؟
2: لا، عندي ولدين، بس أنا أكبر ولد عندي عمره 8 سنين.
0: الله يخليهن ويحميهن.
2: بسلام.
0: شو عزيزي؟
2: يعني أنا بحط حالي بموقف الأب اللي يعني وصل لهذه المرحلة، إنه ابنه وصل لوضع عم برتكب أخطاء شيء يعني قسم كبيرة اللي ثمنها كتير غالي، وأنا بحط حالي بموقف محل الأب، يعني إنه شو ممكن أنا أتوقع حالي.
0: أنت ما تحط نفسك بمكانة، أنت أب. فأنا باجي بسأل بالضبط. لو ابنك أخطأ كيف بتتعامل؟ كيف تتصرف؟
2: إذا أنا بدي أربي ابني اللي يصير عمره 18-19 سنة و20 سنة وأربي وأتعب عليه كل العمر، بالآخر مرة واحد يجي ابني يحط لي شو اسمه، يعني يحط لي شو بقول لك، يعني يكب كل اللي عملت أنا هيك برمشة عين ورا ظهره، هذا ليش مش معمول علي أنا كأب. وإذا غلط أنا ساعتها بتحمل. أنا بنادم إذا أنا وصلت لابني لهي المرحلة، بعرف أن أنا تربيته طلعت غلط من الأساس.
0: يعني انت بتزعل من نفسك انت، هذا اللي عم تحكيه.
2: طبعا يعني انا اذا انا ما ربيت ابني صح اكيد رح يوصل لهي المرحله. ساعتها انا بصير ما فيش عندي شيء الوم ابني عليه، لان انا اللي ربيت.

0: مش هيك.
1: بينما اذا عن عم تحكي بمنطق لطيف عم بيعجبني، كمل لو سمحت.
0: بينما انا عن جد لما انا بشوف انه ابني شو اسمه انه ابني ماشي صح، وشفته انه مثلا عم يعترف انه اليوم فيش حدا بيغلط، فيش حدا معصوم عن الغلط. بس اليوم اذا انا بدي اذا انا ابني بدي اغلط غلطه بتكلفنا حياته وتكلفنا حياته وتكلفنا عن جد يعني اشي كثير صعب، انا مش راح اقف مع ابني، يعني انا مش راح اكون واقف مع ابني طبعا.
1: ابنك
0: انا راح يعز على اي وضع.
1: نعم ابنك رامي، ابنك قاصر يعني، انت عم بتربيه وبتربيه وعم بتحط من دمك ومن اكلك ومن شعورك وطاقتك والى اخره. إيه لكن بالنهايه كلمه قاصر انا ذكرتها مش من عبث. ليه؟ لانه هو ما زال او ما زالت بمرحله نمو ذهني ومنطق غير مكتمل وسليم حسب الاعراف المجتمعيه والاخلاقيه وما الى ذلك. فممكن انه هو يحيد يزيح عن الصائب او المعترف فيه انه هو صائب.
0: لا شك لانه العالم الخارج.
1: لا تفضل بفكر وصلتك الصوره فالك.
0: وصلت. انا بقول لك اليوم برضه اليوم برضه تربيه الاب والاهل كان فيه كلام في العالم الخارجي. اليوم الولد يعني برضه بتعرض لاصدقاء خارج اللي انت كنت تشوفه انت عارفها. ابنك اليوم موجود في اطار في مدرسه في مكان معين اللي انت مش كل الوقت يعني انت متواجد معه، ما بتعرفش مع مين بتحتك، مع مين بتتكلم، شو الاشياء اللي بتعجبه مثلا انت ما قدمت له اياها، ممكن كل الاشياء اللي بتعجبه بتكون غلط لانه بعد قاصر لانه بعد تفكر صح. وهنا انا عن جد يعني لما انا بشوف يعني تصرفات ابني عماله بت يعني عماله عم تعطي اشاره او بتعطي ضوء احمر مثلا انه تصرفات عماله بتزيح، فانا هون لازم اتدخل.
1: نعم.
0: واذا انا ما اتدخلتش اذا انا ما اتدخلتش بالوقت الصح ما فيش حاجه الوم ابني بالوقت الغلط. وهذا الشيء اللي انا دائما بسدد عليه، دائما انا بقول يعني دائما بوصي الرساله للاهل انه ابنك يعني ابنك امانه بايدك. ما تعطيش للشارع يربيه، ما تعطيش للمعلم يربيه، ما تعطيش للمدرسه تربيه، ما تعطيش لحدا خارج يعني لاي عامل خارجي يربيه الا اذا انت دائما موجود معاه وسطه يعني عيونك عليه.
1: مفهوم.
0: حتى لو انت باخر الدنيا وابنك بعالم ثاني انت لازم تكون عيونك عليه. هاي الاشي من هون احنا للاسف يعني في كثير اهالي اليوم بيتركوا اولادهم للهوى.
1: نعم.
0: اليوم الاب والام مشغولين، الاب والام مش فاضيين لربه. انا مش عم بعمم، انا عم بحكي على واقع اللي احنا عم نشوفه اليوم. الشباب اللي عن جد عماله بتضيع بس بسبب انه فيش حدا يحتويهم، فيش حدا يقرب عليهم، فيش حدا يعطيهم، وهذا الاشي اللي احنا عم نعاني منه كل يوم كل يوم.
1: كلامك صحيح ومنطقي جدا، بدي اشكرك. شكرا رامي
0: حبيبي، يعطيك العافيه.
1: انت يعطيك العافيه، شكرا. سلام.
0: انا
1: سلام. مرحبا، لمن مين معنا؟ انت على الهواء، تفضل تفضلي.
2: الو، يعطيك العافيه.
1: الله يزيدك. مين معنا؟
2: انا مستمعه من الناصري، انا بدوري كام وبدوري كمعلمي.
1: يا هلا فيكي،
2: يعطيك الف عافيه. انا مش ضد ابني.
1: عفوا منك، انت معلم انت معلمي بحضاني بمدرسه لاي اجيال بس عشان فوتينا بالصوره.
2: انا معلمي بمدرسه مساعدي.
1: اوكي.
2: في عده مجال من 3 سنين لخمس سنين من اول لسادس.
1: جميل جدا، كلنا سمع معك.
2: انا بحب اقول لكل ام اللي انت المدرسه وانت الام لاولادك، كيف بتعلمي بتربي تحفظي. الولد مش لله بقتل، الولد بيرتكب الجريمه غير ما يكون ناقصه اشي. هات نشوف ليش الولد ارتكب جريمه، شو ناقصه؟ لما انت بتعطيه حنيه بتضلك متابعه معاه كيف استقال الشاب، وبتضلك معاه من اول لحظه لاخر لحظه حد، وبتعلميه شو الصح وشو الغلط وبتحطي له حد.
1: نعم.
2: حطي له حد، الولد بيكبر هيك.
1: شو مع انه
2: كيف احنا كمعلمات؟
1: نعم
2: شو لحظة شو احنا كمعلمات نيجي من علم الطالب انت، هذا احنا بنعطيك عقاب.
1: نعم.
2: نوع من انواع العقاب، نقول له انه انت اسا معاقب بتقعد هون لانك ضربت ابن صفك.
1: نعم.
2: عملت هيك، طلعت صوتك على معلمي. طب الولد ما هو متعلم، لما بده يكبر ونال عقابه يتحمل.
1: انت عم تحكي على هذا الرادع وهو ناجح فعال بكتير مجتمعات وبكتير وبكتير مواقف، لكن يعني لا سمح الله حتى ناخذ الفكره عنك عن حضرتك.
2: انا علي، انا هات احكي لك علي، انا اليوم كمعلمي علمت بنات، شو قدرت اعطي لاولادي من محبه من شغل من تعب من هاي. يوم من الايام اجا ابني بدي افهم،
1: هذا هو سؤالي.
2: شو اللي صار؟
1: شو مع بنتك؟ شو مع ابنك؟
2: غلط. عندي بنات، عندي اولاد.
1: الله يحفظهم ويحميهم. اذا ابنك غلط
2: جريمة
1: وكبيرة، كيف بتتصرف؟
2: شو السبب؟ شو السبب اللي خلاه يغلط؟
1: ما هو زرعنا لو حصدنا يا ريت، تمام؟ الناس بتهمها النتائج، وانا عم بحكي معك.
2: حلو.
1: على النتيجة. هو هو هو غلط، احنا مش عم نحكي على استباق الاحداث.
2: لما في بيتي امان وانا ما اعطي اماني لابني وبدير بالي عليه ومتابعته بكل خطوة وبخليه يعرف مع مين يمشي، هذا صح هذا غلط.
1: نعم.
2: ليش تيصل لهذا الاشي؟ جميل. من هون نبلش؟
1: كله عم تحكيه رائع.

0: أو أنا متفق وأنا معاكي بنفس
1: إذا
0: القارب.
1: إذا بيوم الأيام بالزبط. أنا تعبت عليه وغلط، لحظة شوي، إذا بيوم الأيام أنا تعبت وأنا كأم ربيت وأعطيتك ويوم من الأيام أنت ارتكبت جريمة، أنت بدك تتعاقب.
0: حتى
1: وأنا اللي بسلمك
0: حتى لو شو مكان،
1: حتى لو شو مكان وأنا بسلمه بإيدي،
0: ولو
1: اتحمل مسؤوليتك.
0: لا انه يعني الولو تبعتي جاي من محل تبع انه الجرأة
1: والجريمة. بالعكس هاي الام الكبيره، هاي الام الكبيره اللي ببني انا مجتمعي، وبالعكس اذا ابني غلط يتحمل.
0: اولادكم ليسوا
1: شو
0: لكم.
1: يعني
0: نعم.
1: كيف بده يتعلم؟ كيف بده يتعلم؟ كيف بده يربي لقدام؟ كيف بده يربي اولاده؟
0: نعم، مهم مهم اللي عم تحكيه واللي بتشاركينا فيه. يعني ما
1: طبعاً.
0: ما عندك خطوط حمراء على ابنائك؟
1: لا.
0: انه ما يعني خلص انه انا بفديهن بروحي
1: طبعاً. وشو بس ما كان اذا يكون. ارتكب جريمه وقتل لا يتعاقب، وانا بسلمه بايدي للبوليس.
0: وصلت، شكرا لك.
1: طبعا
0: شكرا لك بجد، شكرا لك.
1: اهلا
0: هلا، يعطيك العافيه، سلامات. المتصل اللي جاي بتوافقه بتعارضه؟ سمعونا صوتكم، مين معنا؟ مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا.
2: يعطيك الف عافيه،
0: الله يزيدك. بتوافقها ولا ما بتوافقها؟
2: والله هيك شوي هيك شوي.
0: فوتنا
2: يعني
0: ايش؟
2: نص يعني. في مثال عندي انا والله، من فتره هيك ابني بلعب بباب الدار.
0: نعم.
2: هو واصحابه بتعرف بمسكوا حجار بلش يرمى على الكزاز، فهمت علي؟ بكسروا كزاز للجار.
0: نعم.
2: مين كسروا؟ هم الثلاث اولاد اللي بيلعبوا، ما بعرف مين اللي كسر الكزاز. مين جيبني بحكي لي يابا كسرنا كزاز؟
0: اعترف.
2: من هون بتبلش انت، فهمت شو اللي بدي اوصل لك؟
0: طبعا فهمت.
2: بالضبط. فبروح للولد الثاني وللولد الثالث، تعال يا عمي مين اللي كسر الكزاز؟ بيجي ابوه لواحد من الولد بحط ابنه وراه بكل ابني ما كسر وما عمل وما ما ما ما ما قلت له طيب لقام. قلت لابني اطلع على الدار يابا معك مصاري بالكجي تبعتك صح؟ بحكي لي تروح بتجيب مصاري وبتدفع للزلم حقك.
0: هذا درس، هذا درس. هل وين هات أسألك إياها بالعكسي، عكس المتصل اللي كانت معنا إلك، عكس ذلك 180 درجة. هل في موقف معين أنت ممكن تقول أو تضطر أو تفكر أنه تخلي ابنك ما يتحمل نتيجة تصرفه، أنك تحميه كاملا؟ ممكن هذا الإشي يصير؟
2: لا
0: أبدا.
2: بغلط بده يدفع، بيتحاسب. ليش؟ لأنه إذا أنا وقفت ظهره وقلت له أنا معاك على الغلط وعارف أنه غلط، بده يعمل غلط اكبر من الغلط،
0: راح يكمل. عم بتقول
2: راح يكمل بالغلط صحيح؟
0: نعم.
2: وهيك انت بتبلش، هون انت بتبلش الغلط، ببلش من عندك انت اللي بتربي ابنك على الغلط.
0: مفهوم. طيب بدي اشكر اتصالك، شكرا لك وشكرا لرايك واكثر من اتصالك. شكرا لرايك، الله يخليك. مع السلامه.
2: السلام. يعطيك العافيه،
0: الله يزيدك. شكرا لك. أنا تأخرت عن الإعلانات دقيقتين ونص، إحنا رح نخرج لفاصل إعلاني وراجعين. شكرا لكل اللي بالانتظار والتليفونات، الحمد لله مش عم بتوقف. عندكم آراء كثيرة وهذا بفرحنا إنه الآراء بلشت تطلع والأصوات للعلن وتشاركونا فيها. فإعلانات ومكملين. سؤال الحلقة لكل حدا منضم بهاي اللحظة على 04-60-10-101، إذا ابنك أو بنتك للأنثى كالمذكر، إذا ابنك أخطأ تحميه ولا بتخليه يتحمل نتيجة غلطه؟
3: عرقي وريشة شوي ورجعين.
4: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
6: دخولية بس ب 25 شيكل.
7: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتذرنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم. مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل. شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل. شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل. شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل. وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
3: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
4: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا، تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك. من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودي، خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890. عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
5: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا،
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
7: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة، مغلقة، وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا. عبر الويز دانيا نجراريم مقدار عامك. 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
10: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل. مكيف 1.4 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد. عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
13: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
14: 1-2 تجربة A-A 1-2 تجربة B-B
15: بيكيور ليزر برو ل 30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو. كمان

0: هديجي بقيمة 150 شيكل نجمة 3414 نجمة 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
2: الشمس دائما
3: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
1: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

0: هل في أخطاء لازم الأهل يتدخلوا فيها فورا؟ هل في أخطاء لازم يتركوا أبنائهم يواجهوا نتائجها؟ على 0460-101 إذا ابنك أخطأ بتحميه ولا بتخليه يتحمل نتيجة غلطه؟ مرحبا، لمن؟
1: ألو، مرحبا.
0: يا هلا، تفضل.
1: معك جرياس، أستاذ زريت.
0: هلا أستاذ جرياس، أخبارك؟
1: كيف حالك؟
0: الله يخليك.
1: نحمي ما نحميش، إحنا بدنا نمشي مع العدل. أول إشي المدرسة الأولى هو البيت، والمدرسة الثانية هي المدرسة اللي بتعلم فيها.
0: نعم.
1: فالولد بيجي من المدرسة الأساسية على المدرسة الثانية. يا هل ترى سؤال بسيط، بدناش نطلع عن الموضوع، بسألوا عن أولادهم في المدارس، شو وين تقصير، وين كذا. الأبو دائما بده يوقف.
0: نعم.
1: بس اليوم أنت عايش في مجتمع، إذا الولد بيعمل السبعة ودمتها بتروح على البيت، إذا الأبو بشد على الحاس بتلاقي الأم بتشد ضد. فيا إما التنين بيشتغلوا مظبوط ويربوا ويطلع الولد صالح، ساعتها انت بتخافش على ابنك، بتزته وين ما بتزته بيجي واقف.
0: طيب وين بتنتهي الحمايه؟ وين بتبلش المسؤوليه؟ تعال اسال هيك
1: يا عم. المسؤوليه عيار، ما الولد صار ابن 13 14 سنه، سن المراهقه، هون الخطر، هون احنا في وضع خطر. بدك تمسك، بدك تنتقم. اذا انت بدك تلتي في مشروعك وفي مصرياتك وفي شغل وتنسى الولد، بضيع الولد. البيت بده دايما يراقب ابنه او بنته طول الوقت. اذا اجاء اجتماع للمدرسه، هل يا هل ترى كم من عيل بتروح تحضر الاجتماع مثلا؟ هذا الاب اللي بغار على ابنه بيروح يركض يشوف وين نقص ابنك، مكسر في موضوع كذا، ابنك كذا، ابنك سلوك، ابنك في التربيه، ابنك ابنك ابنك. فمش احنا يعني بس توقع الكوز بالجبل بس نقول ها ابني ومش ابني.
0: تمام. هذا هون حكينا عن المدرسة، حتى نحكي بالعموم. تمام. وبشكل خاص بالعموم إلى شيء للأمر الخاص، ابنك أخطأ بتحميه ولا ما بتحميه ولا بتخليه يتحمل نتيجة غلطه؟
1: لا لا، فيش أبو بترك ابنه يضيع.
0: مش عم نحكي على ضياع أكثر من ما إنه إحنا عم نحكي على بين حماي وبين إنه أنا أغطي عن ابني. إيه هذا من أول جزء، أو إنه لا يعاقب ويتحمل مسؤولية ليتعلم للمستقبل. وكان في عنا عدة اتصالات كانت مع الشق الثاني.
1: طبعا طلع المتطابق بتخرب، بدك توقف مع الحلو والمرة. مزبوط، فيش إنسان بذات ابنه بده يدفع ثمنه، بدك تعاقبه، بدك تقاسسه، كيف بقوله في المدرسة كله أطفال. بدك توقف على هذا، أنت هون غلط، أنت غلط، أنت غلط. اليوم حتى أقول لك شغلي، في بيوت محترمة تيجي يقول لك حتى لو ابنه معه حق، ابنه غلط. شو ليش غلط؟ لأنك تنزلت لهذا المستوى اللي بوداك للغلط. أنا هيك بفهم. المتطى بتضيع، فيش أبو بترك ابنه يروح بالشارع إلا في حالات إذا بده يهمل. مظبوط، بيتحمل عواقب اللي بنشوف المجتمع وين رايح.
0: نعم، وعم نشهد وشايفين كتير حوالينا. طبعا جريس، شكرا كتير لإلك.
1: شكرا لإلك.
0: الله يخليك.
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة. مرحبا، لمن؟ مين معنا؟
2: ألو.
0: يا هلا، تفضل.
2: مرحبا، كيف الحال؟
0: تمام التمام.
2: أول إشي حابب أقول لك تسلم على الموضوع المهم.
0: شكرا.
2: موضوع تربوي واجتماعي.
0: شكرا لك، عم نحاول نفيد هالمجتمع ونفيد حالنا ونتعلم إحنا كمان.
2: يعطيك ألف عافية، والموضوع يعني عن جد على الوجع، وتسلم يعني على
0: هاي. شكرا لك. إذا حابب تعرفنا عن حالك.

0: أنا سمع رأيك هو الأهم.
1: عارضة من ميسر.
0: هلا فيك
1: أخي. موضوع التربية يعني موضوع فيش فيه أسمر وأبيض، خلينا نبقى واقعيين. أما أنا بقول شو أنا بزرع هيك بحصل، يعني إذا الولد أنا متابعه ومعطيه خلينا نقول علامات في الحياة الصحيحة وفي المجتمع، يعني بتصرفات المضبوطة على مدى يعني معاملته مع الناس، يعني ما بش حاجة إني ألومه إذا عمل غلط لأني أنا اللي بوجهه. أما إذا أنا أبقى نايم طول السنة وبصحى بس لمن هو يعمل غلط بدي ألوم حالي بالأول وبعدين بلومه.
0: وين بتشوف الفرق بين الدعم والتغطية على الغلط؟
1: الدعم إذا الغلط هو يعني خلينا نقول غلطة مش مقصودة أو إنه يعني صار بغلط البني آدم، هنا أنا بجيش بكله بعاقبك أو إني بدي أوقفك لمحكمة. أما إذا هو يعني أنا ربيته على الطريق الصحيح وهو مع كلها زل وعمل خطأ، هناك في عقاب لأني أنا وريتك شو المضبوط وإنت يعني متعمد عملت الخطأ هذا، بدك تتحمل المسؤولية. ومن هنا يعني هاي إحنا وسائل التعليم إنه بيجوز بالمرة الجاي يقول لك إيه، من أنا بدي أتحمل المسؤولية بدي أمتنع. ما اللي أقوله بشكل عام، التربية هي على مدار الساعة، على مدار السنة، على مدار السنين. بصيرش أنا بس تصير مشكلة بفضل إنه في عندي ابن وبدي ربيه.
0: مفهوم. بدي أشكر رأيك واتصالك، شكرا لإلك.
1: شكرا لك ولكل الطاقم اللي عندك في البرنامج.
0: شكرا لك، مع السلامة. شكرا شكرا. أي نعم، إلى مسك الختام. مين معنا آخر اتصال؟ مرحبا لمن؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، تفضل.
2: شو أخبارك يا محترم؟
0: هي منحاول نكون تمام ونكون كلنا سوا تمام. مين معنا؟
2: هلا نكون. يلا السلام من كريت المشهد كبار الناصر.
0: هلا هلا عزيزي، أخبارك؟
2: أخبارك طمنا.
0: تمام.
2: أول شغلة إذا بغلط ابني بقف معاه بحكي وبفهمه.
0: نعم.
2: إذا غلط بقف معاه بفلتش بزتوش بس بفهمه الغلط وبدربه على الغلط وبفهمه شو المضبوط.
0: حتى لو كان حتى لو كان خطأ اللي نتيجته له عواقب اللي حتى ممكن تروح على أبعد حدود مثل السجن لا قدر الله.
2: شو سوي يعني؟ شو في حل ثاني على غيرك معايا مثلا؟ أحد شو بده يقف معايا؟
0: لا، الفكرة هي إنه عدة اتصالات كانوا معانا إنه بيقولوا حتى لو شو ما كان يكون لازم يتعلم خطأه عشان ما يرجع عليه مستقبلا. هيك أنا بربي جيل، هيك أنا بربي مستقبل.
2: طيب عشان هيك أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، ما كل احترامي للي حكوا، ماشي؟
0: نعم طبعا،
2: كل احترامي لإلك وللي حكوا.
0: نعم.
2: أنا عمري 54 سنة.
0: عزيزي
2: أنا ابن كراجية.
0: نعم.
2: يعني أنا 35 سنة ابن كراجية.
0: نعم.
2: كل اللي بيحكوا كل اللي بقوله 90% ناس منهم حدا دوانجيني. اليوم بقول لك بالراديو بحكي شو بده، ولكن لو انه المجتمع، لو المجتمع مظبوط اللي بحكوه وطلعوا حكوا كل اللي بحكوا مظبوط، في عندنا المشاكل اللي بنشوفها بمجتمعنا، بنشوف المجتمع هيك على الشكل. بس احنا مجرد نحكي على الراديو ومجرد نحكي بس جت حكي على الراديو، ما هو مش مضبوط الحكي يا جماعة الخير. ما هو أنا بقول لك من هنا. نعم. من حركة مش مضبوط الحكي، ما هو مضبوط.
0: يعني أنت اللي عم بتقوله، أنت علم. نعم. أنت اللي عم بتقوله أنه مهما صار أنا مش ممكن أتخلى عن بنتي وابني.
2: مستحيل
0: مش ممكن.
2: ولا مستحيل. نعم. صارت قدام المشاكل، أنا بحكي لك اليوم السلام للمشا، صارت قدام المشاكل اليوم المشاكل، ولا واحد باع ابنه، ولا واحد طنش، ولا واحد، وأنا ما كلك من هنا وكلام عم مسؤول عنه. ولا نعم. واحد مش شو المقصد بتاعه؟ يعني المقصد انه اجى بده يقف ضد ابنه، مش قداش في حياتي.
0: يا ريتك اتصلت، يا ريتك اتصلت من نص ساعه عشان حافظ على حق الرد ويتصلوا ويجاوبوك، يا ريت، مع انك انت مسك الختام معنا عزيزي.
2: بدي منك
0: لو سمحت هيك بعشرين ثانيه لا اكثر، لانه مجبورين انهي. اعطيني مقولتك الاخيره لو سمحت بعشرين ثانيه.
2: انا مقولتي الاخيره للاديات اللي بتحكوه بس تظلموش اولادكم، خلوا الأولاد بالفعل مشان المجتمع يكون مضبوط، المجتمع يكون مضبوط. احكوا الحقيقة، احكوا الحقيقة ولا وشو ما كان يكون، مش بس مجرد شعارات. بدنا شعارات،
0: ما هي الحقيقة. ممكن يجي يحكوا لك الحقيقة انه هو ارتكب هذا الخطأ، فهي الحقيقة.
2: ما هو لا، محتاجش انه ارتكب الخطأ ويكون انه ارتكب الخطأ. لو في أخرى مرة أنا معاك، لو إنه بقولوا إنه ارتكب الخطأ أخرى مرة، النسبة اللي عندنا مش هالكثير، نسبة القتل ونسبة المشاكل اللي عندنا مش مستحيل. كله بدار اولاده وكله قاعد.

0: يرغب على اولاده وكله. انا بعرف ابن بناتي
1: انا مجبور انهي
0: بعرف ابن ازعر ولكن بقول لك يا عمي ابني
1: عزيزي مجبور انهي. شكرا لك الله يخليك رايك محترم شكرا لك
0: الله يخليك
1: مع السلامه سلام.
2: بما انه شفنا عفيف قال لي جسدر مرتك فورا وارخي انك عرصي.
1: جماعة شكرا لكل اللي تابعونا. ارجعوا اسمعوا الحلقة مؤرشفة موجودة بعد نص ساعة من الآن في موقع الشمس. كتير أسئلة انطرحت هون وكتير إجابات. كان الموضوع جدلي, في اللي بفكر هيك في اللي بفكر هيك. كمان انتوا كملوا فكروا فيها وبهذا السؤال يا جماعة, يعني اللي طرحناه إذا ابنك أخطأ بتحميه ولا بتخليه يتحمل نتيجة غلطه؟ فكروا وكونوا دائما معنا على السمع. شكرا لكم. عدي ياسين جزيل الشكر لك. كنت أنا معكم بإعداد وتقديم هذه الحلقة من عرائي وريشي دوريد للداوي. شكرا شكرا لكم.
3: السامع يا علم الغايب, طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
4: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الاصليين اكبس وغني.
6: العملاء الأعزاء, تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة, نقود اقتصادا إنسانيا.
7: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
7: مع ستي بحكي زيك, رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
7: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان انت زيي وبتقلدني انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان. احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
7: انا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للامان على الطرق.
9: انا المعشوقة السمراء, هو من اشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الاصلي اكبس وغني.
10: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: كرميل والمنطقة, انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل, المنطقة الصناعية شارع حاروشة 38 شانغان.
11: بيلا تشاو, وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
12: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90, الخيار الكيلو بشكل 90, بطاطا الكيلو بشكل 90, ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى, خاضع لشروط الحملة.
13: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز بيت البن الناصرة عمارة طه عربية.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM 6
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً طالبت فيه الكنيسة بتقديم رد حتى يوم الأحد المقبل بشأن انتخاب مراقب الدولة، وجاء القرار بعد جلسة عقدتها المحكمة اليوم للنظر في الالتسامات أو الالتماسات المقدمة ضد انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة خلال الانتخابات التي أجرتها الهيئة العامة للكنيسة مؤخراً. وخلال الجلسة دافعت المستشارة القضائية للكنيسة عن إجراءات الانتخاب، مؤكدة أنه لا توجد أدلة على صدور تعليمات بتصوير بطاقات الاقتراع أثناء عملية التصويت، وكانت عدة التماسات قد قدمت إلى المحكمة العليا مطالبة بإلغاء انتخاب رابيلو بدعوى وجود مخالفات وعدم نزاهة في عملية التصويت، وخاصة تصوير عدد من النواب لأنفسهم خلال التصويت. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن ذلك لن يحدث ما دام يتولى رئاسة الحكومة. وقال نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بمصالحها الأمنية والحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة. وأضاف نتنياهو أن إعادة الأمن إلى شمال البلاد تستوجب الإبقاء على المنطقة الأمنية داخل لبنان، مشددا على أنه لا ينبغي الانسحاب منها. لبنانياً، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع الوفد المفاوض التحضيرات لجل الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة في واشنطن. وأكد عون خلال الاجتماع على تمسك لبنان بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 3900 شخص وإصابة أكثر من 11,000 آخرين بجروح متفاوتة جراء الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان منذ شهر آذار الماضي. أفاد التلفزيون الباكستاني بإلغاء زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة إلى سويسرا دون الإعلان عن أسباب الإلغاء. وفي السياق، أشار إلى أن المفاوضات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ بشكل مستقل ضمن مسار منفصل عن المحادثات الأخرى. من جانبها، قالت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مطلع إن زيارة الوفد الإيراني إلى جنيف لم تحسم حتى الآن، وإن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن ارتقاء 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية مقابل مسجد أبو خضرة في حي الرمال غرب مدينة غزة. محلياً، أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن إصابة عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاماً بجروح خطيرة جراء سقوطها من علو خلال عمله في ورشة بناء بمنطقة النقب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس. أحلى نغمة.

0: التعيين المحامي رافيليو ليكون مراقب الدولة، ولكن المحكمة العليا في قرار صدر بعد ظهر اليوم اقترحوا أن يكون انتخاب مسار انتخابي معاد في الكنيست، لأنه عدد من النواب كما نعلم بعد انتهاء الجولة الأولى قرروا أن يصوروا أنفسهم في صندوق الاقتراع، واعتبروا أن هذا مس بنزاهة الانتخابات وعليه لابد من إعادتها، بالإضافة إلى طعون أخرى ترتبط مثلا بأن هذا المحامي يمثل نتنياهو في سلسلة ملفات جوهرية، وبالتالي كيف يكون مراقب دولة على حكومة يرأسها من يمثله يعني. وانتبهوا لهذه التفاصيل، حتى موضوع التصوير داخل صندوق الاقتراع إذا تم هذا الأمر وتمت المصادقة عليه أو القبول به في الكنيست لانتخاب مراقب الدولة قد يصل حتى لانتخابات أخرى، بما في ذلك في السلطات المحلية أن يأتي مرشح ويقول للناخبين صوروا أنفسكم حتى تثبتوا أنكم صوتتم لي مثلا في الانتخابات، وإذا طعنوا في هذا الموضوع يقولون ها هي المحكمة العليا صادقت على ذلك في مرحلة ما. دائما هنالك انعكاسات لمثل هذه الملفات، وبالتالي من المهم أن نطرحها على مستوى الرأي العام، ولكن أيضا بالبعد الإخباري. الآن مقترح من من المحكمة العليا أمر احترازي، ويطالب المستشارة القضائية للكنيست أن تعطي موقفها، ولكن التوجه أن يتم إلغاء هذه الانتخابات وإعادتها خلال الفترة القريبة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في حصاد هذا اليوم.
1: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية، مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحمله.
3: انا زيك ماما.
4: كيف يعني زيك؟
3: بحب البس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي،
3: ولما تقطع الشارع بسرعه بعمل زيك ماما.
4: عشان انت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
10: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
9: جاهز تنافسني؟
10: جاهز تنافسيني؟
9: تعالوا وتصدر التوقعات.
10: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في حصادنا الإخباري، ومن ملف مراقب الدولة وانتخابه وموقف المحكمة العليا نبقى في ساحات القضاء، ولكن في محور آخر المركز الحقوقي عدالة وجه رسالة عاجلة للمستشار القضائية أو للمستشار القضائي عفوا لمصلحة السجون، ويطالب عمليا بتسليم جثمان الأسير عماد سرحان الذي توفي قبل عدة أيام نتيجة أزمة قلبية، هكذا قالت مصلحة السجون. ولكن حتى الآن تتحفظ المصلحة على جثمانه، كنا قد تحدثنا إلى شقيقه قبل يومين وأكد أنه توجه لعدة جهات إذا كان في الشرطة ومصلحة السجون، ولكن لا إجابات في هذه المرحلة، علما أن كل موضوع ورقة المساومة التي استخدمت في ملفات سابقة غير موجودة الآن. كما نعلم تم تحرير كافة الجثامين والرهائن الإسرائيليين، ومع ذلك الرفض حتى الآن مستمر. هالسؤال، هل هي قضية تقنية أم هنالك عوامل وأسباب أخرى؟ معتصم زيدان ناطق الإعلام المركز الحقوقي عدالة، تحية سيد معتصم.
11: مساء الخير جاكي.
0: توجهتم بهذه الرسالة، أولا هل من رد ومن أسباب واضحة لكم لماذا لا يتم تسليم الجثمان؟
11: يعني حقيقة الشرطة الإسرائيلية كل مرة هيك تضرب بعرض الحائط كل الحقوق والقوانين اللي هي نفسها ملتزمة فيها. توجهنا بداية مبارح للمفتش العام للشرطة، المستشار القضائي لمصلحة السجون، والمستشار القضائي كمان للشرطة، ولكن ما تلقينا رد صباح اليوم. وعلى هذا الأساس تم التواصل مع المفوض العام لشرطة بيسان اللي أكد بدوره أنه الاحتجاز هو تقني ولا يوجد سبب للاحتجاز، كونه عم بحاولوا يفحصوا إذا كان هنالك أي شبهة جنائية. المفوض العام للشرطة بقول أنه لا، ما في أي شبهة جنائية، وبالتالي سيتم تحرير الجثمان. ومع أنه قال هيك على التليفون للمركز لإلنا لعدالة، رفض أنه يعطي أي ورقة.
0: على فكرة معتصم، أنا توجهت يعني من خلال بعد اللقاء مع شقيقه إلى الشرطة، قالوا نحن لا علاقة لنا بالموضوع، اذهبوا إلى مصلحة السجون. مصلحة السجون تقول هذه اعتبارات أمنية، طالما أن الحديث عن أسير أمني ويندرج في إطار هذه الخانة فهذا موقف يجب أن يصدر عن وزارة الأمن. بمعنى من هي الجهة التي تحسم موضوع تسليم أو عدم تسليم الجثمان؟
11: يعني هو جاكي، هاي كمان السلطات بتشتهر فيها انه هني بفوتوك لداخل التفاصيل التقنية، والعائلة بيستمر التنكيل فيها بكل معنى الكلمة، التنكيل بحقوقها وتجاهل حقوقها من دون اي رد. احنا بنعرف انه مصلحة السجون في مثل هاي الحالة هي المسؤولة عن تسليم الجثمان، كونه المرحوم عماد توفى في داخل مصلحة السجون تحت سلطة مصلحة السجون، وبالتالي المسؤول عن تسليم هذا الجثمان هو مصلحة السجون. بيتم نقله لمعهد أبو كبير من أجل إجراء الفحوصات الطبية، ومن هناك بيتم تسليمه لعائلته. هذا هو المتداول فيه. ولكن الصيغة اللي بيتم صياغة التوجهات والقرارات والرد على مثل هيك أمور هي بتفوتك في حالي من عدم الإشارة لمين المسؤول عن هاي الحالة. ولكن حسب القانون المسؤول عن تسليم الجثمان هو مصلحة السجون اللي هي ما بتقوم بدورها.
0: والسؤال يعني هل هذه الرسالة هي تمهيد للالتماس إلى العليا ولم تذهب إلى العليا مباشرة، يعني يجب استنفاذ الإجراءات وهذا ما صار تعودنا عليه أيضا؟
11: نعم جاكي، هو كان هو لازم نستنفذ الإجراءات القانونية اللي احنا لازم نعملها أمام السلطات المسؤولة والمخولة في البت في هذا الموضوع. احنا في عدالة قمنا بإرسال رسالة امبارح لمصلحة السجون بالطالب فيها بتحرير الجثمان بشكل فوري، وعطيناه لحد اليوم الساعة 10 الصبح فور انتهاء هاي المهلة، والتواصل الطبي التواصل التليفوني بخصوص تحرير الجثمان اللي تم مع ضابط التحقيقات تبع مركز شرطة بيسان. احنا قلنا واكدنا من خلال رسالة ثانية انبعثت لمصلحة السجون انه ضابط التحقيقات اكد انه ما في اي سبب.
0: نعم.
11: ما هو كمان هو ضابط التحقيقات لازم يقول انه ما في اي شبهة جنائية. بعد استنفاذ هاي الرسالة الثانية وتأكيدنا على موقفنا انه في حق قانوني بالدفن بهاي الحالة عم بتم انتهاكه، فهي عمليا تمهيد يعني هي

0: طيبة وزوجته أثناء خروجهم إلى العمل في ساعات الصباح المبكر.
1: في أي معلومات أستاذ علي متوفرة لديكم؟ الجريمة نقرأه فظيعة بدون شك.
0: إحنا طبعا أنا كان لي اتصال مع شرطة في مركز في الطيبة، وهنا أنا تلقيت اخبار منهم انهم بيعملوا في جدية تامة على انهم يوصلوا للمجرمين، وفعلا هم مجرمين في حد في معنى الكلمة، ولكن هناك ما فيش عنا طرف خيط لا للشرطة ولا إنا حسب أقوالهم في المنفذين هذه العملية. أما في نقدر نقول يعني منقدرش نخبي نقول إنه في هناك مشاكل بين عائلات، مش يعني خلينا نقول مش إرجوني بيش عزم بكلها بالعبرية،
1: يعني مش مجموعات إجرامية،
0: مش مجموعات أكثر الاتجاه كيف ما أنا للبوليس أو الشرطة حكت لي إنه أكثر إنه خلاف عائلي بين عائلتي.
2: لكن خلاف عائلي يعني أي خلاف عائلي ممكن يتطور لأنه نقتل مين متخالفين معي رجل وامرأة طالعين الصبح الفجر بكير على شغلهن. أنا بعتقد اليوم صار لازم نرفض أكثر هذا الادعاء تبع الشرطة أنه نزاع عائلي وأنه فيش أثار، يعني هن مش ملح المجرمين.
0: صحيح الجريمة يعني خلينا نقول هذه الجريمة مش اعتداء على عائلة واحدة. إحنا قبل يومين كان هناك اعتداء برضو على شخص اللي هو في بعد في المشفى، وإحنا نعرف شو وضعه اليوم. وقبلها في ثلاث شباب اثنين توفوا منهم من عائلة الزبارقة للأسف الشديد، وفي الورق
2: على نفس الخلاف احنا بنحكي أستاذ قشقوش.
0: لا هناك لا الصراحة أنا ما عنديش المعلومات، وأحيانا الشرطة ما بتعطي المعلومات الكافية لهيك أمر اللي احنا نعرف نحدد وين اللي هذا. احنا
3: وين كانوا رايحين الصبح؟
4: بيطلعوا على الشغل، بيشتغلوا مع بعض، بيروحوا مع بعض، بيطلعوا على الشغل مع بعض الصبح وبروحوا مع بعض. وهي اللي صار، ناس بحالهم ببالهم عندهم أربع أولاد، خمس أولاد، ثلاث بنات ولدين، ربوهم علموهم كلهم بيشتغلوا بالطب تعلمين عالم، فيش عندهم أي نوع مشاكل، حياتهم إيجابية ما شاء الله، الله يرحمهم الحمد لله نصيبهم.
3: يعني شايفين المصايب بالمجتمع يعني وجرائم القتل تزداد يوميا، شو بتحكي شو بتعقب على كل هذا الجانب؟
4: أول شيء أنا بكيت لما نسمع عن الجرائم أو أقرأ أصدقش، أقول إنه مش معقول إنه الإشي ما فيش منه، إنه القتيل مش مذنب وإنه بالغلط. بس تأكدت اليوم إنه عن جد في ناس انقتلوا بالغلط، وعن جد في ناس مظلومين وانظلموا وانقتلوا ظلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
5: إذا استمعنا إلى علي قشقوش رئيس البلدية في قلنسوة، تحدث للزميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد، وأيضا علاء جمل تحدث للزملاء في موقع على 48. استمعنا إلى ما قاله يعني من بيت العزاء بألم، ويقول يعني لا علاقة لهم بأي خلاف أو أي نزاع، وقتلا بدون أي ذنب، وهم يعني أب وأم وأسرة لخمسة أولاد. استمعنا إلى تفاصيل مؤلم هذا ما يحصل في مجتمعنا يمكن نقول يوميا. إلى فاصل إعلاني آخر ونتابع.
6: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات، كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم قوة على الطريق.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء واحد قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة

0: كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
0: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مندمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
6: وهذه عودة أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج، ومن الملفات المحلية العنف والجريمة. وكنا في قلنسة، وللأسف الشديد بعد مقتل رجل وزوجته في حادث إطلاق نار، في جريمة إطلاق نار، وفي المدينة خالد جمل 62 عام وزوجته حنان جمل. الآن إلى الواقع الإقليمي والدولي. ما قمة الدول الكبرى G7 كما تسمى تنتهي، والتوقيع أيضا على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن غدا. وفي كل هذا المشهد أين الملف الفلسطيني؟ دكتور حسام الدجني، تحياتي لك، مساء الخير.
7: مساء النور أخي جاك، لك ولكافة المستمعين الكرام.
6: يعني إعادة ترتيب المنطقة، وقد يكون إعادة ترتيب العالم بشكل أو بآخر في منظومة مصالحه، وغزة على الأقل تبقى خارج المشهد.
7: يعني من المبكر أن نقول غزة خارج المشهد حتى اللحظة. التسريبات غير الرسمية أخي جاك تتحدث عن وقف لإطلاق النار في كافة الجبهات، وهناك 60 يوما للمفاوضات، وبذلك تخضع هنا للتفاصيل. صحيح أن لبنان ذكرت بشكل واضح وصريح ولم تذكر غزة بشكل واضح، ولكن ربما هناك بارقة أمل أن يطرح ملف كل الجبهات، لأنك وأنت تقرأ في النص تجد هذا موجود، وتجد مصطلحات الحلفاء، إيران وحلفائها أو أمريكا وحلفائها أو كل الجبهات. هذه المصطلحات بالتأكيد ربما تدفع إلى يعني ما يمكن أن نقول أن تكون غزة في داخل المشهد.

0: أنه إذا خرجت غزة من المفاوضات الإيرانية في تقدير هذا يعني سيكون اختبارا لطهران وعلاقتها بالقضية الفلسطينية وعلاقتها بالقدس، وبذلك سيكون هذا الاختبار إذا فشلت به طهران سيكون بالتأكيد له تداعيات على طبيعة العلاقة وطبيعة التدخل في الملفات الفلسطينية.
1: وبرأيك يعني هل عندما ننظر إلى ما يحدث الآن منظومة المصالح وأوراق الضغط، لأن الفلسطيني اليوم فقد كل أوراق الضغط يمكن أن نقول بشكل واضح؟
0: يعني في تقديري نعم، السياسة واضح أنها تحدثت بشكل فج في هذه السنوات الثلاثة حول عنوان واحد ووحيد وهو عنوان القوة. القوي هو الذي يفرض الشروط، والقوي هو الذي يعني لا اعتبارات لا لإنسانية ولا لقرارات شرعية دولية ولا لقانون دولي. حتى نحن كأساتذة علوم سياسية بتنا نخجل عندما ندرس الطلبة مفاهيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغيرها من ومفاهيم حقوق الإنسان. في تقدير إسرائيل حطمت كل هذه المبادئ في عدوانها على قطاع غزة، وأيضا الولايات المتحدة في انتهاكها لسيادة فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي، في ضربها لعمق إيران وضربها لعواصم عديدة، وفي يعني بلطجتها وعدم قدرتها أيضا على حماية حلفائها وشركائها في المنطقة. وبذلك باتت تترسخ قواعد جديدة وخرائط جديدة، ربما ستكون إيران لاعب بارز في المرحلة القادمة في الملفات الإقليمية، وربما هي رسالة للعالم العربي تعيدنا أخي جاك إلى عام 2015 عندما طرح الرئيس السيسي رئيس المصري عبد الفتاح السيسي فكرة الجيش العربي الموحد. نحن بأمس الحاجة الآن إلى فكرة الأمن القومي العربي أن يعاد لها الاعتبار، الاقتصاد العربي أن يعاد له الاعتبار، السواعد العربية التي هي الوحيدة القادرة على حماية عمق الأمن القومي العربي من كل سواء كانت دول إسلامية أو عالمية أو غير ذلك. في تقديري هذا هو المطلوب الآن، وإن أيضا يجب أن يكون هناك رابط في علاقات العالم العربي بعمقه الإسلامي. هذه مسألة أيضا بالغة الأهمية، ولكن بالدرجة الأساسية نحن كدول عربية وشعوب عربية بأمس الحاجة، وهذا اختبار أيضا لكيف من الممكن أن تلعب الدول العربية في وقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم في قطاع غزة، من تجويع، من إبادة، من آخره. الحرب لم تتوقف على غزة، وأن توقفت بمفهومها الواسع الذي كان يضر إسرائيل وما أكثر من مما يجري الآن. هناك قتل بطيء للإنسان في قطاع غزة، هناك تهجير.
1: ولكن عندما تابعنا قبل فترة يعني المؤتمرات وهنالك ما يسمى ب يعني مجلس السلام وهنالك لجنة، كل هذه الأمور متوقفة أو لا تتحرك عمليا، لماذا؟ لأن هنالك فيتو إسرائيلي على أي قرار، وما يستطيع أن يفرض ترامب في مضيق هرمز وفي الملف الإيراني واللبناني لا يريد فرضه في الملف الفلسطيني.
0: يعني هناك حالة لا صدق أخي جاك، ودعنا نتكلم بصراحة، حالة اللا صدق. ماذا نريد وكيف نحقق ما نريد؟ العالم يريد سلام واستقرار، وهذا ما جاء عليه خطة ترامب وقبلتها الفصائل الفلسطينية وقبلها الشعب الفلسطيني بكل ما لها وعليها. في تقديري أن الأساس هنا إقامة الدولة الفلسطينية. سأعطيك معلومة، يعني عندما يتحفظ السيد ميلادينوف في خارطة الطريق التي قدمها من 15 نقطة على تعديل قدمته حماس والفصائل الفلسطينية يتعلق بحق تقرير المصير، إذا كانت النوايا لا تؤدي إلى دولة فلسطينية، فما هو أصلا سبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ من قال لك أن الفلسطيني لا يعشق السلام ولا يعشق التعايش ولا يعشق الحرية ولا يعشق الحياة؟ على العكس تماما، هو يعشق كل هذه المفاهيم، وربما هو من أكثر شعوب الأرض عشقا لهذه المفاهيم. المشكلة أننا لدينا احتلال، وعلينا احتلال يتدخل حتى بالهواء والماء في حياتنا. وبذلك إذا أقيمت الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وكان هناك حق تقرير المصير وفق القرارات الشرعية الدولية، في تقديري هنا بيت القصيد. وأعتقد أن حتى بات بعض اليسار، ربما يائر جولان وغيرهم من يعني أقطاب اليسار، باتوا يتحدثوا عن هذا الأمل، وربما بنت بات يؤمن بأنه بضرورة وجود حل أو على الأقل تقدير يعني للملف الفلسطيني. هناك الكثير من الأقطاب الإسرائيلية، رئيس الأركان السابق إيزنكوت وغيرها،
1: ولكن هم لا يطرحوا مشروع سياسي جديد. يعني من يطرح
0: الأصل الأصل أن يطرح المشروع السياسي، ربما نفهم أنه واقع الانتخابات 7 أكتوبر، ولكن الأصل أن يطرح الملف السياسي، لأنه من يريد أن يعيش بحالة سلام واستقرار في المنطقة يجب أن يكون هناك حل سياسي. السلاح هو أداة تحرر.

0: إذا تم ووجد حل سياسي وأقيمت الدولة لا مبرر لأي فصيل فلسطيني أن يحمل رصاصة واحدة، وبذلك على الجميع أن يكون لدى مؤسسات الدولة جيش فلسطيني غير ذلك، هذا هو الذي يحمل
1: نعم.
0: السلاح. وبذلك في تقديري نحن بأمس الحاجة إلى أن نستغل البيئة الدولية والإقليمية والتشكل الإقليمي الجديد، وأيضا انتكاسة اليمين المتطرف في إسرائيل. هناك صوت في إسرائيل بات يعلو يتحدث عن هذه المسألة، وإن كان ما زال هناك صوت يميني متطرف قوي، لكن يجب أن يتحدث الجميع والفلسطيني أيضا فيما يتعلق بالسلام ومفهوم السلام كمدخل أساسي للاستقرار، ولا يمكن أن يقام سلام دون أن تقام الدولة
1: ونحن
0: الفلسطينية.
1: بطبيعة الحال سنكون أيضا في قراءة ومتابعة للأحداث. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور حسام، شكرا لك، تحياتي. إذن أستاذ العلوم السياسية من في جامعة الأزهر دكتور حسام الدجني، وتحدثنا عن ما كان في قمة الدول الكبرى وكذلك تداعيات هذا الأمر. وعن هذه القمة نستمع إلى التقرير التالي.
2: عقدت في مدينة إفيان الفرنسية على ضفاف بحيرة جنيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نسختها 52، حيث امتدت أعمالها بين 15 و17 من الشهر الجاري. وجاءت هذه القمة في ظرف دولي بالغ التعقيد، إذ تتقاطع على أجندتها ملفات شائكة في مقدمتها الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الأوروبي والتوترات التجارية المتصاعدة بين ضفتي الأطلسي، فضلا عن تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية ومعالجة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. وترأست فرنسا هذه الدورة بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وسع دائرة المشاركين بدعوة دول شريكة من خارج المجموعة، في مقدمتها البرازيل ومصر والهند وكوريا الجنوبية وكينيا وسوريا، في مسعى لإضفاء طابع أشمل على القرارات المنتظرة. غير أن الحضور اللافت في القمة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينظر إليه الحلفاء الأوروبيون بعين القلق في ظل مواقفه الملتبسة من حلف الناتو ورسومه الجمركية على السلع الأوروبية. والجدير بالذكر أنه لا تتوقع المجموعة إصدار بيان ختامي مشترك على غرار ما جرى في قمة العام الماضي بكندا، واكتفاء باتفاقيات على ملفات بعينها. يبقى السؤال الأبرز، هل ستنجح قوى الغرب الكبرى في توحيد صفوفها أمام الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة، أم أن التباينات في الرؤى ستطغى على مساعي التنسيق؟
1: إذن منظومة المصالح الدولية وهذه القمة للدول الكبرى، ولكن تابعنا قبل تقرير الزميلة زهرة سعيد الرؤية بالنسبة للساحة الفلسطينية، إلى أي مدى سيكون هنالك أيضا انعكاس لهذه القمة على الملف الفلسطيني، أم سيتم تغييب هذا الملف وتحديدا ما يحدث في غزة بشكل كامل. وقبل أن نقترب من النهاية ونحن في المونديال، ما ينتظرنا هذا المساء أعتقد بعد قليل أيضا ستكون مباراة زميل نبيل سلامي. مساء الخير.
3: سلامات جاكي، سعد مساك.
1: أي ليلة تنتظرنا؟
3: إحنا دخلنا الليل المفروض عند الساعة 7 جاكي ندخل المرحلة الثانية أكثر جدية نوعا ما، بعد ليلة كانت يعني مشهودة بمفاجأة كبرى. أنا أعتقد كانت الكونغو مع البرتغال 1-1 وفوز لكولومبيا على أوزبكستان 3-1. الليلة عنا بالمبس المجموعة الأولى جاكي تشيكيا مع جنوب أفريقيا بدون نقاط، جنوب أفريقيا، سويسرا مع البوسنة. البوسنة أيضا فريق اللي تحصل على تعادل مع سويسرا كان نشيط، ولكن كل نتيجة متوقعة. أعتقد هذه المجموعة هي الأسهل جاكي. المباراة الأولى عند الساعة 7 والثانية عند الساعة 10. لا ينتهي الليل هنا جاكي، لا ينتهي الليل هنا أبدا، إنما في الصباح عند 1 المنتخب الكندي في مونتريال أعتقد سيلعب مع قطر. انتبه، قطر حصلت على أولى نقاطها في الجولة الأولى، كندا أيضا تعادلت، ومن ثم المكسيك مع كوريا الجنوبية، مباراة لا تقل أهمية ومباراة صعبة جدا. رغم الدعم الجماهيري أنا لا أستهين بقدرات المنتخب الكوري الجنوبي، يعتمد السرعة وعنده عدد من اللاعبين اللي بيلعب الدوريات الأوروبية. أنا أعتقد الجولة الثانية حاليا هذا اليوم وفجرا لن تكون أي

0: مفاجأة بأي نتيجة كانت. انتبه يعني كل النتائج متوقعة في هذا اللقاء اليوم، أربع مباريات نبدأ هذا المساء وننتهي عند الفجر عند الساعة الرابعة. جاكي كل شيء متوقع.
1: طيب طالما نتحدث عن الجولة الأولى انتهت نبيل، إذا أخذنا أداء المنتخبات حتى الآن، يعني هل يمكن نقول أنه في مفاجآت بعد الأداء الإنجليزي والأرجنتيني تحديدا؟ وأنا لا أريد أن أغضب مثلا مشجعي البرازيل وغيره، ولكن هل بناء على مباراة واحدة والجولة الأولى نستطيع أن نقول هنالك من واضح أنه فريق متماسك وفي حضور ولديه أداء؟
0: لا لا جاكي، بس في بوادر يعني في مؤشرات. مثلا منتخب فرنسا بعث برسالة واضحة، التشكيل الأساسي عنده رهيب جدا والبدلاء رهيبين أيضا. المنتخب البرتغالي نوعا ما ما دخل الصراع من أوسع أبوابه بعد لسه بكير. بذكرك في منتخب إيطاليا في سنة من السنوات جاك يمكن ب82 ثلاث تعادلات في المجموعات وأخذ بطولة العالم. فكل شيء جائز. أداما المنتخبات في المباراة الأولى ما بتعطي كل ما عندها. يعني المنتخب الألماني رغم النتيجة الكبيرة مع كورساو لا يمكن أن نقول أنه هذا المنتخب جاهز أن يأخذ البطولة، لسه بكير. بذلك المباراة الأولى انتهت، الجولة الثانية بتصير صعبة جدا والثالثة أصعب وأصعب. اليوم ندخل إحنا المعترك بجولتنا الثانية وهذه المباريات مفتوحة كما مرة أكد لك على أنه اليوم هذا المجموعة هي كلياتها مباريات متوازنة، مجموعة سهلة جدا. ولا مرة كان مجموعات كأس العالم 12 مجموعة تتعب وانت تتطلع وتشوف وتحسب حسابات. لذلك كل شيء متوقع. المنتخب القطري اعتقد يعني مواجهته امام كندا فريق كثير ممتاز جاكي. كندا والولايات المتحدة فريقين نشيطين جدا، واعتقد راح يكون واحد منهم راح يكون مفاجأة. انا من لسه سجل علي واحد منهم راح يكون مفاجأة ويظهر على الاقل الدور
1: اللي هم كمان يعني. مرة مين ذكرت نبيل؟
0: عند الساعة
1: لا من ستكون السندريلا إذا لم أخطي؟ يعني
0: السندريلا طلع يعني بطلنا نقول المغرب سندريلا أو أي منتخب عربي، كل المنتخبات العربية قبلت ملاء حسم الجولة الأولى خاصة المغرب. الأردن الأردن في ثورة بالأردن جاكي، مدرج عمان الروماني
1: صحيح
0: الساعة 4 الصبح أول امبارح كان حوالي 40,000 متفرج. الساعة 4 جاكي، الساعة 4 عمان كانت ما نمتش بالمرة. فتصور أنت قديش هالمباراة فيها نوع من النزعة الوطنية والقومية وبتعمل القلوب وبتألف. كل شيء متوقع. الليلة كما ذكرت لك أنا في البكير عندنا الساعة 7 المنتخب تشيكي مع جنوب أفريقيا، مباراة صعبة. هذا بده هذا عنده نقطة، هذاك عنده صفر الجنوب أفريقي. ومن ثم عند 10 سويسرا مع البوسنيا، مباراة مفتوحة من كلا الطرفين. أرشح المنتخب السويسري أن يفوز في هذا اللقاء بنتيجة 2-1.
1: ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة نبيل مساء الخير، تحياتي.

وعلى هذه الموسيقى صاخبة وكأس العالم والزاوية الرياضية مع زميل نبيل سلام ننهي الحصاد الإخباري. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار أسيل كب. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن نلتقي غدا صباحا بعد أخبار الثامنة في برنامج الشمس في أسبوع. تحياتي لكم، مساكم سعيد ورياضي، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة

0: صالح ذباح، البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
5: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
6: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38، شانغان.
7: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
2: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف الجريمة والعنف. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن عند تقاطع معام في وادي عرا، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة، ووصفت حالته بالمستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن ذلك لن يحدث ما دام يتولى رئاسة الحكومة. وقال نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بمصالحها الأمنية والحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة. وأضاف نتنياهو أن إعادة

0: الأمن إلى شمال البلاد تستوجب الإبقاء على المنطقة الأمنية داخل لبنان، مشددا على أنه لا ينبغي الانسحاب منها. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي ترامب إن تدفق النفط مستمر، مؤكدا أن إيران لن تتمكن أبدا من امتلاك سلاح نووي وأن العالم سيكون أكثر أمانا نتيجة لذلك. وأضاف أن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا كبيرا في حين وصلت معدلات التوظيف إلى مستويات قياسية مع تسجيل انخفاض في الأسعار. قال ترامب في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية أنه من المرجح أن يدعم رئيس الحكومة نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لكنه أوضح أنه ينتظر معرفة بقية المرشحين. وأضاف أن لديه علاقة جيدة مع نتنياهو، مشيرا في الوقت نفسه لأنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية على حد قوله، مؤكدا استعداده للقاء به. أفاد التلفزيون الباكستاني بإلغاء زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة إلى سويسرا دون الإعلان عن أسباب الإلغاء. وفي السياق أشار إلى أن المفاوضات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ بشكل مستقل ضمن مسار منفصل عن المحادثات الأخرى. من جانبها قالت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع إن زيارة الوفد الإيراني إلى جنيف لم تحسم حتى الآن وإن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. لبنانيا، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع الوفد المفاوض التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات المقررة في واشنطن. وأكد عون خلال الاجتماع على تمسك لبنان بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 3900 شخص وإصابة أكثر من 11000 فآخرين بجروح متفاوتة في الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان منذ شهر آذار الماضي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى والناصر 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مستمعات ومستمعي الشمس كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، كل المحبة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. حلقة جديدة من المرتدة. خسكي يسعد أوقاتك
1: قيش، يعطيك العافية. شو أخبارك؟ كيف أنت؟
0: قيش
1: ليلى القيش. يعني شو
0: أنا بقلك خسكي بلاش تقلي قيش. شو هالديمقراطية اللي عندك؟
1: واحدة بوحدة،
0: واحدة بوحدة. أنت اليوم شغال وحدة بوحدة من الكواليس. لا وضعه صعب جماعة.
1: أنا الوضع صعب.
0: طيب نحن رح نكون مع حلقة خاصة جدا، نقاشات بدأت على فكرة في الكواليس وجو
1: المطبخ.
0: يا ريت لو تشوفوا أنتوا جو استوديو الشمس، ما أجمله، ما أحلى أعلام بجنن. المنتخبات مزين استوديوهاتنا في الناصرة، من فوتة الراديو إلى الاستوديو التحليلي بدنا نسميه السلة المرتدة، اعلام المنتخبات
1: والمنتخب الارجنتين.
0: منتخب الارجنتين موجود في القلب، في القلب فيش حاجه يكون موجود هون الحمد لله. وين فرنسا؟ فرنسا موجود، انجلترا امامه، سبحان الله، وكانه اشاره انه هذا

0: يكون النهائي. سجل عندك
1: انجلترا وفرنسا.
0: شايف فرنسا وانجلترا كيف موجودين بعض. موجودين قبال بعض بالاستديو. هيك رح تكون النهائي.
1: وراكي
0: وراي رح يضل ورانا كمان. هاي اشاره
1: لا حول ولا قوه.
0: 101.1 موجاتنا دائما بتسمعونا عليها عبر تطبيق الشمس وموقعنا الالكتروني. وطبعا متوقع منكم, صرنا حكيين كثير انكم نزلتوا تطبيق الشمس وعايشين معنا التوقعات. شو ترتيبك؟
1: بديكش تعرفي.
0: لا لا بدي اعرف لأنا كنت ساكت امبارح على الجروب ونحن عم نحكي مع بعض.
1: شفت امبارح؟ لا الجروب بس سؤال, شفت التوقعات اللي كانت امبارح؟ فيش الا شخص واحد, بني ادم واحد اللي توقع من عندنا.
0: بس لقل لك شيء, يعني البرتغال وكونغو ممكن بدي توقعها واحد واحد, يعني هاي بالشانس. للي ما بيفهم كرة قدم ممكن يحطها واحد واحد وتجي بالشانس.
1: ويا وردي,
0: لأنه ما بيفهم كرة قدم. أما الإنسان اللي بيفهم كرة قدم طبيعي يعطي البرتغال.
1: أنت شو وضعك؟
0: أنا وضعي منيح على فكرة.
1: أي ترتيب؟
0: إسه بشوف لك. طبعا جماعة نتحدث عن تطبيق الشمس. هناك في عنا للي ما بعده بيعرف, يعني غريب إنكم ما بعدكم تعرفوا, بس اللي بعده ما بيعرف, تنزلوا تطبيق الشمس وتفوتوا وبتسجلوا على كأس العالم. هناك في عنا مسابقة بتتوقع المباريات وبتاخذوا نقاط. إذا جبتوا التوجه الصحيح مين انتصر بتاخذوا نقطة, إذا جبتوا النتيجة الدقيقة بتاخذوا 3 نقاط. مرة واحدة زبطت معي على فكرة النتيجة الدقيقة 3-1.
1: بس عشان نحدد, مش الدقيقة الهدف يعني.
0: لا تخيل النتيجة الدقيقة للمباراة يا جماعة. فعمليا بتفوتوا بتتوقعوا. أنا بالمركز 41 وعندي 18 نقطة.
1: كل احترام,
0: وضع كتير منيح
1: جدا
0: على فكرة. جدا ممتاز.
1: بس سؤال,
0: بس ما نشوف كم مشترك صار
1: من بداية المونديال لحديت اليوم. هيك هذا السؤال كمان لكل المستمعين والمستمعات, قديش مباريات حسب رأيك تابعوا الناس؟
0: تابعوا بشكل فعلي.
1: أنا بشكل شخصي بس لعبتين راحوا علي.
0: راحوا عليك؟ والله أنت متابع شرس تعتبر. بس كيف مكمل حياتك؟ شو وضعك؟ مدمر؟
1: في ترند على تيك توك إنه الواحد أجا يغسل الصبح وهو نايم بس ساعتين. غسل الصبح بمية كلور.
0: طبعا بدو يصير هيك. طلع نحن بتطبيق الشمس جماعة, والترتيب هناك كثير سهل انكم تفوتوا على فكرة وتقدروا تشاركونا. صار عنا 1141 لاعب في دوري الشمس, اكثر من دوري الانجليزي ممتاز ومن الليغا. عنا لاعبين في دوري الشمس.
1: اللي بميز المونديال عن تعنقل على الدوريات انه في استقطاب كمان من العنصر الرجالي, وطبعا من عنصر النساء. مهم جدا كمان نحكي على الموضوع, في مشاركات من جميع, تعرف, من جميع الأطياف, من جميع الأعمار, من جميع
0: بالمدرجات
1: بالتوقعات التكهنات.
0: صح صح,
1: يعني مهرجان بكل معنى الكلمة.
0: بوافقك,
1: حتى اللي بعرفش
0: 100% الكل بحس حاله
1: يعني الإعلام في المحلات التجارية في كل محل اللي إله واللي ملوش بالرياضة في الكافيه الصبح بحكي لي انتو دائما بتحكوا مونديال وكرة قدم. اليوم اللي بعرف واللي بعرفش كرة قدم بحكي مونديال
0: 100%. ما نرجع شوي للتطبيق خزكية, بما انه يعني رعاية برامج الشمس مقدمة لكم من تطبيق الشمس. نحن عم نتحدث عن جوائز جدا قيمة رح تكون من نصيبكم. اول شغلة اللي بيكونوا في المراكز الاولى لهم جوائز جدا جدا قيمة, جوائز مادية, بلاي ستيشن, تلفزيونات, خلطات نينجا, كثير اشياء هيك حلوة والكترونية. وطبعا كل شخص بيشترك بغض النظر شو ترتيبه كمان بيدخل على قرعة فيها جوائز كثيرة وكثير كثير قيمة. فعمليا نزلوا تطبيق الشمس, عيشوا معنا الأجواء يا جماعة. والحلو بالموضوع أنه بنفس التطبيق أنتوا فيكم تشوفوا مباريات مبارح, فيكم تشوفوا النتائج, فبتستغنوا عن التطبيقات الثانية يلي فيها بكم تفحصوا النتائج. رهيب. بعدين انتبهت أني لتحديث جديد, بحال أنك مش أنت أول أسبوع أول يوم أو ثاني يوم قلت لي نسيت فوت عبي النتيجة وراحت علي.
1: مزبوط.
0: صار بيعبيها بشكل تلقائي, يعني خلص بيهديك إشي.
1: يا سلام,
0: بيعبيلك إياها تلقائي. ممكن عن جد يساعدك.
1: زي هاي أرقام اللوتو على فكرة, ممكن تعمل بشكل أوتوماتي أنه يعطيك
0: وخلص أنت حظك. طيب جماعة نحن اليوم رح نكون مع حلقة شيقة مثل ما عودناكم. المرتدى رح يستضيف كمان اليوم ضيف في قبعة المشجع الإنجليزي وهو زميل معنا في الشمس. رح نطلعه من قبعة.
1: مين؟
0: دكتور محمد خلايلي.
1: أوه.
0: مشجع إنجلترا, مشجع محروق لإنجلترا. تعرف وجع لي قلبي قبل المونديال, بيقول لي يعني لازم عبر إنه أنا بشجع إنجلترا قد ما عنده صدمات.
1: حفكرة إنجلترا آخر سنين منتخب
0: قوي بس قوي غير جداً. موفق
1: غير موفق بس في اليورو وهيك وصل
0: ونهائي وبكأس العالم 2022 وصل للربع النهائي, تم إقصاؤه على يد فرنسا.
1: شفنا امبارح مع كرواتيا
0: رهيب. يعني إذا ما نتحدث عن مباريات مبارح لا شك أنه لازم نبدأ

0: بإنجلترا في جميع الخطوط، جميع اللاعبين جميع الخطوط فيها لعيبة سوبر ستار وكلهم وصلوا للمونديال، تعال نقول بقمة اللياقة. مزبوط مش كلهم أخذوا البطولات مع فرقهم مع الأندية، ولكن نحكي على هاري كين العظيم الرهيب اللي وين ما تحطيه بيلعب خط الوسط، صانع ألعاب، لاعب جناح، نمرة 9، مهاجم 9، مهاجم صريح، بيلينغهام، لاعبين آخر. أنت بتحكي على منتخب كامل متكامل. وبتعرفي شو انت حكيت عن بداية البرنامج عن منتخب فرنسا ومنتخب
1: قبل ما تنتقل لفرنسا؟ بتعرف كان عندي خوف عن للمنتخب الإنجليزي، بأنه نحن بنعرف الدوري الإنجليزي الممتاز قديش صعب، وغالبية يعني غالبية المشاركين في الدوري في المنتخب إنجلترا هم موجودين في الدوري الإنجليزي. بشي مرحلة كنت خايفة بأنه لعبوا لمتأخر، نتحدث مثلا كمان عن رايس يلي كان في دوري أبطال أوروبا، وبعدين إسا في كمان مباراة يلي هي رح تكون ما بعد المونديال، نتحدث عن جهد كثير كبير لمنتخب الإنجليز. لكن يمكن عن جد أنه دكة البدلاء هالقد قوية فعمليا بيقدر يسيطر على الوضع. يعني أنا مبارح لما بدل رايس قلت كيف ممكن، طب البديل لا يقل،
0: لا يقل جودي، لا يقل. وحتى لاعبين آخرين، جوردون الجناح الطاهر جديد لفريق برشلونة كمان كان متواجد في التشكيل الأساسي. حكيتي أنت عن النهائي، عن أنه حين نطلع لقدام كمان شهر من اليوم يكون إنجلترا وفرنسا، تعرفي شو هذا نوع من الحلم، المنتخب الإنجليزي مع كل النجوم، منتخب فرنسا مع كل النجوم. يعني تعال نقول عن جد، نحط هيك نقاط على الحروف، بالجولة الأولى أفضل المنتخبات واللي أعطت هيك قدمت الأداء، بالذات في الشوط الثاني منتخب فرنسا أوليسي العظيم الرهيب وإمبابي وديمبلي، يعني بتحكي على منتخبات اللي ممكن توصل النهائي، ورح يكون نهائي جزء من أجمل النهائيات رح يكون.
1: ممكن إذا كنا بال22 والنهائي الجميل اللي كان بين الأرجنتين وفرنسا. تعرف خزكية، يعني وجه الشبه أيضا بين المنتخبين الفرنسي والإنجليزي هي دكة البدلاء الوسيعة. كمان في فرنسا نحن عم نتحدث عن المنتخب الأعلى بالأرقام في السوق،
0: القيمة السوقية لكل
1: القيمة السوقية هو أعلى منتخب وبفارق أشواط عن المنتخب اللي وراء. طبعا هاي مش قاعدة، لكن إذا ما نرجع ل 2014 وقتها كان المنتخب الألماني هو الأعلى وفاز في كأس العالم، بال 2010 الإسبان كانوا الأعلى في القيمة السوقية وفاز، 2018 فرنسا كانت من الأوائل وفازت، اللي كسر القاعدة بال 2022 هو الأرجنتين، كان السابع من ناحية الترتيب لكنه قدر أنه يفوز. ليش؟ لأنه بيملك نجم وأسطورة وتاريخ يتحرك
0: عن كل
1: على
0: عن كل الكواد،
1: وهو بالضبط وهو يعني قيمة بحد ذاته ليونيل ميسي اللي صنع الفارق. وهذا بيخدنا لنقاش من نوع آخر اللي احنا لازم نكمل فيه ما بعد الفاصل، بأنه الفكرة مش بس فكرة لاعبين وجودة لاعبين وقيمة سوقية، وإنما بكفي يكون عندك نجم واحد قادر أن يكون قائد حقيقي على أرض الملعب ويحقق إنجاز.
0: نقطة بيه مهمة جدا، وبدي أحكي لك عن كمان نقطة مهمة جدا تختص في ميسي واللي الكل كان يحكي عنها مدار السنين، إنه بني آدم بدون مشاعر بدون أحاسيس زي رونالدو. في نقطة بعد ما تم استبداله، احنا رح نطلع اعلانات بس رح نرجع لهي النقطة،
1: مجبورين نفتح اول شيء ملف ليونيل ميسي، دموعه الغالية على القلب وتصريحاته اسه بتحكي لنا بعد الفاصل. يلا فاصل قصير، شو كان عم بيصير مع ليونيل ميسي، ليش نزل دموعه، وكيف عن جد عم يتعامل مع اخر كأس عالم لقله، بالاضافة الى الارقام القياسية الممتازة اللي وضع اسمه فيها من ذهب. يلا فاصل قصير وراجعين.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحمله.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع

0: الأنظمة مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: مع الكامباك رجعنا لكم اعزائي المشاهدين المستمعين والمستمعات
1: والمشاهدين والمشاهدات.
0: حكينا عن ميسي قبل الاعلانات
1: صح،
0: طلع ممكن نحكي مليون كلمة عن الأداء الخرافي لهذا اللاعب الأسطوري اللي بيقود منتخب بأكمله لإنجازاته في آخر السنين. كل هدف من اللي سجله ميسي بهاي المباراة أمام الجزائر هو بعبر، هو تريد مارك لميسي، إن كان الريفليكس بالهدف الثاني لما انقض على الريباوند من الحارس، إن كان الهدف الثالث كيف لف الطابه لزاويه اليمين للحارس، وان كان الهدف الاول اللي بالزاويه العليا للحارس اللي طبعا احنا كلنا عارفينه لوكا زيدان ابن زين الدين زيدان. فريال مدريد فيه مشاركه هنا على فكره، زين الدين زيدان فيه مشاركه بانجازات ليونيل ميسي. ولكن انا اللقطه الاعظم اللي كانت في المباراه بعد ما تم استبدال ليونيل ميسي بالدقيقه 80، على فكره ليلى مباراه الارجنتين والجزائر كانت 20 سنة بالضبط بعد أول ظهور ليونيل ميسي أمام منتخب سربيا مونتينيغرو بنفس التاريخ وتقريبا بنفس الدقيقة تم استبداله. دخل في الدقيقة 75 أمام سربيا، ولكن المرة هاي خرج دموعه على الأرض، والسبب أنه أبوه ليونيل ميسي خورخي ميسي اللي هو وكيل أعماله والرفيق الشخصي والشخص اللي بيكون تقريبا في كل صورة لميسي في الانستغرام بيكون مبين هناك وظاهر هناك في وضع صحي يرثى له حسب التقارير طالعه من انجلترا من الارجنتين.
1: هذا سبب الدموع، لانه هو قال انه يعني انا دموعي كانت مش بسبب كره القدم، كانت بسبب شيء خاص في عائلتي وتاثرت فيه.
0: مزبوط، من بدايه السنه وخورخي ميسي في وضع صحي سيء جدا، وعلى ما يبدو في تراجع بهذا الوضع كمان اكثر واكثر في اخر الايام. بالتالي يعني هاي دائما النقطة هيك اللي هي طبعا فيها انفعال لكل لاعب، وإحنا شفنا كيف رونالدو كان يتعامل مع وفاة أبوه لما كان يلعب في المانيو، وميسي الكل كان يحكي إنه ما عندوش مشاعر ما عندوش أحاسيس. هاي اللقطة الإنسانية والدموع اللي نزلت من دموع ميسي بتثبت إنه هو،
1: بس أنا بدي أقول لك شغلة، الفرق بين ميسي بالمنتخب غير ميسي بالأندية. يعني دائما كنا نشعر قداش هو أيضا يعني شاعر بمسؤولية بأنه بلاده كلها حط الأمل فيه. وإذا بدي رجعك شوي للكوبا أمريكا يوم عمل خيبة أمل كثير كبيرة وقرر الاعتزال في وقتها، من هون نحن بنقدر نستشف قداش عنده مشاعر وقداش هو بيشعر بخيبة أمل والخذلان، حتى لو ما ظهر على طريقة بكاء ممكن يظهر عنده على طريقة قرارات. هو شخص انزوائي، هو شخص شخصيته تختلف عن شخصية رونالدو، هو يعني ظلم بهاي النقطة في المقارنة، لأنه بالآخر البشر شخصيات مختلفة. في شخصيات اللي بتعبر عن غضبها وحزنها

0: بالعلن، وفي شخصيات اللي بتنزوي وممكن ما تطلع من غرفتها أشهر أو أسابيع بعد خذلان معين وتطلع بقرارات صادمة للجماهير. ميسي، الفرق بين ميسي الأرجنتين وميسي على صعيد الأندية دائما محسوس، انه يعني الانتماء والولاء للمنتخب الارجنتيني شعرنا فيه. وبدي ذكرك انه حتى يوم وداعه لبرشلونة على المؤتمر الصحفي اللي وصمة عار اعتبره في يعني في تاريخ نادي برشلونة، ودموع ميسي اللي كانت عم تنهمر من عيونه، واضح جدا انه هو الخذلان اللي بيخليه يبكي اكثر.
1: الدموع اللي كانت في المؤتمر الصحفي بتحكي عنه دموع اللي هي أثرت في الجميع، ولكن احنا عارفين انه كل وداع بالضبط كل وداعية، ولكن انت بتعرف انه قبل أشهر أجع برشلونة وأجع الكامب نو اللي قبل ما انفتح، وزار الملعب في ساعات متأخرة بنص الليل بعد ما حصل على المفاتيح من أحد الرجال اللي بيهتم في الملعب.
0: مزبوط.
1: وفات الملعب بالخفية
0: صحيح،
1: فات الملعب بالخفية، وهذا هو ميسي. هذا هو بهاي النقطة انت كنت عارف بالضبط قديش كان مأثر عليه مغادرة برشلونة سنين بعد ما انه غادر برشلونة. بحسب رأيي طبعا مش كل كمامرة كل وداعية في مؤتمر صحفي بتكون مرافقة إلها الدموع في كل عند اي لاعب، ولكن ميسي زي ما انت قلتي وذكرتي وانا هيك بوافقك فيها، انه ميسي دائما في له امور تختلف، شخصية تختلف، بالتالي بجزء المقارنات اللي دائما انا حسيت المقارنات ممكن انها بتعمل يعني إيش مش منيح أو مش عادل بينه وبين رونالدو، إنه كل لاعب كمان بوظيفة مختلفة، كل لاعب بيلعب مع لاعبين مختلفين، كل لاعب إحنا فزنا وإحنا ربحنا وإحنا كسبنا مشاهدة عصر ميسي وعصر رونالدو اللي على ما يبدو راح ينتهي بعد المونديال 26.
0: بس بدي أقول لك شيء مهم، يعني هاي المقارنة إن دائما بقول كانت محفز كمان لاثنين يعطوا أفضل ما عندهم، فهني كمان استفادوا منها حتى لو إنها ضمنية وما شعرنا فيها. قبل ما ننتقل إلى كريستيانو رونالدو، ذكرته مباراة البرتغال المخيبة للأمال لازم ندخل عليها بشكل كثير كبير. خلينا نتحدث كمان على إنه مبابي طبعا دخل تاريخ كهداف كأس العالم، أول شيء هو يتربع في المركز الثالث بعد هدفين فقط عن كلوزي وعن ميسي.
1: ميسي المرتبة الأولى مع كلوزي طبعا،
0: مع كلوزي
1: وعنا رونالدو البرازيلي،
0: رونالدو الظاهرة هو 15 وعنا إمبابي ب 14
1: مع ميلر أعتقد،
0: وأعتقد مولر ب 14 هو إمبابي مزبوط. وبعتقد بمحل معين أنه راح نشوف إمبابي عم يكسر الأرقام
1: في الجولات الجاية.
0: أكيد في الجولات القادمة مليون بالمية. هذا على صعيد إمبابي، لكن بدنا نحكي عن ميسي، أنه صار أكبر لاعب بيسجل هاتريك في تاريخ البطولة خاسكية، عمره 38 سنة و358 يوم،
1: بعد اسبوع راح يكون بالضبط،
0: والاكثر تسجيل للهاتريك في تاريخ كره القدم الدوليه ب 11 هاتريك، وهون تفوق على كريستيانو رونالدو.
1: اذا انا مش غلطان منتخب الارجنتين في المونديالات جافرييل باتيستوتا فقط بتفوق على ميسي بهاي النقطة، انه سجل مرتين هاتريك مش مره. بس انا بقول لك ميسي في
0: بنفس الكاس العالم بنفس النسخه يعني
1: بالمونديالات
0: لانه لا، بس هو صار اكثر تسجيل للهاتريك في تاريخ كره القدم
1: مظبوط، بس مش
0: بكأس العالم،
1: مش بكأس العالم.
0: انت بتقول بكأس العالم هو اللي متفوق
1: بالتحديد.
0: تمام. واضح جدا ان احنا امام،
1: انا وقعت تكون ردة فعل لرونالدو على فكره في المباراه امام الكونغو، مش عارف كان عندي احساس انه رونالدو شاف الارقام لميسي وانه راح يكون بظهور افضل، ولكن
0: بالعكس
1: كل البرتغال كانت
0: اولا كثير انتقادات لاذعه لكريستيانو رونالدو، البعض عم بيلومه بعد مباراه البرتغال، والبعض بيلوم المدرب انه ايضا ابقى على ارض الملعب، لكن انا شفت لا قضيه رونالدو ولا قضية كادر، في جمود وبرود عند البرتغالية وعملي وغياب تكتيكي واضح جدا للعين، يلي بتحس كل واحد منهم عم بيلعب لحاله، برود كمان، لا ما فيش تناغم، فيش فريق، فيش تيم،
1: فيش تيم. وين وظيفة المدرب؟ يعني كل واحد بنتقد رونالدو تمام، بدي يكون نابع من نقطة بداية معينة، عن كل بدناش نقول انه بكره رونالدو، ولكن انه ليش ما طلعوا انه المدرب خاف منه، انه ابصر ايش، طيب شو مع برونو، شو مع سيلفا، شو مع باقي اللاعبين، شو مع التبديلات اللي عملها مدرب، شو مع انك انت بتلاعب سيلفا كجناح على جهة اليمين وهو بيلعب صانع العاب، هو بيلعب في كل مركز في ارض الملعب، شو مع انك رونالدو وبرونو بيلعبوا في نفس المربع على ارضية الملعب، بيلعب بنفس المنطقة، فاتوا في بعض، شو مع انه كانسيلو اللي بيلعب على جهة اليمين، سيلفا حطته على جهة اليمين، فاتوا بعض، بطل حدا يقدر يطلع لقدام اكثر واكثر. فهي قررت مارتينيز المدرب لمنتخب البرتغال،
0: بس
1: اللي هي اثرت جدا على منتخب البرتغال.

0: أعطيك كمان معلومة.
1: بس بتعرفوا على أزمة خاصية قبل ما ننتقل للمعلومات، بأنه يعني في يعني كل الوقت حاطين المدرب في اختبار لشجاعته إذا بيطلع رونالدو أم لا. يعني صار هذا، يعني هذا الحديث كل الوقت الداير، بأنه أن توني هل نحن أمام أزمة انتهاء لأسطورة يلي هي علقاني وصارت عبء على المنتخب، أم أنه نحن فعلا بأزمة أنه ما في تناغم في منتخب البرتغال نفسه؟
0: بس ما كان يعني أغلب اللاعبين ما كانوا في يومهم العادي، حتى نيفز يعني نيفز كان أفضل اللاعبين سجل هدف، فيتينيا ما كانش بيومه، فيتينيا ما كانش برونو ما كانش بيومه، سيلفا ما كانش بيومه، تعال نقول بالمتوقع منه. طلع هاي برجوني كمان النقاش على كارلو أنشيلوتي ونيمار انه تم استدعائه بالضغط من الاعلام وكل امور والنجم، يعني في تشابه بالحالات. ولكن منتخب البرتغال بلش المباراه مع الكونغو ليلى بهدف الدقيقه السادسه او الخامسه، مزبوطش من النوع اول مباراه. هل تعلم انه بعد هاي الدقيقه بعد الهدف منتخب البرتغال ما صنع اي فرصه محققه للتسجيل ولا صنع؟
1: انا بدي اقول لك انه رونالدو
0: 25 لمسه لرونالدو،
1: ثنتين منهم فرصتين ضائعه.
0: شكرا. الحارس البرتغالي والحارس منتخب الكونغو لمسوا الطابه اذا منه
1: 100%. طب هذا على مين الحق؟
0: على المدرب.
1: لما انا عندي بالضبط
0: على المدرب، شو بدك من رونالدو؟
1: الناس اللي شايفه كره القدم بدون ما تفوت للعمق بتجي بتقول لك رونالدو لازم يصنع الفارق ولازم يصنع يعني يدخل الفريق لا يا عمي، هو مش ما فيش معه عصا سحريه. طيب فيش معه عصا سحرية. لما سئل مارتينيز ليش ما بدلت رونالدو قال لا يمكن اني ما في منطق تطلع افضل هدف بالتاريخ من المباراة، بدك فيها اهداف. بس هذا الدفاع نفسه كمان فتح باب للتساؤل خسكي كثير كبير، بانه هل انا عم يعني احاسب رونالدو مثله مثل باقي اللاعبين ولا انه تاريخه يشفع له؟ وهون تدخل العاطفة بعالم كرة القدم اللي انا شخصيا أتبناها بكثير آراء في حياتي جد. لا طيب. أنا عن جد بآمن كثير بالعاطفة.
0: بدي أقول لك شغلة،
1: يعني قضية وجود أسطورة من هذا النوع
0: أنا معك
1: دائما نتحدث عن الحالة الذهنية اللي بيضيفها على أرض الملعب. الفارق بين رونالدو وميسي أنه رونالدو بيتم التعامل معه من قبل لاعبي البرتغال بطريقة ندية ما بنشوفهم بيحبوا كثير، يعني ما بتشعر أنه رونالدو والله لاعبي البرتغال عم يلعبوا من أجله أو عم يلعبوا ليعطوه أو ليقدموه. بينما بالأرجنتين بتشعر أنه في شعور كل الوقت أنه نحن بدنا ميسي يتقدم، بدنا ميسي يتوج، في هذا المحبة اللي ظهر للعلن من غرفة الملابس بتبدأ. بالبرتغال لا، نحن شايفينها أنه رونالدو بجنب معه كم لاعب والباقي يعني، وهذه وهي مثلا هي اللقطة بينه وبين برونو.
0: أنا في عندي تفسير لهي الشغلة، في عندي تفسير لهي الشغلة، التفسير أنه برتغال مزبوط منه برازيل أوروبا ولكن يبقى منتخب اللي هو أوروبي. ومنتخب الأرجنتين من أمريكا اللاتينية الجنوبية دائما العاطفة. حتى أقول لك شغلة واحدة، أول مباريات المونديال في المكسيك شفنا كيف الأجواء كانت حماسية وعاطفية وكبير جدا، لما رحنا على أمريكا وكندا شو كان؟
1: برود
0: برود برود. حتى أعلى رقم من ناحية المشجعين في المدرجات كان في مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا. فهي بحكي الحكي أنه في أمريكا الجنوبية أمريكا اللاتينية بتحسوا منهم زي شعوب المنطقة عاطفيين، زي ليلى القيش عاطفيين
1: جدا.
0: بالتالي البرازيل يختلف، ألمانيا تختلف، فرنسا تختلف،
1: واضح
0: الأمور تختلف من قارة لقارة، من بلد لبلد. بس انت حكيت من ناحية انه التعامل الخاص مع رونالدو
1: بس من قبل المدرب، من قبل اللاعبين لا. ماشي. برونو مثلا فايت معه راس براس محسوس.
0: شوف حتى ميسي كان في لقطة مع الجزائر اللي الكل نادى انه لازم يكون كرت احمر لميسي بعد المخالفة على لاعب الجزائر. تمام، لما ضربه بإجره من منطقة الفخذ.
1: صح.
0: بس حتى أصفر مكان.
1: بس شو كان التعليق بالنسبة للناس والمحللين؟ يحق لميسي ما لا يحق لغيره.
0: شايف كيف التعامل بيكون مع دبل ستاندرد بيكون.
1: بس عندك تاريخ كرة القدم يتحرك على أرض الملعب، طبيعي جدا أنك تتعامل معه بطريقة خاصة.
0: ممتاز، إذا التعامل الخاص موجود.
1: موجود.
0: وبالتالي ما فيك أنك تنتقد تعامل خاص مع لاعب إكس وما تنتقد تعامل خاص مع لاعب واي على جميع الأصعدة، إن كان بالتحكيم إن كان بكرات المدرب. أنت بتحكي على أساطير كرة القدم اللي موجودة على الساحة لفترة 20 سنة، أمتعتنا وعطتنا البهجة والفرحة كل واحد لفريقه بشي مرحلة، ولازم نحترم هاي الشغلة. وهي تعرفي شو، من موضوع لموضوع بنفس السياق. بس أبو ليلى حارس منتخب الأردن صوت أول مباراة مع النمسا، أول مباراة منتخب الأردن في المونديال، تمام؟

0: فشل فشل غلط أخطأ، ما بتحسب له كل الأدوار البطولية اللي كانت لإله في دور التمهيدات
1: كأس آسيا،
0: كأس آسيا
1: وصل لنهائي كأس العرب،
0: والانتقاد صار انتقاد شخصي لاذع.
1: مظبوط، المشجعين للمنتخب الأردني انقسموا قسمين، قسم دافع عن يزيد أبو ليلى، وقسم الثاني اللي عن جد نزل عليه وقال إنه كان نايم كل المباراة. ما بعرف هاي التوقعات الخياليه من المنتخب الاردني،
0: يعني جد
1: مش معقولين الاردنيه حبايبنا، يعني كان في توقعات يعني هي لا تلا، كان هم منفصلين عن الواقع. لا شك انه اول ظهور بكاس العالم للمنتخب الاردني كان رائع وراقي جدا. انا معهم نقطه الضعف كانت في حارس المرمى، لكن لا شك انه هو وصل لمرحله انه شايف حاله على هاي المنصه العالميه، حلم يتحقق في ارتباك عند اللاعبين في حال. بعدين تعلق لك شيء، منتخباتنا العربيه قديش بيشتغلوا معهم على القضيه الذهنيه مثلا والتحضير لهاي المباراه. بتخلي اسا في منتخب الاردني كان في مرافقه نفسيه وذهنيه بتهيئ اللاعبين انك انت راح تكون على محفل عالمي خاص، وراح ممكن تلعب امام اكبر الفرق الكبيره اللي كنت تحلم انه هاي النجوم بالاردن.
0: أنا متأكد
1: كانوا يحلموا يسلموا على النجوم من منتخب
0: تونس مع اقاله المدرب.
1: كانت مفاجاه على فكره هاي،
0: بس قرار غلط. مش منطقي،
1: غلط جدا.
0: المدرب اللي قادك وصلك لهالمرحله بعد اول مباراه وخسرت
1: مع السويد، مش خسران مع فريق مغمور على فكره. يعني
0: السويد يا عمي مع كل النجوم،
1: معروف فريق
0: مع كل النجوم،
1: في توقعات بانه يكون الحصان الاسود في المونديال بالمناسبه، النرويج والسويد.
0: إقالة المدرب
1: عم نحكي عن اقاله مدرب اندفاعيه وانفعاليه.
0: اقاله المدرب هاي كانت يعني خطوه الصراحه، يعني مش بمحلها، خطوه اللي فاجات المحللين. وبتعرفي شو بدك تجيب مدرب هو ما قرر للكادر للسكواد، ما قرر اي لاعبين يكون موجودين، ما قرر اي شيء، ما قرر شو بدي يساعد المدرب بهاي البطوله، ضايل لعبتين شو راح يساعدك.
1: انا بشوف انه نحن انفعاليين العرب واندفاعيين، وبتظهر هاي الامور في هاي القرارات اللي هي مش مدروسه ومش صحيحه. اتامل انه لا تؤثر سلبا على تونس. بس بنراجعك للوراء بال2022، عن جد تونس كمان قدمت مستوى اللي هو جدا يعني عادي وما فاجات وما عملت انجازات. السعوديه كان متوقع منها اكثر، لانه اذا ما نتذكر بكاس العالم 2022 السعوديه فازت على الارجنتين 2-0، تتذكر الكارثه؟ مين قدك بيتذكر 2-0؟ لا
0: 2-1،
1: انا بذكر 0.
0: مش مشكله، خساره كانت،
1: كانت خساره الارجنتين. وانا كنت في المونديال ومتذكر بسوق واقف كانوا كل المشجعين السعوديين مش مصدقين حالهم انه غلبوا ميسي. يعني كانت واحده من اللحظات التاريخيه. كمان كان متوقع منهم انه يعطوا اداء افضل، لكن بشكل عام هو تعثر بالمجمل للمنتخبات العربيه، لكن الحضور نفسه كان مشرف.
0: وقطر قطر بعدت بعد ما تاخرت بالنتيجه امام سويسرا. المغرب
1: المغرب
0: انا ما لا اصنفها بقضيه. على فكره انا ما فهمت قصه انه كانوا طالبوا المغرب انها تتراجع لورا في اخر الدقائق امام البرازيل. نعم يا اخوي، البرازيل
1: هي لازم تتراجع.
0: البرازيل في
1: من ناحيه الترتيب
0: هاي الغلط،
1: هالغلط فيه
0: هاي العقليه والذهنيه. اليوم المغرب مع لاعبين بسوبر ستار بالمستوى الاكبر والاعلى في العالم راح يكونوا، وقسم انهم موجودين هناك. وبتعرف شو لمين يمال؟
1: وهبي
0: رحت على المغرب. لمين يمال؟
1: المغرب وهبي احترم تاريخ البرازيل واحترم أنشيلوتي أمامه مدرب المغرب، لكن كانت هاي غلطة اللي كان عن جد ممكن يحصل منها 3 نقاط ويدخل تاريخ المغرب بأنه عم بيفوز على البرازيل. نحن رح نكمل في هذا النقاش الشيق، وأنا بعرف قديش أنتم مستمتعين لأنه نحن مستمتعين أكثر. في خبر هيك على الهامش للرياضة المحلية، خالد دوخي استلم بشكل رسمي رئاسة وأصبح رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين. ألف مبروك له.
0: بالأمس تم
1: الإمضاء بشكل والإمضاء بشكل وتسليم بشكل الأمور. رح يكون خلال هذا الأسبوع يعني أكيد لنا حوار شيق معه. فمشجعي اتحاد أبناء سخنين بتأمل إنكم تكونوا راضيين في المرمى يوم الاثنين كمان رح نحكي.
0: شكرنا بيوني، سهلا وسهلا خالد الدوخي.
1: 100% نحن رح نكون مع فاصل القصير وسريع، ومن بعد رح نكمل هذا النقاش الشيق. رح ينضم لنا بالاستوديو محمد خلايلي، طبعا بقبعة مشجع منتخب
0: الكاس. It's coming home.
1: Yo, maybe. Yes, maybe not.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا.

0: طعم الحياة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. شانغان
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
6: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
6: تعالوا وتصدر التوقعات.
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: رجعنا معكم يا حبايب ومكملين، وصلنا للقسم الأخير 20 دقيقة بالتمام والكمال. رح نتحدث فيها هي تمام والكمال إلك.
1: هاي
0: جملتك استنى بحد أرفع لك من
2: هاي جملتي قبل ما تنتقدني مع التريد مارك.
0: بالتمام والكمال
2: في الدقيقة
0: التسعين رح الرياضة تفضلي. ونضم لنا في هاي اللحظات دكتور محمد خلايلي. سرقناه من عالم كتابة المقالات والأبحاث والتخطيطات إلى عالم الرياضة.
2: رجال أكاديمية هذول ناس
0: بس شوف الرياضة محلاها إنه كل حدا بغض النظر شو بيشتغل في الحياة وشو وين لوين هو، يعني شو المسار اللي اختاره المهني، إلا أنه بيظل في عنده شغف وعشق رياضي. دكتور يسعد أوقات محمد، رح نعيط لك.
3: محمد
0: رفعنا الكلفة،
2: نعيط لك عن الندى عليك بالجولان.
3: لا طبعا
0: مش نعيط لك نبكي لك. مرة في حدا عم يطلع عيط له قال شو يعني أبكي له. إنجلترا، من أنت بتشجع؟ أول شيء أنت بتعرف أنك أنت كنت مشجع متخفي، تعال شوي هون. أيوه. عشان نشوفك. كنت مشجع متخفي لإنجلترا، خايف تقول مثل ما أنا كان صايبني كل الوقت مع أرسنال، اعترف بشرف.
3: طبعا أنا لحد اليوم موضوع إنجلترا موضوع ما بصرح فيه كثير، بس هو موضوع صار له سنوات. يعني موضوع إنجلترا هو موضوع مرتبط بالفريق اللي بحبه اللي هو مانشستر يونايتد. فمن 99 من اللعبة المشهورة ضد بايرن، ما ذيك اللحظة في عندي حب وعشق للمان يونايتد، وكان لعيبة مان يونايتد موجودين بكثرة في منتخب إنجلترا، فبشكل مباشر يعني.
2: فكرة مدسك سؤال، هل أنت يعني تعنقول الشعور بالإحراج أنك ما بتجيب سيرة منتخب إنجلترا، هي لها علاقة بالرياضة ولا كمان في أشياء أبعاد سياسية؟ لا. اللي هي
0: لا
2: أنا بدي أقول لك
0: يعني سألك مشجع الأرجنتين، سألك تحكي عن الإدابة،
2: ما فيش له علاقة بالمنطقة يعني. فيش أنا بس لك سؤال، في كثير
0: كله بيسألني هيك، انتداب فرنسي انتداب إنجليزي
2: يعني سألك محله.
3: طبعا الحرج هو حرج سياسي طبعا.
0: عن جد؟
2: سمعتي؟ شكرا تفضلي.
3: الحرج من الإنجليز هو حرج سياسي بسبب الموروث الانتدابي
0: والاستعمار. بس شو دخل الرياضة بالسياسي؟
3: لا دخل الرياضة.
0: نحن عشقنا لاعبي كرة القدم وطريقة لعب منتخب معين، ما رجعنا على يعني تاريخيا شو عمل. بس أنا بفهمك يعني بالواقع المركب اللي نحن عايشينه، بالذات القبعة المهنية اللي أنت جاي معها، بفهمك. بس ما تحس محرج؟ أنا عم بعطيك إسا يعني هيك تصريح علني، ما تحس محرج سياسي مع العلاقة بالرياضة؟
3: أنا بهذا المونديال تحديدا بسبب وجود 8 منتخبات عربية كمان فيه، في لحظات اللي لما بتشوف منتخب عربي فالتعاطف يعني الجانب العاطفي والوجداني بيشتغل معك بشكل يعني أوتوماتي في الموضوع، ولكن في لحظة معينة بتقول إنه لما بيصطدم الموضوع مع الاعتبارات المهنية اللي عم تحكي معها ليلى وعلى جمالية الكرة والمستوى والأداء، بتقول قديش ممكن يعني. فمرات بشعر إنه في حتى ابتزاز عاطفي لإلنا، إنه بسبب وجود منتخب عربي إنه إحنا مجبرين ملزمين إنه
0: يعني
3: نشجع. أنا متعاطف مع المنتخبات العربية يعني.
2: أذكر في مونديال 90
0: مونديال 90
2: لحظة إنجلترا
0: ما أكبرك.
2: شكرا. تلا يا أخوي شوف التنمر.
0: إحنا خلقنا بالتسعين. شو
2: اسمعي، إنجلترا ومنتخب مصر ومجد عبد الغني، والهدف اللي سجله من ضربة جزاء اعتقد كان ضد منتخب انجلترا، كان في يومتها كثير حكي عن هاي المباراة، يعني استمرار للحديث اللي انت حكيت عنه، الربط بين السياسي والرياضة حتى لو كان مخفي او بالخفي او من وراء الكواليس هو موجود.
3: لا موجود بكثرة، بس انا بما يتعلق بانجلترا انا بفكر مش بس لاني مشجع المنتخب الانجليزي، اكثر اداء كان مقنع في المونديال لحد اسا وأجمل مباراة كانت في المونديال.
2: احنا جولة واحدة بس دكتور، جولة واحدة
0: بس هذا كان رأينا ببداية البرنامج.
2: لا بكون جولة واحدة يعني.
3: لا لحد لسه
2: يعني ممكن شيء يتغير حسب النتائج، حسب الظهور للمنتخبات في الجولة الثانية.
3: الشوط الأول للمغرب والبرازيل،
2: أنا حكينا يعني أجمل مباريات.
3: الشوط الأول للمغرب والبرازيل برأيي كان رائع بأداء المغرب. الشوط الثاني لفرنسا أمام السنغال كان رائع للمنتخب الفرنسي، ولكن المباراة بالمجمل من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة والأداء واللعب الإنجليز لعب فيه قتال، فيه روح قتالية، وأنا بحب هذا اللعب يعني. أنا منحاز له بشكل كامل،
0: وأنا 100% هو بذكرنا أجمل يعني. إن كان فرنسا وإنجلترا إذا هيك بدنا نحلل الأوروبيا، أنت بتحكوا عن كل الموضوع انك عم بتشوف كرة قدم سريعة بتشبه كرة القدم الأوروبية، دوري سريع، وهذا اللي بيميز المنتخب الإنجليزي، واللي شفنا مبارح كمان كل قضية التمريرات السريعة، العودة، القوة، الأدرينالين اللي بيطلع بجسمك، هجمة ورا هجمة.
3: أنا
0: كرة القدم
3: بعد لعبة امبارح ما غيرتوا شوي توقعاتكم بالنسبة
0: لي؟ احكي له انت ما كنتش عم تسمع بداية البرنامج.
3: لا
0: طلع بالاستوديو شو في علمين قبل بعض.
3: فرنسا وانجلترا.
0: قلت له هذا النهائي.
2: بس ليلى كان رايها شيء ثاني. كان هولندا
0: كان تغير
2: مع انه هولندا على فكرة مع اليابان مع اليابان كان كمان مباراة حلوة.
3: بس أنا برأيي اليابان كانت مقنعة أكثر باللعب.
2: بالضبط. بعطيك كمان معلومة. بجوز سر هاي المونديال وجمال هذا المونديال إنه حتى المباريات اللي مش الكل متابع المنتخبات اللي هناك، كوريا الجنوبية مع منتخب التشيك مباراة كانت جميلة جدا أيضا. بس هاي المباريات يعني منتخبات اللي هي مغمورة، منتخبات اللي مش كثير معروفة، حتى ساعات المباريات كانت في ساعات بعد منتصف الليل. بس برأي هذا المونديال شوي شوي زي مطار الديزل، أنا بسميه زي محرك الديزل، شوي شوي بفوت لأجواء تنافسية وجميلة جدا.
0: وهذا اللي راح نشوفه. بس بتعرف أنت في فرق صغيرة اللي هي عم بتخرب المشهد شوي، وهذا يمكن اللي مقلل الحماس عند كثير
2: من
0: الناس.
2: من أي ناحية نتائج؟
0: أنت سألتني، بتعرف شغلي، سألتني سؤال كم مباراة صرنا حاضرين من المونديال، كم مباراة تقريبا صرت حاضر؟
3: أنا مش أقل من 8 مباريات.
0: هو يعني بيقول إنه بس روح عليه مباريات ثنتين. أنا كنت بتمنى لو قد يكون بنفس الوضع. يعني المنتخبات الكبيرة حضرت كل مبارياتها، المنتخبات الصغيرة أقل. بس بتعرف هذا بيخدنا، لأنه قبل في النسخات الماضية كنا نحضر كل المونديال. سيبك إنه كمان التوقيت صعب كثير جداً. بس كمان في أسماء جديدة اللي أنت أول مرة بتسمعها، حتى من ناحية التوقع مش عارفين نتوقع على قد ما هي، وهي المنتخبات مش عارفين مستواها على أرض الواقع. يعني بتطبيق الشمس كل مرة بفوت بدي أفحص عن جد مين هذا الفريق، بروح بحلل بحاول أفهم التشكيلة
3: بس
0: تبعه.
3: بس في إشي في هذا المونديال أنا يعني بالش من قبل فترة، هو تقليص الفوارق بين المستوى والأداء للمنتخبات. المنتخب الكبير، الهيمنة الأوروبية شوي شوي عم تضعف، عم بتخف، مع أنه ما زال الفرق الأوروبية الأكثر حظاً والممكن يعني الوصول لل، ولكن أنا شاعر كمان أنه في مومنتوم، في هيك لحظة للمنتخبات العربية، بمعنى في دخول للملعب بدون حرج، يعني بشكل هجومي بشكل قتالي. بحتى يعني المغرب بينت أنها مش حالة اللي ولت يعني مع هذيك اللحظة، انه في هنا استمرارية وممكن البناء عليها، انه في نشوء وولادي للكرة العربية
0: اللي ممكن
2: ثمان منتخبات
0: مش بس هذا بسبب كمان توسيع المنتخب.
2: بس مونديال. الغير متوقع، انا بقول وقلت من بداية المونديال لما شفت المباريات، الغير متوقع هو المتوقع في هذا المونديال
3: طبعا. في يوم فجأة
0: راح يكون في

0: مفاجآت، وكان بلشنا نشوف مفاجآت. أصلا أكبر مفاجأة كانت قطر، يعني تعادلت في المباراة الأولى على أرضها، قطر ما استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز، كان أول فريق مستضيف بيخسر في 2022.
1: إشكالي شوي المنتخب القطري يعني بالنسبة لي،
0: لأنه ما مش قطر.
2: من أي ناحية؟
1: لأنه فيه يعني لاعبين هن مش قطريين.
2: بدي أعطيك معلومة، منتخب المغرب منتخب المغرب أغلب التشكيل إذا مش كل التشكيل الأساسية من لاعبين اللي انولدوا خارج المغرب، تمام، وتم استقطابهم لمنتخب بلاد او تعال نقول اهاليهم وجذور اهاليهم،
1: بس من جذور ينحدرون من جذور مغرب.
2: أنا معك، بس من
0: اكثر منتخب، من اكثر منتخب عليه نقد في هذا الموضوع؟
1: فرنسا.
0: يلا فرنسا،
1: فرنسا
0: فريق المهاجرين. طب اذا انا مهاجر طيب، واهلي وجد جدي هاجر الى فرنسا وولدت في فرنسا، هل هذا ما بيعطيني الحق بان يكون في المنتخب؟
1: انا برايي مشهد المنتخب الفرنسي هو مشهد يبشر بالخير،
0: صح،
1: انه المهاجرين فيه واحد من المحلات اللي فيه بطاقة صهر، بمعنى فيه جزء من اندماج معين، وين المشروع الفرنسي برفض المهاجرين بالزبط. في محل اللي عم بيعمل بطاقة صهر،
2: وهي النقطة كانت نقطة الضعف لدى المنتخب الفرنسي. إذا بتتذكر هذا قبل 20 سنة، منتخب فرنسا بعد ما نفاز بكأس العالم بال98 أجى على المونديال اليابان وكوريا الجنوبية وتم إقصاؤه في دور المجموعات بسبب الخلافات اللي كانت بين البيض والسود داخل المنتخب، تمام. وأحد الناس اللي كان في أنا ذاك في المنتخب كان ديشان،
0: ما هو أكثر واحد، بس هو عنصري على فكرة بالمناسبة جدا، يعني اللي معصول عربي هو عنصري، هو العمل اللي عمله في بنزيمة، وأي حدا يعني هو إذا أنت ما بتفرض عليه، إذا بتكون من جذور عربية وما بيتم فرضك عليه، ليش هم عنده مشكلة؟
2: ومنتخب هولندا كان يعاني من هاي النقطة، منتخب هولندا كمان كان يعاني من هاي النقطة.
3: بس الأداء والقوة والتميز والتفوق في والمهارات بالآخر بتفرض نفسها حتى على العنصري.
0: مليون بالمية.
3: شوف اليوم المنتخب الفرنسي بأي مرحلة
0: موجود. بس إذا ما نرجع ل 2022 كانت أزمة حياتنا لما تم يعني إقصاء بنزيمة بعد ما انحكى بأنه تعرض إلى أصابة كبيرة وكان مقدر أنه يكمل وأنه يعود، لكن هو أنهى حلمه بأنه يكمل المونديال. ديشامب هيك بيتصرف. نحن بتعرف كنت بدي أسألك سؤال، ما كانش عندك مخاوف على مستوى المنتخب؟
2: بس بهاي النقطة بتعرف شو راح يكون التعويض الأكبر بعد رحيل ديشامب؟
0: زيزو حبيب القلب. طيب منتخب الإنجليزي ما كان عندك مخاوف إنه اللاعبين ما يجوا جاهزين بدرجة كافية؟ لأنه إحنا عم نتحدث حكينا عن قوة الدوريات، الدوري الإنجليزي هو الأعظم في الدوريات الكبرى، هو الأقوى، في عدد مباريات أكبر بتستمر. يعني قبل المونديال بأسبوعين كنا عم نلعب كمان دوري الأبطال، كان أرسنال موجود، رايس هو جزء لا يتجزأ من المنتخب. ما كان عندك هاي المخاوف بأنه عن جد ممكن يكونوا في جهد مضاعف على اللاعبين بأنهم يجوا؟
3: طبعا، وأنا خفت كمان من إنه عادة لاعبي المنتخب الإنجليزي كانوا يلعبوا في الدوري الإنجليزي، ففي نوع من تفاهم، في نوع من هرمونيا بيناتهم للاعيبة، لأنه هالمرة في كمان توزيع أكثر، يعني في لاعبي اللي بتلعب اليوم بالدوري الألماني، في لاعب بتلعب بالدوري الفرنسي،
2: وهي سبب نجاح المنتخب الإنجليزي.
3: بفكر إنه هاي واحدة من
0: اللي حرروا هاي النقطة.
2: طبعا تستقطب كمان لاعبين اللي لعبوا في طريقة لعب ونمط لعب يختلف، لأنه الدوري الإنجليزي بيلعبوا بشكل مباشر أكثر من الدوريات الأخرى.
0: بس الألماني والإنجليزي كثير بيشبهوا بعض، وأكثر شيء ألماني وإنجليزي موجودين للمنتخب الإنجليزي.
3: المدرب كمان عم بيعول على وجوه جديدة في المنتخب.
2: كان فعلا انتقاد كثير.
3: أنا توقعت إنه ساكا يكون يعني
0: خارج بطل الدوري الإنجليزي.
3: لا، توقعت انه ساكا يكون هو يعني حواليه
0: راشفورد
3: يبدا معاه باللعبه، ولكن فوتوا في الدقائق الاخيره لراشفورد.
0: نحن يعني بدنا نشيد يعني بعقليه المنتخب، المدربين الالمان اللي كمان عم بيثبتوا ذاتهم بشكل كثير كبير. نتحدث عن توخيل، بلش عن جد نشوف طبعاً انعكاس فكره الألماني على المنتخب الإنجليزي. نتحدث عن فليك في برشلونة والقيمة اللي رفع فيها برشلونة. في الماضي كانوا الطليان أكثر هيمني في هذا المكان، بعدين ظهروا الإسبان، واليوم عم نشوف عهد جديد للمدربين الألماني.
2: نعم نعم،
0: يعني أنا بشوف إنه المدرب الألماني عم بيجيب حاله في عالم التدريب.
2: يعني توخيل شو كان نجاحاته؟ تعال نقول غير النجاح اللي معروف له بالأول مع باريس سان جيرمان، مع تشيلسي شو كان له نجاحات؟
0: بس كيف شو كان له نجاحات؟
2: أنا حسب رأيي
0: هو تعرض لانتقادات في اليورو.
2: الإسبان هم المسيطرين، إن كان لويس إنريكي أرتيتا أو غوارديولا،
0: معك أنا ومسيطرين بقوة، لكن الفكر الألماني يعني حاضر.
3: أنا عندي سؤال لكم اثنين بهذا الموضوع، كل وقت شاغل بالي، والعلاقة بين السياسة والكرة. قديش برأيكم موضوع مدرب اللي هو من خارج
2: البلاد
3: بدرب منتخب؟ يعني أنا بشعر أنه بالأخص مدرب، يعني اللي هو قائد
0: لازم يكون نفس الجنسية
3: الطاقم الفني والإداري وال وال وال اللي يكون من يعني نفس الجنسية
0: هيك تعودنا على فكرة من
3: زغو... بشوف البرازيل بشوف إنجلترا.

0: يعني
1: بطفولتنا هيك كانت الحالة.
0: قديش انتم شايفين هذا الشيء ايجابي او سلبي بالموضوع؟ يعني انا بشعر انه بيعطي روح معنوية.
2: اذا انا مش غلطان في معلومة بتقول
0: يعني مارادونا تذكروا مارادونا لما درب الارجنتين كان في هيك روح مع انه
1: ما نجحش
0: بس انه كان في روح.
2: السؤال المنتخب دكتور هل هو بحاجة للمهنية ام بحاجة في نفس فترة الزمنية للثوران تعرف من ناحية
1: الاثنين جوابه الاثنين. أنا بوافقه بهاي النقطة.
2: ولا منتخب على فكرة ولا منتخب عنده مدرب من جنسية تختلف أخذ كأس العالم إذا مش غلطان فيه معلومة من هالنوع لازم
0: فحصها.
1: لازم هاي فحصها بس أنا بدي أقول لك ممكن عن جد إنجلترا تكسر هاي المعلومة في هاي النسخة لأنه تخيل رائع كان بس بتعرف هذا ممكن عن جد يعني السؤال في مكانه كثير لأنه في طفولتنا كنا نشوف على طول إنه لازم يكون في نفس الجنسية وكان هاي سياسي في الاتحاد العام لكرة القدم بنفس الدولة وكأنه يعني هذا واحد من الولاء يعني هذا ولاء هذا يعني أنت بتعبر عنه أنت بتنشر النشيد الوطني للمنتخب على أرض الملعب أنت بتتعامل مع جماهير أنت بتختار من الكادر تبع دولتك فأنا بعتقد أنه هون يعني كسر فيه مخاطرة كسر هذا القالب باعتقادي أنه لا أنا بفضل يعني إذا أنت بتسألني أنه أكيد يكون بالنفس الجنسية لأنه يعني بتذكر لما كان تيري أونري بي بي بال 2018 عم بيدرب
2: بلجيكا
1: وكان المنتخب الفرنسي عم يلعب وكان هناك كل الوقت حديث في الصحافي
2: بانه
1: كان مساعد لكن كان ضمن التيم
0: بلجيكا في علاقه بينها وبين فرنسا
2: حتى باللغه
1: حتى
0: في مجموعه
2: في مجموعات
1: مجموعه بس لا الفكره انه كان كل حديث الصحافي بانه لمين يميل مين بده ينتصر عن جد
2: لمين يميل ولا لمين يمال
1: لمين يميل لمين يمال هو حاضر في المحل رح نشوف اذا هو رح يكون ولا ابو عدي رح يكون
0: أنا عم بتخيل إنه يكون رئيس حكومة لدولة معينة من خارج الدولة يعني أنا بهيك كل وقت بفكر
2: السياسة راح لهذا الموضوع
0: لا يعني قديش إحنا عنا إيمان كمان بقدرات والكوادر والكفاءات المحلية يعني لما أنا بلجأ لمدرب
2: سؤال واسع جدا على فكرة ينطبق على جميع المجالات
0: يعني بفرق الدرجة العليا سخنين ووورين اللي كانت كان كل وقت سؤال يعني مين عنده كوادر محلية لما عندك 11 لاعب من بالفريق
2: عارف شو معنى كادر محلي هل هو كادر من البلاد ولا كادر من المجتمع العربي ولا من فريق الشبيبي
1: بحالتنا لازم يكون من المجتمع العربي لانه يعني ضيق جدا انك تجي عم تحكي عن قريه او مدينه
0: كمان انا بقول البلد بعدين الدائره الاوسع المجتمع العربي المحلي فلما بتشوف فريق من 11 لاعب فيش فيه هاي الكوادر المحليه بتقول قديش هذا الفريق عن جد هو فريق اللي بيمثل المجتمع العربي فنفس الشيء لما بتلاقي انه الكادر او الطاقم او اللاعبين بهالحاله هن من خارج يعني الدولة هاي فقديش عن جد هذا الفريق هو بعبر عن
2: أنا بدي أرجع للنقاش بالنسبة ل يعني لمين يمال لما اختار منتخب إسبانيا هل هو اختار المنتخب اللي عن جد بيمثل الشخصية للمين يمال بيمثل الانتماء للمين يمال أو فتش على المنتخب اللي من ناحيته من خلاله زي فريق كرة قدم صار من خلاله ممكن يوصل البطولات وعلى فكرة في مونديال 22 ليلة منتخب المغرب وصل
0: طبعاً.
2: أبعد من منتخب إسبانيا
1: طبعاً
2: يعني في هاي النقطة أنت بتحكي على الخيارات واختيارات اللي ممكن تقلب الموازين في عدة شغلات
1: نسأل السؤال بأنه لو المنتخب المغرب يعني لو خير ما بعد إنجازات المنتخب المغربي لوين كان رح يميل ويمال يعني كمان تحدث عن هذا الموضوع أنه كان في عنده ديليما يعني كان في عنده تخبط في هذا الموضوع نحن معنا دقيقتين شو حابب تحكي بما أنه يعني هيك عم تحكي دخلت لنا سياسي بالرياضة بس تمام
2: من أنا حبيت النقاش اللي هو تعرف هيك في اختلاف بالاراء كمان
0: لا انا يعني شايف انه المونديال يعني راح الجوله الثانيه راح تحمل معها كمان تحدي ومنافسه اكبر وكل ما تقدمنا في المباريات وفي المراحل راح نشوف شيء بس انا بتوقع مثلك انه هذا المونديال راح يحمل معه مفاجات كبيره فرق تم التعويل عليها كثير راح تبين انها خاويه وفرق لم يتم التعويل عليها راح تكون فيها مفاجات في هذا المونديال انا بتامل كثير انه مستوى اللي شفناه امبارح في لعبه انجلترا هو يكون المشهد العام في
2: هذا انا بقول لك كمان شغله راح يكون في هبوط حر لمنتخبات اللي كانت تعتبر منتخبات عظيمه في هذا المونديال وراح يجي محلها وترتقي منتخبات اللي ما كانت عن كل كانت بين تحت وفوق كانت في الوسط راح تكون تاخذ تيجي محلها
1: انا بتمنى هذا السيناريو
0: اخر نقطه ضحكه بس تفضل البرتغال كانت بالنسبه لي يعني امبارح مباراه سيئه جدا ولكن بذكرني مباراه الارجنتين امام السعوديه في المونديال السابق بك

0: بكير تجلدوا البرتغال
1: 100%.
2: بكير تجلد رونالدو.
1: قلكم على الدون يا اخوان. انا يعني مستفز لإلي اصلا. تعرف ايش بدي اعمل الفيديو تبعي بالراديو عن
2: غيرت رايك.
1: غيرت رايي.
2: شكرا.
1: غيرت رايي. ما عادش بدي اعمله عن ميسي وكلوزي. رح اعمله عن دون وخلصنا. طيب نحن وصلنا للختام. دكتور محمد خلايل انت رح تضلك في الاستوديو لانه مكملين بعدنا كام بس. شو عندكم؟
0: عندنا ملفات كثير اليوم.
1: شو اهمها؟
0: موضوع التعليم في جيل مبكر في الأكاديمية من المدارس الثانوية.
1: عندنا هيك شيء في البلاد؟
0: طبعا.
1: رهيب جدا.
2: نقدر نضل معك زي ما كنت معنا.
1: عن شو نحكي؟ عن شو نحكي بس؟ طيب خزكية نحن وصلنا للختام.
2: ليلى شكرا.
1: رح نكمل الأسبوع القادم يا جماعة. رح يكون معنا مشجعين، مشجع فرنسي تسكر، مشجع ألماني تسكر، فظل عندك
2: مشجع أرجنتيني تسكر، مشجع برازيلي تسكر.
1: شكرا كثير على الاستماع. نحن رح نكمل معكم بكرة. زميل العزيز نبيل سلامي رح يكون معكم في المجال الرياضي مثل العادي، كمان أخبار المونديال رح تكمل في زوايانا الخاصة أيضا في كل برامجنا. وما تنسوا اللي بعده ما مش عم بيكون جزء من تطبيق الشمس هو الخسران.
2: أديوس شكرا.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال أو تقدم أي أموال أو ترفع العقوبات قبل ملاحظة السلوك المطلوب من طهران، وأوضح أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بدأت اليوم، مؤكدا أن واشنطن ترغب في تحسين العلاقات مع طهران لكن ذلك يتطلب التزاما إيرانيا. كما شدد فانس على أن أي اتفاق نهائي سيضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أو قدرتها على تمويل ما وصفه بالإرهاب. وفي السياق ذاته قال نائب الرئيس الأمريكي إن بلاده تتوقع من حزب الله الامتناع عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وفي المقابل أن تكف إسرائيل عما وصفه بالعربدة في لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدفق النفط المستمر مؤكدا أن إيران لن تتمكن أبدا امتلاك سلاح نووي وأن العالم سيكون أكثر أمنا نتيجة لذلك، وأضاف أن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا كبيرا في حين وصلت معدلات التوظيف إلى مستويات قياسية مع تسجيل انخفاض في الأسعار. وفي تصريحات منفصلة قال ترامب إنه من المرجح أن يدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لكنه أوضح أنه ينتظر معرفة بقية المرشحين، وأضاف أن لديه علاقة جيدة مع نتنياهو، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية، مؤكدا استعداده للقائه به.

0: أفاد التلفزيون الباكستاني بإلغاء زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة إلى سويسرا دون الإعلان عن أسباب الإلغاء. وفي السياق أشار إلى أن المفاوضات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ بشكل مستقل ضمن مسار منفصل عن المحادثات الأخرى. من جانبها قالت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع إن زيارة الوفد الإيراني إلى جنيف لم تحسم حتى الآن، وإن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. فيما يتعلق بملف الضفة الغربية، أدانت 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفات الغربية. وأشار البيان إلى أن الاعتداءات طالت مسجدي جلجيا الكبير والفاروق شمال رام الله، واعتبرها انتهاكا واضحا لحرمة دور العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي. وأكدت الدول رفضها لاعتداءات المستوطنين وللإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية المستمرة، محملة إسرائيل المسؤولية عن هذه الانتهاكات. محليا، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن عند تقاطع معام في وادي عارة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو يعاني من إصابات نافذة ووصفت حالته بالمستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في القدس 18، الجليل الأعلى والناصرة 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في الصف التاسع تجلس في قاعة محاضرات جامعية وتستمع إلى مساق في الفلسفة وأخرى تتعرف إلى نظريات فرويد في علم النفس إلى جانب دراستها المدرسية. قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، لكنه واقع يعيشه اليوم طلاب وطالبات يشاركون في برامج التميز الأكاديمي داخل الجامعات ويخوضون تجربة أكاديمية مبكرة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من كامبوس. نسلط الضوء اليوم على البرامج التي تفتح أبواب الجامعات أمام طلاب المدارس وتمنحهم فرصة التعرف إلى الحياة الأكاديمية في سن مبكر. سنستمع إلى قصص وتجارب ملهمة، فكونوا معنا. معكم يارا حاج يحيى ومحمد خلايلة. معنا اليوم في استوديوهات الشمس لطيفة وسلمى، طالبات في الصف التاسع من مدينة تمرة، أنهوا عامهم الأول في برنامج متعدد المجالات في جامعة تل أبيب. أهلا وسهلا يا صبايا.
1: أهلا فيك.
2: طيب أول إشي كمان مرة أهلا وسهلا فيكو لطيفة وسلمى. أنا عم بقلب في صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وإذ بصادف خبر يعني عن إنهاء العام الأول في برنامج متعدد المجالات في جامعة تل أبيب عن صبايا ثنتين بالصف التاسع من طمرة. شوي الموضوع كان مستهجن لإلي في البداية، بالصف التاسع جامعة طمرة صبايا، فشوي هيك حاولت ألملم ورجعت في الذاكرة لأيام اللقب الأول وتذكرت إنه كان معي في اللقب الأول أكم شاب اللي هني كانوا بالصف العاشر في هذه الفترة وكانوا عم بينهوا عام السنة الأولى من دراسة اللقب الأول في علم الحاسوب. لما إحنا يعني عمليا وصلنا هن وصلوا للجيل اللي إحنا بنفوت فيه على الجامعة كان صار معهن لقب أول في علم الحاسوب. فمن هنا إجا فكرة ونولدت فكرة هاي الحلقة في البرنامج. فأهلا وسهلا لطيفة وسلمى. إيه نبلش بأول إشي بهيك سؤال تعريفي،
3: تفضل
2: احكوا لي شوي عن حالكم. نبدأ معك
3: يلا. إيه سلمى عواد من مدرسة المتنبي بمدينة تمرة صف التاسع. كيف قلتي؟ إيه عن نفسي أنا يعني أعرف شوي شخصيتي. إشي دايما من وانا صغيرة خلص في طموح عالية، بدي أصل لبعيد، بدي دايما أكون متفوقة، أحاول عشان أجتهد وبالآخر كل واحد باخد شو بسعة مذكورة بالقرآن هاي. ويعني عم بشوف يعني من جيل صغير وعم بشوف انه عن جد اللي بيجتهد وبتعب بحصل. هي شغله فيي وايجابيه ومتفائله دايما. خلص
0: ان شاء الله عندي.
2: يعني رغم كل المشهد القاتم بضلك ايجابيه؟
3: طبعا.
4: اسمي لطيفه محمد ابو رومي، في الصف التاسع من مدينه طمره، وانهيت اول سنه اكاديميه الي بجامعه تل ابيب. أنا عن نفسي من وانا صغيرة يعني عن جد بحب أتعلم أشياء جديدة وأكتشف إني أشياء جديدة، وإني دايماً أسعى إني أجرب ودايماً بكون عندي هذا الإصرار إني بدي إني أنجح وبدي أعمل أشياء جديدة. فدايماً إني عن جد بكون طموحة لهي الأشياء، إني أجرب أشياء جديدة، أسعى أصير بأشياء أعلى من كيف أنا إسا.
2: بدي أرجع فيك وإسا كمان خطوة لورا. وإيش أنا كثير مبسوط أنه أنتم موجودات معنا بالاستوديو،
3: وكثير
2: حابب أطلع بزوم هيك أوت من الاستوديو أشوف أهليهن لطيفة وسلمى قديش إسا هن مبسوطين وفخورين بهذا الإنجاز العظيم الرائع اللي موجود. خذوني لأول يوم يعني وطأة قدماكو جامعة تل أبيب، فتوا فيها على جامعة تل أبيب، شو الشعور؟ شو الأسئلة اللي طرقت على بالكو؟ شو المخاوف أو القلق اللي انبعث بهذيك الفترة؟
0: نبدأ معك محمد. قبل كيف بيوصلوا جامعة تل أبيب كل أسبوع من تمرة
3: لتل أبيب؟ بنروح بالقطار طبعا. وإذا أنت بتحكي أول مرة رحنا غير بالامتحان ولا بعد ما قبلنا؟ بدك أول يوم بدينا بدك أقول لك؟
0: أول يوم بلشت أنت بالمشروع.
3: أول مرة بلشنا بالمشروع كان غريب علينا، نروح على القطار لحالنا بنت صف تاسع وبعدنا مش متعودات. فأختي بتتعلم بجامعة تل أبيب، أجت معنا

0: من القاعة. لما وصلنا غاد عرفتنا على حالها وكانت بلاي بذكر هيك بتعتز بإنها عربية وبشغلها وبالأشياء صحي بتعامل الكل بتساوي، ما كانش إنه فاهمة كانش هيك وهيك، بس بنفس الوقت كانت هيك عندها اعتزاز بهي الشغلة. ودايما بعد المحاضرة كنا نتوجع عندها حتى أول محاضرة، وراحت لما تشوفنا هيك صفنات فيها كنا نقعد أول رف أنا ولطيفة بالمحاضرة، شوفها هيك صفنات فيها إنه شو بتحكي، تروح تبلش تحكي هيك كلمة بالعربي تفوتها عشان نفهم عليها حسوا
1: كمان بالأمان.
0: أو قالت لنا مستعدة أفوت معكم زوم لبعدين أفهمكم أي شيء بدكم إياه.
1: تحية ليارا إغبرية إذا بتسمعنا.
2: بأول محاضرة إلنا بذكر كيف كانت هيك إنه غريبة وتجربة كانت كثير فريدة من نوعها، إنه إحنا أول مرة بنحضر محاضرة ونفوت على قاعات محاضرة بالجامعة الحقيقية، إنه مش بالمدرسة، إحنا متعودات دايما إنه مدرسة وحصص وتعليم عادي بلغة عربية وهيك. فزي ما قالت إنه أول إشي المحاضرة بالصدفة كانت عربية، فهي كثير دعمتنا حتى أعطتنا وقتها الإيميل تاعها إذا بدنا نتواصل معها أو كان عندنا أي صعوبات اللي هي ترجع تفهمنا إياهن. فيعني عن جد المحاضرة غاد يارا كانت كثير لطيفة وحنونة يعني معنا، كانت تتفهمنا يعني إنه إحنا عرب وبعدنا أول لقاء ولغة عبرية وبعدنا مش متأقلمات، فعن جد إنه كانت كثير متفهمة وصبورة علينا كمان كانت كثير.
3: سمعت إسا جملة شوي غريبة منكو إنه قعدتوا في أول محاضرة في الصف الأول. إحنا عادة الطالب العربي في الجامعة اللي بيراقب الحركة في الحيز داخل غرفة الصف أو داخل المحاضرة، بالذات في المحاضرات اللي الصفوف الكبيرة القاعات، إحنا بنحاول نتخبى وكأنه عاملين عملية، فبنلجأ للصفوف الخلفية ورا خوفا من إنه نحكي أو حدا يتطرق لنا أو المحاضر يوجه لنا سؤال أو استفسار أو يكون حتى بمحل اللي هو مركزي في المحاضرة اللي ممكن يسلط الضوء شوي علينا. فهل خياركم انكم كنتوا تروحوا وتقعدوا في الصف الاول هو خيار يعني نابع من، ولا هيك بمحض الصدفه رحتوا على الصف الاول؟
0: لا كان نابع من تخطيط منا الثنتين، يمكن على هي الشغله انه جيلنا بشكل عام بكل المجالات هيك منفتح اكثر من جيلكم، هاي نقطه. بس ثاني إشي يعني مني انا ولطيفه دائما بالمدرسه بكل المحلات بدنا نركز وحطات إشي براسنا إحنا بنروح على الصف الأول وقتها، عشان أنا رايحة غاد خلص بدي أتعلم هيك الموضوع كان.
2: إحنا كنا من رضا، نابع من رضا الإشي إنه إحنا بدنا نقعد بسطر الأول عشان نركز وما نلتيش بالسطر الأخير. ودايما بتحسوا إنه المحاضر أو المعلم اللي بيكون يعني دائما يعني الأغلبية بيكون تركيزه على السطر الأول، هو الزبط بتحس كأنه بشرح للسطر الأول والسطر الأخير إنه أقل أهمية، ومش أقل أهمية بس إنه عادة الشعور هيك بيكون. فإحنا عن جد يعني كان نابع من رضا وعشان نفهم إحنا رايحة غاد عشان نستفيد مش عشان نتسلى.
3: طيب بدي أسألكم يعني أنتوا بعدكم بتروحوا على الجامعة عمليا يوم خميس، ولكن باقي الأسبوع أنتوا في المدرسة؟
2: إحنا كان كورسات يوم خميس وكورسات يوم اثنين. يعني أول كم من شهر كان يوم خميس وآخر كم من شهر كان يوم اثنين، حسب الكورسات وحسب المعلم والمحاضر كيف بيكون فاضي.
0: أول كورس البيولوجيا كان اختياري منهن، وقتها ما كانش إنه رافد حمية يوم خميس أنتوا بتروحوا، والساعات كانت شوي مشكلة إنه على 7:30 منخلص وثلاث ساعات يمكن، وقتها كان في ورشة مخينة كمان، فكنا نروح على الركابة مرات نصل البلد 10:30 لمن المي العملت عم هاي المحلات 10:30 11 تسع الأيام. وغير هيك كنا بالموضوع إنه كان بيولوجيا يوم الخميس أول إشي وبعدين انتقل ليوم الاثنين حسب الكورس اللي إحنا اخترنا، خلصنا إسا سمستر بيت.
3: عمليا كمان مرة بدي أرجع لنفس النقطة، عمليا عندكم دوام في المدرسة ودوام في الجامعة.
0: صحيح.
3: بدي يعني أحاول أفهم منكم بعد ما يعني انكشفتوا على العالم الأكاديمي، على الجامعة، على النظام، على المرافق الخدماتية، على حتى مواد ومواضيع اللي هي بدرجة صعوبة وحتى بلغة اللي هي مختلفة عن اللغة اليومية الدارجة عنا، قديش شعرت أنه في فرق؟
0: في فرق كان بلاي بين مدرسة لبين جامعة. وإذا بدك أخصص اللغة العبرية دبل يعني فيها بعدين أحكي باقي الأشياء، لما تروح على اللغة تاعت المدرسة إحنا شو أشطر إشي بالصف ومتأكدات رايحات غادنا نفهم كل شيء، بتروح غاد بتشوفها غير عن المدرسة شالة، طيب بتفهم كلمة من هون ومن غاد شو بدي اجاوبها؟ مش قادرة اكون جملة اللي اجاوبها بثقة، اجاوب بشوف غيري عم بيحكوا. في وقتها كان الاشي شوي انه انا مش عارفة احكي، وكلياتهم عم باخذوا وبيعتوا معها. وهي بالفلسوفيا كان

0: لاي الإشي يبين بالكورس الفلسوفيا بالذات بالحوار الفلسفة وبالذات بالحوار اللي كان بيناتنا. وكان بالمدرسة كمان بدك تلحق لكثير أشياء، إنه بدك تلحق للدراسة وسنة الجاي ثانوية، وبنفس الوقت بدك تلحق للجامعة اللي تأخذ معدل منيح عشان تكمل بهاي التخنيت.
1: أنا بدي أسألك كان هيك سؤال ثاني.
2: تفضلي.
1: عم تحكي هون على شقين، مش متعب وصعب إنه يعني الإنسان عادة لما بيختار مساق اللي فيه تحدي معين فهو بيخسر ممكن أشياء معينة، كيف وفقتوا بين العالمين؟
0: بلاي كان متعب، وبالذات أنا ولطيفة من المتفوقات يعني بالمدرسة بكثير مجالات، فكانوا يختارونا مثلا دورات بالمدرسة والمجلس الطلابي، وكمان بدك بدورات اللي بريت المدرسة بالأسبوع كان عنا 5 دورات ومنها تعليمية وهي كانت دورة رياضة لطيفة، فإنك بدك تلحقك طول الوقت. حتى أمي بتقول لهاي السنة أنت ما بتفوت على الدار بتطلعي منها، بفوت غير أوعي وأطلع خلص. هذا هو كان بلاي ضغط لإلي، وفي أيام اللي ما يكونش علي إشي خلص بس بدي أنا مديش أحكي مع حدا، بس الواحد يعني أنا عن نفسي أتوقع لطيفة زي
1: نسمع كمان لطيفة شو رأيها بالموضوع.
0: خلص الشعور بالرضا لما يكون عم تنجز إشي بحياتك.
3: قبل بس لطيفة ما يعني نكون معك رح نخرج هيك لفاصل إعلاني قصير وبعدها نرجع نكمل مع الأسئلة والأجوبة ونأخذ أكثر تفاصيل عن هاي التجربة المهمة والملهمة في الحياة الجامعية. ففاصل إعلاني قصير ونرجع لاستكمال محاور حلقتنا من برنامج الكامبوس.

0: حبيبتي، أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
1: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
0: ريحتيني، الله يريحك.
1: دايموند، حبي بيتك أكتر.
2: عالشمس دائماً.
3: شوي على اليمين، لا لا، شوي على الشمال. عزيزي، الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوة نت، هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
4: قصة، حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
5: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: رجعنا لكم من برنامج الكامبوس معي بالأستوديوهات لطيفة وسلمى، طالبات في الصف التاسع، أنهوا عامهم الأول في مساق متعدد المجالات في جامعة تل أبيب. أهلا وسهلا صبايا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني تكملة لهيك الفقرة الأولى لطيفة، بلشنا نحكي معكن عن التوافق والتوازن ما بين الحياة الأكاديمية وما بين الحياة المدرسية، فبلشت هيك وأسألكن كيف بتوافقوا بين الأشياء، وهل في أمور معينة فقرات معينة هيك من أسبوع كنا اللي تنزلتوا عنها؟
1: انتو سألتونا إذا في فرق بالأول بين المدرسة وبين الجامعة، فأنا بقول إنه أكيد في فرق، يعني مثلا بالمدرسة اللي إحنا منجاوب بلغة عربية لغتنا الأم فإحنا منستسهل الإشي وإحنا مواضيع منعرفها ومعلمين منعرفها ومتعودين عليها، بينما بالجامعة اللي محاضرين بغير لغة بغير لغتنا الأم بلغة العبرية، فكان الإشي شوي صعب علينا، بس بالآخر إنه إحنا قدرنا نتأقلم مع هالأشياء. وبالنسبة للي سألتيني عنه
0: التوافق
1: بين الوقت والهاية، فإحنا قدرنا إنه

0: متوافق بين هاي الأشياء كلياتها. من خلال شو خضرنا؟ من خلال الاجتهاد والإصرار، التوفيق بين المدرسة والجامعة بده كثير أشياء، زي قلت لك زي الالتزام، الإصرار، الاجتهاد وتنظيم الوقت. بالنسبة إلى تنظيم الوقت كان أهم إشي، عشان أنا أقدر أوفق بين هيك، بين حياتي المدرسية وحياتي الجامعية بده كثير أشياء، فمنها تنظيم الوقت. فمن خلال تنظيم الوقت والإصرار والاجتهاد إحنا قدرنا نتغلب على هاي الصعوبات والتحديات اللي واجهتنا.
1: إيه، إذا بنحكي عن تنظيم الوقت، هل بتحس إنه هاي المهارة كانت عندك من قبل؟
0: لا.
1: وين تكتسبتي؟
0: كنت دائما يعني أخلي الأشياء للدقيقة 90، وما كنتش أهتم يعني بالوقت، بس إنه من خلال الجامعة لما كان عندنا كورس ميخينا بالأول، فكانت هي تعطينا محاضرات عن كيف ننظم وقتنا، فأنا استفدت كثير كيف أنظم وقتي، وصرت أنظم وقتي أكثر وأكثر، وعن جد كثير استفدت.
1: أعطينا نصيحة لطيفة كيف ننظم وقتنا.
0: بترتبي مثلا، واحد من النصائح اللي اعطتني اياها بعدني بذكرها، انه تكتبي برنامج لك من اول الاسبوع لكل الاسبوع، كل يوم بيومه، كل يوم بيومه، تصير تنهي الاشياء، وهيك بتخليش حالك للدقيقة 90، وبتكون عاملة كل اشي عليك بالوقت المحدد.
1: كنت يعني تمشي على البرنامج؟
0: طبعا كنت امشي عشان اقدر اني اوافق بين حياتي المدرسية وحياتي الجامعية.
2: وسلمى بدي أسألك على موضوع، عم تحكوا على التوفيق
0: بين الوقت، الحياة المدرسية والحياة الجامعية،
2: يعني الحياة الدراسية بشقيها نحكي، أوكي. بس عم نحكي إنه طب في كمان أمور أخرى في الحياة، في الدوائر الاجتماعية والالتزامات الاجتماعية للأصدقاء والعائلة والمناسبات وإلى ذلك. قديش هذا الموضوع بعد ما فتوا على الحياة الجامعية في جيل مبكر تحول لإشي اللي هو ثانوي؟
3: من ناحية الحياة الاجتماعية الأصدقاء، لا، في عشانه دورات كثير مشتركة بيناتنا إذا من البلد، وفي اللي من بريت البلد اللي نعرفهن من دورات ثانية، تواصل الاجتماعي على الإنترنت. أما بالنسبة للأهل هي كانت شوي مشكلة، عشان كيف قلت لك ما بتروح على الدار بتطلع منها، فهن افتقدوني هذيك الفترة، وكان الإشي بس شو إحنا بنجتمع كل آخر أسبوع مثلا، فعشان هيك ما حسيتش بالإشي إنه مش موجودين أو إشي، ودايما اللي هن يركضوا وراي أنا ما كنش موجودة، خلاص هن بدهن يسألوني، يحكوا معي، يضلوا على تواصل، فكان الإشي منيح بالآخر.
0: بالحياة الاجتماعية بالنسبة إلي ما كانتش هالقد مشكلة بتواجهنا، لأنه عادة الحياة الاجتماعية بتكون بين الأصدقاء، بين الصحبات وهي الأشياء، فإحنا كنا نلتقي فيهن تقريبا يوم يوم بالمدرسة، وكنا نحكي معهن على الإنترنت. أما بالنسبة للحياة العائلية فأنا أكيد حسيت، يعني مثلا كل يوم اثنين أو يوم خميس كنت أطلع من الصبح على المدرسة، أروح بكير، أتغدى، ونطلع دغري على القطار لآخر الليل، لـ11 مرات 12 بالليل كمان لتنا نوصل لو بدنا نميل على محل هيك وهيك. فحسيت انه تأثرت شوي حياة العائلية، بس اكيد دايما يعني الاهل كانوا يضلوا معنا ويدعمونا ويشجعونا، انه هن كثير كانوا فخرون فينا، فيعني كانوا دايما هن معنا، ما كانوش يحسسونا بنقص او اشي، او هن انه مش حدنا او هيك اشي.
3: وبدي ازيد اشي على الحياة الاجتماعية، انه من هاي الناحية أنت بتزيد أصحابك أكثر من هاي التجارب، يعني لما تجرب وتروح وتشوف أنت عم تتوسع على الحياة أكثر، فالحياة الاجتماعية عندك أصلاً دوائرك عم تكبر، عم بتزيد، مش إنه عم بتأثر عليها كثير.
0: بالضبط. وكمان بالحياة الجامعية، يعني لما إحنا كنا نروح هيك كورسات كان في معنا أكم من بنت من عربيات، وحتى من المجتمع اليهودي كانوا هن ييجوا معنا ويحكوا معنا، فتكبرت الدائرة الاجتماعية كثير لعنا، صرنا هيك أكثر ثقة إنه نروح نحكي معهن بالعبراني باللغة العبرية، فكان الإشي كثير حلو بالنسبة لهي النقطة.
2: قبل ما نفوت على موضوع اللغة بدي أسألكم سؤال هيك اللي بده شوية صراحة، كمان نحط مراية قدام حالنا، قديش سألتوا حالكم سؤال طيب يا عمي أنا شو بدي في هاي الشغلة إسا بعد بكير علي؟ ليش أحمل هذا العبء ومن إسا أدخل على هاي الحياة الجامعية؟ أنا بعد بصف التاسع وقدامي حياة، في إسا الثانوية، في بقريت، في بسيخومتري، لاحق للحياة الجامعية، بيجي وقتها للحياة الجامعة، وكأنه عم بسابق يعني الزمن،
1: خطوة قبل الجميع،
2: عم بسابق الزمن وعم بحمل حالي أعباء اللي أنا بالغنى عنها بهالفترة، بهالفترة بقدر أعمل أمور ثانية زي كل أبناء جيلي. قديش هذا الموضوع كان حاضر؟
0: صراحة أنا ما كنتش أفكر بهيك إشي، لأنه أهلي دايما كانوا مشجعيني إني لا فوتي جربي، يعني حتى لو إنه صح إنه هو

0: وطاط شوي علينا، بس ما كنتش أحس بهذا الإشي إنه أنا عاملة إشي إنه قبل جيلي وعم بسابق جيلي وهيك، لأنه كانت التجربة أصلا فريدة من نوعها ومميزة. يعني كان الإشي كثير فخر لإلنا وإنجاز كبير لإلنا، فما كنتش أحس إنه لا ليه هيك عملت وبديش وعلي ضغوطات وبسخومتر وقدامي بقريت، لا ما كنتش أفكر بهيك إشي. بالعكس أنا كنت يعني حابة هذا الإشي، والإشي خارج من شعور داخلي إن أنا لا بدي أكمل وبدي أجيب علامات وبدي إن أكمل بهذا الإشي. كنت دايما أسعى إني أجتهد وأجيب علامات حتى بالجامعة وكمان بالمدرسة، يعني ما كنتش أهمل المدرسة، لا كنت أخصص وقت للجامعة ووقت للمدرسة.
1: وأنا صراحة ولا مرة أجتني هيك سؤال، يعني استغربت حتى وانت تحكيه، عشانه دايما حسيت بإنجاز إنه عم بعمل هيك إشي، فتوقعاتي بحالي خلص أثبتها هيك. وقلت لك ثنتين طموحات عندك، فخلص دايما نسعى للأعلى، حتى لو كان في إيش اللي أعلى وأعلى أكيد رح أحاول إن أفوت وأكون بجزء منه.
0: ولا مرة إحنا وقفنا، يعني حتى أنا وسلمى عندنا نفس المرات نفس الصفات، فهي الصفة دايما الثنتين عندنا إنه نكون طموحات، ولا مرة حبينا إنه إحنا نظل واقفات بنفس النقطة، لا دايما بدنا أشياء أكثر وأكثر، بدناش نتنازل عن هذا الإشي، بدنا نكمل بهذا الإشي.
2: قديش هذا الموضوع عم بخلق بنسميها الغير الإيجابية، بنسميها يعني عند أولاد صفقوا أبناء جيلكو، ناس في بلدكو، ناس في الدوائر الاجتماعية تبعتكو، أنه أنا بدي أعمل أو أجرب نفس المسار أو نفس البرنامج اللي سلمى واللطيفة فيه.
1: أول السنة ما حسيتش كثير، أنه كانوا يعرفوا أنه كل مرة بالأسبوع منروح على المدرسة حصة ثانية ثالثة، كانوا يشوفونا وهيك، بس ما كانوش أنه كثير يسألوا الإشي. طيب شرحنا لين خلصت. قبل كم من يوم لما كثير انتشر الإشي وخلصنا أول سنة، وقتها بلاي يعني المتفوقين منهن سألونا على الموضوع أكثر وبعثوا لنا نتواصل معهن نحكي معهن من أبناء جيلنا. هاي النقطة انتبهت لها، بس من صحباتنا اللي معنا بالصف اللي عن جد بيعرفوا عنا كل إشي، يعني بالعكس كان الإشي عرفت عنا كل إشي ومن زمان، بس هن خلص مكتفيات أنه يشوفونا إحنا بهذا الإنجاز وحطت حالهم محلنا.
0: صحباتنا المقربات كانوا دايما أول مشجعين لإلنا، كانوا يحبوا لنا الخير، يعني فيش إنه هي الغيرة من الصاحبة إنه لا ليه أنت هيك،
1: حتى الغيرة الإيجابية ما كانتش موجودة.
0: يعني دايما كانوا لا المحفزين الأوليين إلنا، كانوا يشجعونا دايما ويتمنوا لنا كل الخير،
1: مع
0: يعني
1: إنه الغيرة الإيجابية إشي مطلوب وبالفطرة عند كل شخص إنه بيحاول يكون الأحسن، بس خلص هيك لما الواحد يشوف الحدا زي إخوته بصير بده زي ما بده إله.
3: ومهم كمان نحكي إنه كل شخص وشو هو كمان بيختار، يعني بناش نأتي هنا منوجه لإشي معين أو لطريق معينة، فكل شخص يعني عنده اختياراته وعنده تفضيلاته. مع إيش طلعت من هاي التجربة؟
0: طلعت بكمية فخر وثقة ومسؤولية زايدة، كمان صرنا نثق أكثر إنه إحنا نطلع ونحكي بالعبران ونحكي قدام ناس. يعني صح إنه هاي الصفة كانت فينا من قبل، بس طبعا إنه إسا زادت وزادت ثقتنا بحالنا أكثر، وصرنا بنات مسؤولات عن حالنا أكثر، صرنا نعمل كل شيء لحالنا بما إنه صرنا نروح نركب بالركابة بالقطار لحالنا، فعن جد يعني زادت من ثقتنا ومن مسؤوليتنا،
1: صار في وعي أكثر عنا. ممكن يعني لما تحكي مع حدا اللي أكبر منا وأكبر منا بالعمر، بس عم نحكي إحنا بنفس المستوى، فهو حتى اللي عقبالك عم بصير يلمس الإشي فيك، فمن التجارب الكثيرة بلاي بتنمي قيم اللي بالشخص اللي عقبالك بصير أوعى ناضج أكثر.
3: يعني محمد، بعيدا عن الإنجاز التعليمي والتحصيلي، في هون رسالة غير مباشرة لجيل كان وكمان للأشخاص اللي اليوم بيخلصوا صف 12، قديش مهم إنه الطالب العربي يفوت على أطر وبرامج مختلفة اللي يسقل فيها شخصيته، لأنه إحنا بحياتنا أو بمسار حياتنا فيش ممكن كثير أطر بعد صف 12 أو خلال المدرسة اللي عن جد بتخلينا نخوض تجارب هالقد عميقة ونتعلم من تحدياتها ونسكل شخصيتنا ونكتسب مهارات جدا أساسية بالحياة. يعني وانتو قاعدات تحكوا هيك زي وكأني بحكي مع مختصين في تنظيم الوقت، وانتو بس صف تاسع، فتخيلوا انتو بس تكبروا وهاي المهارات موجودة عندكم، بتخيل هذا هو النجاح الحقيقي محمد، وهاي هي التجارب اللي منشجع يعني كل طالب وطالبة يخدوها عن جد كدش أبكر، لأنه في مجتمعات ثانية هاي البرامج أكثر معروفة وفي عليها إقبال، وبما أنه إحنا بحياة اللي كل الوقت تطلب منا نكتسب مهارات جديدة ونلاقي حالنا لسوق العمل، فكديش أنتو بجيل مبكر بتكتسبوا مهارات زي الاستقلالية، زي تنظيم الوقت، وزي إنه تحطوا حالكم بتجارب جديدة.

0: جيدة. بعيدا عن التحصيل والنتائج, وأكيد هاي أمور إحنا جدا نفتخر فيها, بس أنا شخصيا على صعيد الشخصي وبتخيل محمد كمان بوافقني, بنفتخر بقوتكن على إنه تجربوا إشي, مش مهم ننجح بالآخر نكمل, بس إنه نخوض هاي التجربة ونطلع من تمرة كل يوم خميس بالقطار على جامعة تل أبيب. كداش هذا الإشي بده جهد, وكداش بده طاقة, وكداش عندكن قدرة كمان تتنازلوا عن إنه أطلع مع صحباتي كل خميس أو أروح على مطعم مع عائلتي وكل حدا وشو بفضل يعمل بوقته الخاص.
1: بس بدي أزيد إشي إنه كثير مؤسف على اللي حكيتي, إنه في كثير طلاب بتعرفش بهاي البرامج, وطلاب اللي عندها قدرات وبيقدروا كيف قلت بلاي بسقل الشخصية بفتحن على هاي العوالم قبل بوقت, بس مع هيك فيش عنا معرفة بهاي الأمور, وبالذات الحق يعني على أكبر المسؤولين عن الطلاب الجيل الجديد اللي بدها تيجي تحل محلهن, فهن لازم يصير عندهن انفتاح أكثر على هاي المواضيع ويقولوا لهن إياها, يعمموها كان بالمدارس بالدورات التعليمية وهاي الأمور.
0: عشان هيك كمان إحنا استضفناكم اليوم عشان من خلال منصتنا الإعلامية نكشف أكثر يعني الطلاب على هاي البرامج وعلى هاي المساقات. وبدأ أحكي لكم كمان شغلي, كل مجتمع بمرك بمرحلة تطورية معينة, يمكن قبل 10 سنين ما حدا شارك بهاي البرامج معينها موجودة في وزارة التربية والتعليم من كثير سنين, بس اليوم عم نشوف صبايا زي كان وكمان أشخاص اللي بلشوا شوي شوي ينخرطوا, فكمان 5 سنين أنا يعني عندي أمل أنه يكون في صورة مختلفة. محمد شو رأيك بالموضوع؟
2: أنا يعني اللي بهمني في الموضوع هو التأطير اللي كان في الخبر حول الصبايا, إنه يعني الإنجاز هو في إنهاء سنة دراسية. أنا بدي أخذ الموضوع لورا أكثر, هو الإنجاز بإنه صبايا فكروا أول إشي خارج الإطار المألوف, إنه راحوا على إطار اللي هو مش مدرسة جامعي اللي هو العالم الكبير عمليا, استقلوا المواصلات العامة والتعامل, هاي مهارات إنك تروح وتقطع كارت وتعرف وجهة القطار وتستنى القطار ويروح عليك القطار في لحظات معينة, وتفوت على الجامعة وتطلب فنجان القهوة في الجامعة أو الساندوش تبعك في الجامعة, وتروح على المرافق الخدماتية في الجامعة وين بيسجلوا وين بيدفعوا, هاي مهارات هالقدي. أنا يعني بتذكر عن جد باص اللي بدون مبالغة ركبته أول مرة, هو أول يوم اللي في الجامعة في جيل 19 طلعت من البلد بدلت 3 باصات وصلت للجامعة, فهذا الانكشاف المبكر هاي مهارات, هاي القوة اللي حكيت عنها الاستقلالية تنمية يعني من خلال هاي التجربة, هذا إشي عظيم. كم مرة عليك القطار؟
0: أعتقد إنه
1: يعني راح علينا يمكن مرة واحدة راح, بس دايما نصل بالدقيقة 90 نركض, يعني إحنا ضحكنا عشان عملنا تجارب كثيرة على هالشغلة, كل ما نخلص وكنا على ساعات متأخرة ولا نطلع القطار
3: بعد 5 دقايق
1: وجامعة تل أبيب بلاي قريبة على المحطة, فأنت بدك تروح تركض تلحق حالك على القطار.
3: فإحنا مرات من قبل ما نمر بهاي التجربة كنا نشوف الناس وهي عمالة تركض, ونصرنا نقول إنه من كل عقلنا إنه إحنا نصير نركض على هيك إشي, ولما مرينا بالتجربة صرنا نضحك على حالنا كيف إنه يعني كيف أنا بدي أفوت قطار وما رحش أركض, فإحنا لا إحنا بنضطر إنه نركض عشان نلاحق قطار ما يرحش علينا.
1: بس الحمد لله بالثلاث مرات اللي إحنا تأخرنا فيها على قطار ونركض لقيه متأخر دقيقتين
3: ونلحقه
0: الحمد لله, يعني المواصلات العامة بهاي الدولة بتساعد.
2: خذوني لما هلقيت التفكير بما بعد الثانوية, بلشتوا تبلوروا توجه شو العالم أو المساق أو
0: عمهلك عليهن محمد
2: مجال الأكاديمي اللي حابين تفوتوا عليه بالمستقبل؟
1: أنا بلشت, وبالذات أنه من وانا صغيرة كان عندي هيك حيرة أنه كل سنة من وانا بالابتدائية يقول كل سنة عندي مهنة جديدة بدي أصيرها, إذا علميها أنا عم تحكوا. لما وصلت بالإعدادية وكان الإشي أنه يخوف, وصلت لمرحلة مش عارفة شو بدي أصير 7 8 هاي بديت عندي مش عارفة, وبلاي متحيرة انه انا مش عارفه شو المجال اللي بحبه كثير. كنت عارفه انه الرياضيات من المواضيع, لما فزت على الجامعه وعملنا الكورسات عملنا كورس بيولوجيا فلسفه كيمياء ولما رحت على كورس وكل كورس وكورس منهن شفت كيف انه بالفلسفة مش كثير متحمسة للموضوع، مش كثير حابة احفظ واشوف كل هاي الاشياء. ولما رحت على البيولوجيا عم بدرس كانت دراسة ذاتية كلياتها عشانه بالموت عم نفهم كنا وقتها، فبدك تروح على الدار وتدرس لحالك. بالبيولوجيا كنت ادرس الاشي بمتعة، فشفت انه المجال اللي عم بروح على مواد علمية وبعدنا عم نتفتح اكثر على المواضيع اللي بالجامعة ممكن ندرسها.
3: انا من وانا طفلة صغيرة حاطة براسي موضوع الطب اني حابة اصير طبيبة وهيك، ففكرت انه هاي التفكير بيجي بس بمجرد اني طفلة وبشوف الدكاترة وهيك، بس كل ما عمالي انا عم بكبر لا بحس انه هذا المجال اللي عن جد بدي اياه. ولما انا فتت على كورس البيولوجيا وقت ما علمتنا عن المخ واجزاء المخ وقتها بتذكر الكورس عن هيك كان، وكنت عن جد يعني ادرس الاشياء بمتعة، فانا حسيت انه هذا المجال يعني عن جد بناسبني. بس كمان إشي إنه أنا كمان بتلخبط يعني مرات، يعني هذا مش إنه القرار النهائي إن بدك أتعلم، بعد معي وقت وبدي أفكر لصف 12 وإن شاء الله بطلع بقراري منيح لإلي.
0: بس بدي أحكي لكم إنه أنا 28 ومحمد
2: فيش حاجة أحكي
0: قديش عمر، وكل يوم نسأل حالنا هل إحنا بالمكان المهني الصح وشو بدنا نعمل، فعشان هيك حكيت له عمهلك عليهن في وقت، بس كثير مهم تفكروا ويعني تشوفوا على الأقل الاتجاه العام. يعني هل يعني أنت بتحكي لي يعني كداش هاي التجربة مهمة، أنت بتحكي لي أنا ما توصلت مع كورس الفلسفة مش جعبالي أحفظ، فممكن تروحي على إشي أكثر علمي. هون بتحكي لي أوكي في أشياء كثير كانت مثيرة للاهتمام بس أسمع عنها وأتعمق أكثر بأجزاء الدماغ، كمان هذا إشي مهم. بس عم أهلكن يعني في معكن إن شاء الله مستقبل باهر بستناكن مع هاي القدرات وهاي الطاقات.
2: قبل ما يارا تنهي مستعجل تنهي
0: لا مش ما بديش مش مستعجل
2: بدي رسالة أخيرة هيك منك
3: للطلاب
2: منك ومنها كل واحدة نبدأ مع لطيفة وننتقل لسلمى.
3: بدي أقول للطلاب اللي من جيلنا انتوا زدتوا حالكم على التجارب الجديدة، اكتشفوا أشياء جديدة، ما تخافوش انكم تجربوا كل إشي، يعني حتى لو انه ما نجحتوش بهاي التجربة عادي جدا، الواحد الحياة تجارب، ما تخافوش انه العمر مش عائق لانك تفوت على هيك تجارب أكاديمية، لا بالعكس، يعني انت جرب وفوت واعمل عشان ما تندمش لقدام ليه ما عملتش وليه ما عملتش، لا بالعكس فوت انت على هاي التجارب أو اعمل، يعني المجرد هو العمر هو مجرد رقم مش عائق للنجاح،
0: يعني
3: الإرادة والإصرار وهن طريق النجاح.
1: بالضبط هيك الاشي، انه الواحد اذا مجربش ممكن تظلها بقلبه انه ليه مجربتش، الندم لما مش راح تندم لما تجرب وتخوض التجربة، مش شرط تطلعش على النتيجة، تطلع على التجربة نفسها وشو كسبت انت منها، علشان النتيجة ولا مرة بتهم، كل تجربة بتجربها رح تطلع عندك قيمة جديدة وممكن تنجح. لو ما جربتش مش رح تاخد الاحتمال، مش رح يضلوا الاشي بقلبك. وبوجه فدايما الطلاب تخافوش من اشي، جربوا حاولوا، الطريق قدامكم كثير وسيع ومحداش يقول ولا مرة متأخر على اشي، لا في عندك سنين طويلة وكل حدا حاطت هدف براسه بيقدر يصل له، بس يجتهد ويسعى له، وكل حدا فينا بيقدر ومميز بطريقة مختلفة عن الثاني. وكمان إشي بدي أضيفها، درجة أقول يعني المسؤولين الكبار اللي بالمدارس لو يعمموا هذا الموضوع عند الطلاب بلاي مفيد، هاي مسؤولية عليهن.
2: أنا مش راح أضيف ولا كلمة
0: ولا أنا.
2: بعد هاي الرسائل الهامة وكأنك بتحكي مع خريج لقب فاني، ويعني عن جد كلنا فخر بهاي القدرات وهاي الكفاءات
0: لطيفة
2: وسلمى بالنجاح في المسار التعليمي والأكاديمي وفي الحياة بشكل عام. إحنا منه من يارا إحنا فخورين فيكم كثير، مجتمعنا جلّا. فخور فيكم، إلى الأمام دموا، شكرا لكم وتصبحوا على خير. سنخرج لفاصل إعلاني قصير ونعود لاستئناف حلقتنا.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا، صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق

توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: عدنا لاستئناف محاور الحلقة. كان معنا يعني طالبتين من مدينة طمرة، يعني تجارب رائعة ملهمة تبعث الأمل. يعني مجتمعنا يرى ليس فقط ما يظهر عبر وسائل الإعلام من عنف وجريمة وأخبار يندى لها الجبين، إنما هنالك طاقات ومهارات وكفاءات يعني هائلة وشبابية تثلج الصدر ويعني تبعث الأمل في النفوس. ويعني يرى يعني قديش أنت برأيك بهاي النقطة الزمنية إذا شخص انكشف على العالم الأكاديمي بزرع فكرة الأكاديمية في رأسه؟
1: أنا يعني كيف ما حكيت قبل كثير فخورة أساساً الفكرة نفسها، إنه الصبايا بصف التاسع بدهم يخوضوا تجربة، تعال نبلش من هون. والأكاديمية هي مش بالضرورة بس عشان إحنا يكون عنا إنجازات وتحصيل عالي، إنما كمان هي مدرسة للحياة ومراية لكيف رح نكون بسوق العمل. فأنا بآمن إنه كل ما صقلنا الشخصية هيك بجيل أكثر مبكر رح نشوف أثار ونخطف ثمار هذا الاستثمار أكثر وأكثر.
0: شو رأيك إسه يعني بنفوت على المحور الآخر؟
1: يلا
0: يلا
1: انضم إلينا الأستاذ أشرف جبور، المدير العام لشبكة متين ضمن مؤسسة أكاديوم. سنتحدث معه عن أهداف شبكة متين والدور اللي بتأديه في مرافقة الطلاب المتميزين. أهلا وسهلا فيك أستاذ أشرف.
2: مساء الخير لإليك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: مساء الفل أستاذ أشرف، هيك بداية منحب نسمع منك أكثر عن شبكة متين.
2: نعم، بالحقيقة شبكة متين بدرنا لإلها من 4-5 سنوات، هاي السنة الخامسة تقريبا، بهدف تشجيع الطلاب المرحلة الثانوية، يعني ابتداء حتى من نهاية المرحلة الإعدادية من صف التاسع، تشجيعها للانخراط بالأكاديمية الإسرائيلية بالجامعات بالأخص بمواضيع اللي احنا بنسميها الستيم، مواضيع الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، اللي هي المواضيع اللي احنا شايفين مجتمعنا العربي لازم يكون فيها بالسنوات القريبة، وفيها تحديات كبيرة بالجامعات بالأخص باللقب الأول بالعلوم وبالهندسة. عم نشوف حتى طلاب متميزين لما بوصلوا عمليا بعد ما تميزوا بالمرحلة الثانوية من بقروت لليوم صاروا يسموها بقروت تك، اللي هي 5 فيزياء 5 رياضيات 5 إنجليزي، ومع كل هذا في تحديات. فشفنا إنه الحل إنه شبكة ترافق هاي الطلاب بيوم واحد تعليمي بعد الدوام بالجامعات، أعطيهن أساس متين، من هون إجا الاسم متين، أساس متين لحتى ينخرطوا بالجامعات من هاي التحدي والصعوبات والتسرب اللي بيصير بالأخص بالسنة الأولى.
0: طيب أستاذ أشرف، إذا بتحكي على موضوع الأسس أو الركائز اللي البرنامج جاي يعطيهن للطلاب من خلال الانكشاف على الحياة الجامعية والتعلم واكتساب أدوات ومهارات، خدنا هيك لهذا العالم أكثر، شو هي هاي الأدوات والمهارات اللي عم نحكي عنها؟
2: يعني بالحقيقة احنا بنحكي يعني على شغلتين. اول محور اللي حكيت عليه موضوع المهارات، احنا مش بس بالعلامات، العلامات موجودة بالمدرسة، طلابنا عم يتميزوا، طلابنا عم نشوف في مجتمعنا بشكل عام يعني عم بحصل نتائج مشرفة بالبقروت، بس الحقيقة هذا غير كافي، لأنه علامات لحالها ما بتفيد الطالب بمستقبله. علامات لحالها وتميز بامتحانات البقروت بعد 8 سنوات اللي بتصير بالسنوات الأخيرة، بدناش ننسى أنه إحنا 5 سنين صلنا بحرب من كورونا من 2020، اليوم تقريبا إحنا بحروبات إذا كان

0: داخلي وخارجي ومن كورونا وما شابه. فكان في تسهيلات كمان بالمجرود خلينا نقول، هذا كمان ساعد شوي انه النتائج تكون مشرفه ورائعه. ولكن احنا بنقول تعالوا على الجامعه لحتى نشتغل معكم، مش بس على العلامات، انما عن جد التميز، عن جد على البحث العلمي، نكشف الطالب العربي زي ما موجود الطالب اليهودي بعدة سنوات بالجامعة، طالب مرحلة ثانوية احنا بنحكي، والطالب العربي مش موجودين غاد. وإسا بنقدر نعمل مقارنة بين برامج أخرى اللي هي عملية ما كانت موجودة ما قبل شبكة متين، لبرامج الشبكة اللي اليوم فيها مئات الطلاب بجامعات من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. فإحنا بنشتغل على الطالب على مهاراته وعلى مهارات القرن 21 اللي ننميها، وعلى جهوزية أما عمليا بيكون مرحلة العبور مرحلة ثانوية مرحلة أكاديمية بيكون جاهز، ما بيكون عنده الصدمة اللي إحنا بنسميها صدمة بالعبور من الدفيئة البيتية أو الدفيئة المدرسية أو الدفيئة المجتمعية اللي موجودين فيها، وبيطلع على الكامبوس على الحرم الجامعي وبلاقي فجوة كبيرة. عدد ما في صعوبة، ولكن مواضيع الهندسة والعلوم عم نشوف إنه الطلاب عم بيكونوا يعني مرات يعني بمرقوا رحلة صعبة كتير، أنا بسميها رحلة بس هو يعني رحلة بالمعنى حتى اللي مش كتير إيجابي. صعوبات اللي بتخليهن إنه عم بيشوفوا الفشل قدامهن من أول سمستر، من أول ما بحطوا إجرهن بالجامعة ببلش ينهدوهن إنه أنت مش عم نجح حسب المستوى المطلوب منك، مع أنه طالب متميز، مع أنه طالب طول عمره كان يعني ما عنده مشاكل بالتحصيل.
1: أستاذ أشرف، خدنا لعالم المعطيات، قديش في إقبال على هاي البرامج؟ قديش في طلاب عرب بيعرفوا ممكن عن شبكة متين أو عن برامج مشابهة؟ وقديش بيخوضوا عن جد وبيخوضوا المسار ضمن الشبكة وبنخرطوا بالأكاديمية، بيفوتوا يتعلموا مواضيع يعني ما تسمى بمواضيع ستيم؟ قديش إحنا قراب على تحقيق هاي الرؤية؟
0: نعم، بالحقيقة أنا يعني بما أني صار لي أكثر من 10-15 سنة حتى نقدر نقول بعالم التوجيه والتحضير في الأكاديمية، من وقت ما تركت عالم التربية والتعليم والمدرسة الثانوية اللي بعد كنت عم بحضر الطلاب للأكاديمية كمان كأستاذ وكمان كمدير، فشفت أنه فجوة مش طبيعية. بلشت أتبع برامج اللي موجودة كمان حقيقة من خلال الإيمان من قبل، انه بعرف الطلاب اللي عم بيعلموا، وفي برامج زي برامج خلينا نقول بعرفها اليوم اوديسيا والفا مركز مدني عتيد اللي فحصت وقتها يعني قبل 5 سنوات قديش نسبه الطلاب العرب، ما كانش عندي معطى يعني قديش اللي بنقبله، قديش اللي بيستمر، قديش اللي بنهوا هذا المسار، عدد جدا جدا قليل. فقلت مش طبيعي، لانه طلابنا يعني ما شاء الله عليهم، مش ناقصين شيء، لما بوخذ الفرصه في قدرات. فمن هذا المحل فحصت أول شيء مع جامعة تل أبيب المضبوط اللي فيها 20,000 طالب بتعلموا بالمرحلة الثانوية بداخل الجامعة، 20,000 طالب، وهذا المعطى لحد اليوم. قديش منهم طلاب عرب؟ كان طالب واحد.
2: طالب واحد من 20,000 طالب؟
0: نعم، طالب واحد من 20,000 طالب اللي هني كان مرة بين صف 9 لصف 12 اللي بتعلموا مراقات أكاديمية، وقسم منها كبير طبعا بعالم ستيم، عالم العلوم الهندسية.
2: طب أستاذ أشرف بهذا الموضوع تحديدا، لما بنحكي على طالب من 20,000 طالب وهي فقط في جامعة تل أبيب، برأيك قديش مهم في مثل هاي الحالة، وقديش أنت بتقول إنه في مهم لتوعي اتجاه هاي الموضوع ولبناء كمان مؤسسة مسارات من هاي النوع، يعني إنه يكون في تداخل للأهل، إنه في يكون تداخل للمؤسسات التربوية نسميها حتى الخطط الحكومية الموجهة للمجتمع العربي إنها تأخذ بعين الاعتبار فتح مسارات من هاي النوع؟ فقديش في حاجة للتكامل بين كل هاي القناصر والعوامل عشان هاي البرامج تبلش تأخذ يعني صدى وتأخذ يعني ملامح ومعالم اللي من خلالها الطلاب تبلش يعني تتوجه لإلها؟
0: يعني بشكرك على السؤال العزيز. بفكر في حاجة ماسة، لأنه إحنا واجب علينا كل المسؤولين، إذا كانوا بالوزارات، إذا كانوا بوزارة التربية والتعليم، إذا كانوا بالعالم كلياته، هذا موجود عمليا لاسمه العالم التجهيز للأكاديمية، وفي كتير اللي بيشتغلوا طبعا بالعمل الاجتماعي بقسم منهم، يعني بحاولوا يعملوا إشي بتبرع وتطوع، ولكن الدولة واجب عليها وبالأخص وزارة التربية والتعليم تعطي هاي الفرصة. حاليا للأسف أنا بقولها إنه بعد ما حاولنا نعمل شراكة مع الدولة، لأنه اليوم إحنا عندنا قريب 500 طالب، التمويل هذا كل التمويل من صناديق خيرية الإتروبيا اللي إحنا بنسميها، اللي مأمنين إنه الطالب العربي اللي هني طبعا صناديق مش عربي أجنبي، اللي هني مأمنين إنه الطالب العربي لازم يأخذ طبعا مش بس

0: الروسيه، في كمان زي صندوق قياد هناديف اللي هو المبادئ الاكبر، ولكن كمان كلارمان وكرامل اللي هم كثير مأمنين لازم الطالب العربي ياخذ فرصته. للاسف وزاره التربيه لحد هسه مش عم تعمل كثير مشان تمول، خلينا اقول نحكيها بصراحه، لانه انا اليوم بقدر اعطي فرصه منحه لمدار من صف 10 او صف 9 في عندنا بجامعه تل ابيب لصف 12 لطالب لخمس طالب خلينا نقول يتعلم عنا على مدار الثلاث سنوات ويأخذ هاي الفرصة ويكون جاهز. لما الدولة بتكون معنا نعمل 500-3000 على سبيل المثال، بديش أقول 5000 أما 3000 اليوم في عندنا بوتنشال لأن وفندن دافعي، بس مش عم بقدر يأخذوا فرصة. يعني على سبيل المثال اليوم التسجيل انتهى عندنا بجامعة بن غوريون لطلابنا من المجتمع العربي بدأوا بالجنوب، تقدموا للبرنامج 500 طالب، بس احنا ما بنقدر ناخذ اكثر من 50 طالب، يعني 10% كمان، لانه بدنا ناخذ فعلا اللي هن اكثر مناسبين، لانه مش سهل التعليم بالاخر، هذا تعليم جامعي وبالاخر الطالب موجود بالثانويه وبده يعمل بقريوت وبده يعمل الدبليم وبده ينجح وبده يضل متميز ويوازن بين هون وهون. فمش كل طالب اكيد يعني كمان يمكن بده الدافعيه وبده القدرات، ولكن احنا نعرف انه في عندنا بكثير محلات امكانيه انه بدل ما يكون بجامعه الغربي بس عندنا 50 طالب بيقدر يكونوا 100 طالب.
1: استاذ اشرف، يعني على هاي نقطه تحديدا، في طلاب اللي ببلشوا هذا البرنامج وبوقفه أو بتسربه؟
0: نعم حقيقة نعم، إنه الصعوبة بتصير هون دور الأهل، صعوبة بتصير إنه بدي وازي بين إنه إيسا اليوم عندي أنا امتحان بقروت وعندي عم أتكلم طبعا طلاب بقروت تلموا 5-5 عادة من فيزياء من رياضيات من علوم بشكل عام طبعا، وخلينا أقول مواضيع أخرى بإنجليزي، وبصير بده يقول أوكي إيسا أنا بدي أدرس أقل للبقروت وبدي وعندي امتحانات بالجامعة. هو طالب جامعة لكل دفع، يعني زي ما بيقولوا بكل معنى الكلمة، لأنه لما بفوت على الجامعة هو حاليا طالب واخذ نقاط استحقاق وبجمع الكريدت الاكاديمي وبقدر يعمل يعني كورسات اللي بالاخر يوصل للجامعه مخلص تقريبا نص اللقب، بديش اقول اللقب لانه احنا مش معنيين ان اللقب، زي ما في برنامج ادوار مثلا جامعه حيفا نعم غاد بحاولوا يجيبوا اللقب بصف نسميه 13 بعد صف 12، احنا مش معنيين، احنا معنيين حضروا لهي الحياه، احنا معنيين انه الصدمه اللي عم بيصير معه لما بوصل على التخنيون او جامعه تل ابيب او بن غوريون او العبريه وعم بيتعلم باحسن عمادات الفاكولتوت عم بكون طالب متميز، عم بشوف انه في كتير صعوبات ويا بتسرب يا بدعوه وبقولوا له انت ما بتقدر تكمل. فاحنا بدنا نمنع هاي الصدمه وحضره الصحيحه مننجح، وهذا بنشوفه بالبحث اللي عم نعمله والمعطيات اللي عندنا لمرافقيننا طبعا معاهد اللي بتعمل المعطيات مشان او بتورجت معطيات للي عم بحطه اللي بموله، لانه عم نمول كل طالب بكلفنا كتير بكلف خلينا اقول المتبرعين الصناديق الخيريه الفيلانتروبيا عشرات بالسنة، ولكن بالنسبة لنا احنا بنشوف انه هاي مش كبيرة، لانه كل طالب عنها ازاي هو يعني في عنده قدرات عالية في فرصة اذا اخذها وراح يحقق يعني نجاح باهر وراح يكون الامباكت تبعه بالمستقبل القريب، يعني كمان 4-5 سنين لما بيكون بالجامعة جدا كبير، وممكن يكون هذا الباحث الصغير اللي بده يكون باحث كبير وهو اللي بده يكون البروفيسور بالجامعة وهو اللي بده يكون عمليا متميز بمجاله.
2: عندي سؤالين يعني لانه الوقت يداهمنا. السؤال الاول في يعني قديش في ابحاث، يعني البرنامج يستند على ابحاث اللي بتقول انه او بتتنبأ بانه الطالب اللي بدخل في مسارات من هالنوع بجيل مبكر يعني احتمالية نجاحه في الحياة المهنية والأكاديمية والبحثية مستقبليا هي أعلى من طالب آخر؟
0: شكرا على السؤال. احنا نعمله اليوم، احنا صار في عنا طلاب اللي عم بيتعلموا بالجامعات وعم نشوف على سبيل المثال التخنيون وغاد بروفيسور حسام حايك كمان مرافقنا، شافوا انه المعطيات من غير ما ذكر اسماء ولا لانه مثلا الخصوصيه، ولكن شافوا انه طلابنا الخريجين اللي عم بيتعلموا اسا بالتخنيون حصلوا على مش بس عمليا علامات عاليه، حصلوا على يعني جوائز جدا كبيره من رئيس التخنيون من عميل التخنيون على سبيل المثال، بدل ما يكون بوضع اللي يدعوه باول سنه ويقولوا له معك انت متميز وبقروت عالي وبسيخومتري من فوق 750 بس بتقدرش تكمل. فهاي احنا شايفينها، وعندنا طبعا بحث اللي هو مرافقنا من عدة سنوات هاي السنة الرابعة اللي بورجي انه فعلا النتائج رائعة لهاي الطلاب، وعملنا بحث اخر اللي بادرنا له مع ناس عمليا اللي بنقدر كمان واحد من الشركات اللي هي شركة ناسي اختصار طبعا لثلاث احرف، ولكن اللي بيعرف يقدر بجوجل لقيه اللي بيشوف انه فعلا هون البوتنسيال هالقد رائع، وفي ابحاث اللي هي موجودة اللي بتورجي طالب اللي عم بفوت على هذا المسار بيستمر فيه يعني

0: في حدود لإله لقداش ممكن يتميز وقداش الفرصة الذهبية اللي بخدها لحتى تحقق له طبعا هاي القفز خلينا نقول على موبل المستقبل.
1: بدي أسألك سؤال أخير لأنه دهمنا الوقت في أقل من دقيقة. الطلاب العرب اللي بتصل على هاي البرامج من أي خلفية اجتماعية واقتصادية، هل هذا البرنامج هو بالآخر برنامج نخبوي لبغض الطلاب اللي فرص الجامعة سانحة قدامهن وبستهدفش الشرائح اللي ممكن تكون في دائرة الخطر؟
0: يعني أنا مش من فراغ ذكرت اسم الجنوب اللي إحنا كلنا مستضعفين فيها تحديات كبيرة، فإذا إحنا بنعطي فرصة عنا كل سنة حتى أكثر من 50 قريب 60-65 طالب إن من شرائح اللي جاي من محلات سابقة، طلاب اللي بيجوا يمكن ما يكونش عندهم كهرباء بالبيت وعم بتعلموا وعم بتميزوا زي ما قبل البروفيسورية من الجنوب عملوا، فإحنا بالعكس عم نحاول نشجع كمان الطلاب اللي عندهم القدرة وندعمهم. مشان هيك أنا ذكرت إنه إحنا مش عم ندور على قب بالمرحلة الثانوية، إنما عم ندور إنه الطالب يعني يحس إيش يعني طعم الجامعة، نأسسه أساس متين ونجهزه لهذا السبب. طبعا بتلاقي من كل أطياف المجتمع ومن كل الفئات، أكيد في كمان طلاب الأهالي المحضرين ومجهزين.
2: أسفة دهمنا الوقت، شكرا كثير لإلك، شكرا لدورك، شكرا لشبكة متين على هاي الفرصة الرائعة لطلابنا. صح نكمل يعني في لحديثنا كمال إن شاء الله بالحلقات القادمة. شكرا كثير كثير،
0: شكرا وبالنجاح لجميعكم.
2: يسلموا.
3: هنا إذاعة الشمس 101.98.1 FM 6 إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر إسرائيلية مساء اليوم بأن المستوى السياسي صادق للجيش على توسيع إطلاق النار ضمن نطاق الخط الأصفر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن قادة عسكريين سيعرضون الإجراءات الجديدة على الوحدات الميدانية خلال الساعات المقبلة، بما يشمل استهداف وتدمير بنى تحتية قال الجيش إنه حددها في المنطقة. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض صواريخ أطلقت باتجاه منطقة تتمركز فيها قواته في جنوب لبنان، فيما سقطت أخرى قرب القوات دون وقوع إصابات. إلى ذلك، من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر الكابينيت مساء اليوم لبحث عدة ملفات على رأسها الاتفاق الأمريكي الإيراني والأوضاع في المنطقة. أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض قدم إلى الكونغرس نص مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والتي تنص على عدة بنود، منها وقف فوري للعمليات العسكرية والتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وإنهاء الحصار البحري والعقوبات على إيران ضمن الاتفاق النهائي. كما تتضمن المذكرة تعهدا إيرانيا بعدم تطوير أسلحة نووية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. وجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس رسالة إلى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية المنتقدين للاتفاق بين طهران وواشنطن وللرئيس ترامب، قائلا إن نحو ثلثي الأسلحة التي ساهمت في حماية إسرائيل خلال الأشهر الماضية صنعت ومولت من قبل الولايات المتحدة. وأضاف فانس أن ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا على حد تعبيره. وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال أو ترفع العقوبات قبل ملاحظة السلوك المطلوب من طهران. وأوضح أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بدأت اليوم، مؤكدا أن واشنطن ترغب في تحسين العلاقات مع طهران، لكن ذلك يتطلب التزاما إيرانيا. وفي السياق ذاته، قال فانس إن بلاده تتوقع من حزب الله الامتناع عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وفي المقابل أن تكف إسرائيل عما وصفه بالعربدة في لبنان. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وشخصيات أخرى قالت إنهم يجمعون أموالا لحزب الله، متهمة إياهم بعرقلة جهود السلام وتأخير عملية نزع السلاح. كما أوضحت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف أفرادا في لبنان ودول أخرى بتهمة

0: جمع التبرعات لصالح حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى والناصرة 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عدنا في ساعة ثانية من برنامج الكامبوس. اليوم نبحث في كيف يمكن للمهارات والثقة بالنفس والتجارب الأكاديمية المبكرة أن تصنع فرقا حقيقيا في مستقبل شبابنا.
1: ومن أجل الاستمرار في هذا المحور تناولنا موضوع التعليم المبكر في مؤسسات التعليم العالي ودخول هذه البرامج إلى المدارس والصروح التربوية في المجتمع العربي والانكشاف المبكر على التجربة الجامعية. ومن أجل استيفاء يعني هذا الموضوع أن يستوفي حقه سنكون أيضا مع تجربة أيضا مختلفة قليلا، لطالما نتحدث عن هذا الموضوع في الجانب العلمي منه في مواضيع الهندسة ومواضيع العلوم ومواضيع الطب وما إلى ذلك من مواضيع، ولكن سنأخذ تجربة أخرى. ومن أجل الحديث عن هذا الموضوع معنا الدكتورة ميسون رشيد شحادي، باحثة ومحاضرة في الجامعة المفتوحة في قسم التاريخ والفلسفة. مساء الخير دكتورة ميسون.
2: على محمد، على مساء الخير لك ولجميع المستمعين على هذا الأثير.
1: معي يارا كمان زميلتي يارا حجيحي.
2: يارا
0: مسألفل كل شيء تمام.
1: دكتورة ميسون، يعني أتحدث عن يعني جانب آخر، يعني كان معنا الآن تجربة في المواضيع أكثر العلمية وسنتحدث الآن عن موضوع التاريخ والجامعة المفتوحة، خذينا لهذا العالم.
2: أولا أنا استمعت للطالبة التي تحدثت وسمعت يارا تشيد فعلا بما قالت، وهذا يثير الصدر. هاي أولا يعني إنه يكون عندنا صبايا وشباب هذه الرسالة، يعني هذا يثير الصدر. وتتم لهذا منحاول، وهذا البرنامج الذي سأطرحه الآن يحاول أن يربط الطالب في الثانوية. أنا أسمع صدى صوتي قليلاً. أوكي. في عالم الأكاديمية سأبدأ بالحديث عن المشروع. المشروع هو أكاديمية كبار تخون، أو الفصل الأول في الجامعة أو في التعليم الأكاديمي يبدأ من المرحلة الثانوية. في السابق هذا البرنامج كان قائم، ولكن هذا البرنامج كان قائم ومحصور في الطلاب الممتازين أو حتى الموهوبين، وكان يمول من قبل الأهالي. وإذا حصرنا عدد الطلاب الذين انتسبوا في السابق لهذا البرنامج كان 3000 طالب من كل أنحاء البلاد، والآن نحن في صدد أن نقول أنه فقط في مساق التاريخ في الجامعة المفتوحة لدينا إلى الآن حوالي 1800 خريج أو

0: 1800 طالب يتعلم في هذا المسار، وهذا يعني ثورة حقيقية. هدفها الأول هو الدخول السلس من المدرسة الثانوية إلى عالم الأكاديمية، إلى العالم الأكاديمي في المحتوى المطروح، وأيضا في المهارات التي تنتظر الطالب يتمكن منها في هذا العالم.
1: يعني دكتورة ميسون، يعني الحاجة نبعت يعني من الوضع الحالي الذي يتسم بدخول غير سلس، بعوائق، بحواجز، بصدمة حتى بالانتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الأكاديمية. يعني هاي هي الحاجة اللي من خلالها انولد هذا البرنامج.
0: الحاجة هي الأكبر، نعم، هي هذا الدخول، ولكن في سياق مجتمعنا العربي هي أكثر يعني هي حاجة مليحة أكثر لسببين. السبب الأول هو أن الأكاديمية موجودة في بعيدا عن قرانا ومدننا، يعني إذا إحنا أخذنا الجامعات، أين تقع الجامعات؟ هي في بعد كبير جدا عن طلابنا، بالذات أن هذه الجامعات التي تشترك في هذا المساق هي بعيد، في موجودة في المركز، وغالبية قرانا ومدننا موجودة في شمال البلاد أو في الجنوب، وهي بعيدة عن مركز الحدث الأكاديمي. فبواسطة التعليم عن طريق عن بعد ممكن الطالب أن يتذوق ما يحدث في الأكاديمية، ليس التذوق فقط في مساق أكاديمي جدي، ولكن أيضا في التسجيل في كل السيرورة، التسجيل للجامعة، الدخول إلى موقع المساقات، إصدار بطاقة طالب، كل هذه السيرورة تكون مهيئة لها الطالب، ويكون مهيئة لها الطالب هو في المرحلة الثانوية. هذا أولا.
2: دكتورة،
0: نعم،
2: قداش في تعاون يعني من قبل المدارس الثانوية؟ يعني دائما إحنا لما نسمع مدرسة ثانوية تحضير لبقريت والمنظومة كلياتها هيك زي غرفة حرب، يعني دائما في ضغط، دائما يعني في أهداف كثير كثير.
0: أشكرك على هذا السؤال، أشكرك على هذا السؤال جدا، لأنه دائما لدينا يعني كأننا نحن موصومون كمجتمع عربي في عدم التعاون أو التقاعد. في الحقيقة هذا المساق يعني يجلس على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى هي الحقل التعليمي للمدراء والمعلمين، وسأتطرق لهذه القاعدة الكبيرة. القاعدة الثانية هي وزارة المعارف، وهون في عندنا كمان من مجتمعنا العربي مفتش بالنسبة للتاريخ، هو المفتش الأستاذ محي الدين مرشد، اللي هو بدي أقول هو الزنبرك عن جد الذي يحرك كل هذا، عن جد زنبرك داعم جدا، هو ومجموعة الإرشاد لديه. والقاعدة الثالثة هي الجامعة، بهذه الحالة الجامعة المفتوحة التي تبنت مساق الشرق الأوسط بين الحربين العالميتين لطلاب المدارس الثانوية في المجتمع العربي. إذا أردنا أن نقول الإقبال يقع أولا، أو مركز هذا الإقبال أولا كمدير يوافق على إدخال هذا المساق إلى أو هذه السيرورة إلى مدرسته، ولكن الجهد الأكبر هو على المعلم. إذا المعلم آمن أن هذه واحدة من من من من من رسائل المهمة، هو أن يتيح هذا المسار لطلابه، كل عائق يزال حقيقة، كل عائق يزال، والإقبال كبير جدا. نحن نتحدث بصدد 68 مدرسة في مجتمعنا العربي.
1: يعني هذه أرقام كبيرة نسبيا، نتحدث عن إقبال كبير على هذا البرنامج. دعينا نتحدث عن يعني نتائج، يعني الغايات أو نتائج المرجوة والنتائج على أرض الواقع. يعني في بعض البرامج التي تصاغ من أجل أن تلبي حاجة معينة، يعني في بعض الأحيان أو في بعض الأحيان يعني النتائج تكون بخلاف التخطيط أو بخلاف التوقعات، وهنالك عند التطبيق يعني تحدث أمور في الميدان في الحقل يعني بخلاف ما نتوقع. نحن نأتي بفرضيات عادة يعني، وهذه الفرضيات نمأسس عليها مشروع كامل متكامل ومسار، ولكن في أرض الواقع لربما هنالك عناصر مفاجئة قد تأخذ هذا المشروع إلى منحنى آخر، إلى اتجاه آخر. فيعني بناء على التجربة التي تراكمت حتى الآن، يعني خذينا العالم النتائج
2: بعيدا عن المستوى النظري.
0: أولا مهم جدا أن أذكر النتائج في سياق على ماذا بنيت النتائج. النتائج بنيت على 7 وحدات من العيار الثقيل تختص بالشرق الأوسط وفهم الشرق الأوسط. في الحقيقة فهم لماذا الشرق الأوسط حاله كما هي الآن

0: ما هو صحيح وهو لا صحيح. كتابة أكاديمية معيارية كاملة لم نتنازل عنها، والنتائج معدل 90. معدل 90 في لبنان يؤهلها لخمس وحدات، خمس وحدات بجروت وست نقاط استحقاق في الجامعة في هذا المسار،
1: في الجامعة المفتوحة فقط صحيح؟
0: نعم.
2: قديش دكتورة ميسون بعيدا عن العلامي أو بعيدا عن المهارات والكفاءات، قديش فكرة الجامعة يعني تستوطن في أفئدة وفي عقول الطلاب الذين انكشفوا على هذا المسار؟
0: واحدة من الأشياء التي أريد أن أذكرها محمد ويارا هو الطريق إلى الامتحان. يعني الامتحان يتم في داخل الجامعة، التعليم يتم في داخل المدرسة الثانوية، المعلم الذي يمر المادة للطلاب، ولكن الطالب يمتحن في مبنى الجامعة لدينا. في الطريق يكون داخل الباص طلاب من مساقات أدبية ومساقات علمية معا، وهذا يقول الكثير، لأن حلم الجامعة لا يقتصر فقط على الطلاب اللي في العادة على يعني نحن متأكدون أنهم سيصلون إلى الجامعة. تحقيق أمل الدخول إلى الجامعة والانتساب إلى الجامعة يصبح متاح للجميع لمن يستطيع، وهذا ما نريده. هذا أحد يعني الأحلام كانت لدي والأرباح التي أردنا أن نؤسسها وهو هذه الحقيقة. وكان حلم الجامعة يتحقق ويصبح متاح، والدخول إلى أصلاً مبنى جامعي لم يكن يتحقق بدون هذا المسار محمد، وهذا مهم جدا.
1: دكتورة ميسون وكمان محمد، في عندي سؤال هيك فلسفي، بما أنه إحنا بنحكي مع دكتورة في قسم التاريخ والفلسفة، دايما إحنا يعني بنحكي كثير أنه سلاحنا الوحيد هو التعليم العالي، بس شو الغاية من وراء أنه ننخرط عن جد بالجامعات؟ يعني هل بس عشان أنا أنخرط بسوق العمل، ولا في عنا قيم وأهداف أسمى من هذا الهدف؟ قديش يعني مهم لإلنا كل طلاب؟
0: ليني ولا بتسألي محمد؟
1: بسألكم بنت اثنين.
0: دكتور محمد والأجابة
2: وجاوب. لا دكتورة، المنصة إليك.
0: أولاً كل التغييرات التي تحدث بعد نهضة الذكاء الاصطناعي وكل العالمي، وتقول أن العالم عالم سوق العمل سينقسم إلى قسمين، ناس قسم يمتلك مهارات وقسم لا يمتلك مهارات. واحدة من أهداف هذا المساق أن نزود الطالب العربي بمهارات التحليل، بمهارات النقد والتفكير الإبداعي والتفكير المتشعب. هاي مهارات اللي هي مطلوبة في سوق العمل، وهي تعطي مكان أكثر للطالب إلى الأمام. من ناحية أخرى، واحدة من القيم التي نزودها هي أن نفهم لماذا شرطنا الأوسط، لمرفق هذا المساق، لماذا شرطنا الأوسط حاله كما هذه الحال، وأن نفهم أن التاريخ يسير، وأن ولا يعني جلد الذات بالذات، جلد الناس وحالة اليأس التي يعيشها طلابنا بسبب عدم معرفتهم للحقيقة بشكل واضح، هذا المساق يسيح أكثر فهم الواقع الآن بتحليل تاريخي، بسردية تاريخية التي دائما مبنية لماذا حدث هذا الحدث، ماذا حدث، ما هي الارتدادات المباشرة وما هي الارتدادات بعيدة المدى. ونحن نرى نفسنا الآن في ارتداد بعيد المدى لحدث متدحرج بدءاً من الحرب العالمية الأولى. فهذا الطالب يعني يعيش في حالة فهم أنه موجود في حالة في سيرورة تاريخية هو جزء منها.
2: طب وسؤال أخير قبل إنهاء المقابلة، يعني يتحدثون، أنت بدأت الحديث عن إنه يعني العالم اليوم بعد ما يسمى النهضة أو الثورة في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي يعني يتسم أيضا بتهديد معين في بعض المواضيع التي يعني ستختفي عن الوجود، ونحن يعني كل المعطيات والإحصائيات وليس بجديد، مش من يعني عام أو عامان، يعني التراجع في التوجه إلى العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية هي ظاهرة عالمية، يعني صار لها عقدين من الزمن، وحتى في أقسام في علم الاجتماع وفي التاريخ وفي العلوم الإنسانية وفي الانثروبولوجيا يعني أغلقت

0: أبوابها في كليات وفي جامعيات في جامعات عديدة في العالم. أمام هذا المشهد يسأل سائل، هل ما زال موضوع التاريخ موضوع ذا صلة؟
1: كل موضوع العلوم الإنسانية أصبح ذات صلة أكثر بعد كل ما تحدثت عنه محمد. يعني الآن هذا التسويه في الميزان، يعني حتى يتوازن الإنسان وتوازن العالم يجب موازنة الطرفين، طرف العلوم وطرف طرف المادة وطرف الروح، طرف العلوم الإنسانية وطرف العلوم الدقيقة. بدون ذلك يصبح علمنا يميل إلى الرمادي أكثر ما يميل إلى الألوان الصيف كلها. ونحن نريد طالب سعيد وإنسان سعيد، إنسان يحيى.
2: جميل.
1: تناول الموسيقى، تناول القراءة هي مادة للروح، الروحانية نحن نحتاج لها لكي نشعر بالسعادة. وربما هذه المنصة محمد بعيدا عن كل حديثنا أن نذكر مؤشر السعادة لمجتمعنا العربي والإنسانية بشكل عام، ونحن نغيب هذا المؤشر. صحيح. وواحد من المؤشرات هي العلوم الإنسانية.
0: يعني بهاي الرسالة نصل إلى نهاية هذه المقابلة، وبهذه الرسالة الرائعة أيضا أنه رغم كل التطور يعني التكنولوجي والصناعي وحتى الاقتصادي، ما زال للروح وللإنسان
2: ولمنظومة القيم
0: مكان، ويجب أن نحارب عليها وأن لا نترك المعركة ولحيتان رأس المال ولأيضا من يريد أن يحول هذا العالم إلى فقط عالم يعني يتسم بسباق الماديات أن ينتصر في نهاية المطاف. شكرا دكتورة ميسون على هذه المداخلة وعلى هذه الاستفاضة أيضا في والتشعب أيضا والانتقال من موضوع إلى آخر. وصلنا إلى نهاية هذه المقابلة وسنستمر في المحاور. شكرا لك دكتورة ميسون، يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.

0: وسنستمر في محاور إضافية. يعني كانت معنا الدكتورة ميسون شحاد رشيد التي قدمت أيضا مداخلة من وحي ما يحدث في الجامعة المفتوحة خصوصا في ما يتعلق بالعلوم الإنسانية. يعني هي استمرار يارا للمداخلة التي قدمها الأستاذ أشرف جبور الذي ذهب معنا أكثر في منحنى المواضيع العلمية التي يطلبها سوق العمل اليوم. ولكن يارا واضح أنه في هنالك وعي أكبر وفي هنالك اهتمام أكبر في موضوع الأكاديمية خصوصا في مراحل مبكرة. يعني وكأنه كان الموضوع في فترة بعيد, اليوم الموضوع قريب. عشان نستمر بهذا الموضوع نفهم يعني قديش هذا الموضوع له تأثير على الأشخاص وعلى الطلاب وعلى النجاح في المسارات المهنية والمستقبلية والأكاديمية, رح نكون مع مقابلة إضافية. مين رح نستقبل يا رئيسة؟
1: دكتورة فهيمة عثمان أبو الهيجة, باحثة ومحاضرة مختصة في مجال المهارات والشباب, مؤسسة ومديرة معهد تطوير المهارات وتطوير القدرات القيادية والإدارية. مساء الخير دكتور فهيمة.
2: أهلاً أهلاً يا هلا, مساء النور, شو الأخبار؟
1: احنا تمام, نتمنى كمان انك انت هيك تمام. دكتورة اليوم احنا يعني جميع ملفات هاي الحلقة حكينا كثير عن الأكاديمية وعن كونها اليوم مكان يعني للجميع, وعم نستضيفك لتأكدي لنا وهيك وتكشفينا على كل ما يسمى بعالم اكتساب المهارات اللي رح ترافق الأشخاص كل حياتهم. قديش مهم انه ننكشف للعالم الأكاديمي في سن مبكر؟
2: أول شيء بدي أشكركم على طرح الموضوع لأنه جدا جدا مهم. أنا هيك أصغيت لدكتورة اللي كانت اللي تحدثت قبل وحبيت أنه تطرقوا لموضوع المهارات. هيك رح أبدأ بمعطى واحد اللي هو جامعة هارفارد. جامعة هارفارد عملوا فحص قديش نسبة المهارات اللي بتأثر على نجاح الشخص بالعمل أو بالحياة, فاكتشفوا أنه 85% من نجاح الشخص مرتبط بالمهارات وفقط 15% مرتبط بالمعرفة. أنا ما بقول أنه الأكاديمية مش مهمة, هي الأكاديمية جدا جدا مهمة. إذا بدنا نحكي يا رو دكتور محمد على كل موضوع المراحل الانتقالية, أحد هيك من خلال تجربتي, يعني أنا بديت من الحقل كمستشارة تربوية بالسنوات الانتقالية إدارة مشاريع قطرية للشباب. أحد المعضلات الموجودة بمجتمعنا هي أنه ما في تسلسل وترابط بين المراحل الانتقالية. يعني إحنا لما بنحكي على أنه الطالب بخلص المرحلة الثانوية وبيفوت على فاكوم معين, على فراغ معين, اللي غاب هو شوي بيكون ضايع. فالانتقال للأكاديمية بحتاج بناء شخصية اللي تنتقل, حتى مش الانتقال من المدرسة للجامعة, أنا بعتبرها بناء هوية جديدة.
1: أنت عم تحكي شيء كبير عشان الإنسان هوية يبنى هويته. كثير طاقات,
2: لأنه كيف ما بتعرف يا رب المدرسة الإطار معروف, انت بتروح الصبحيات, بتروح على ساعة معينة, المعلم بلقن المادة, بنعمل امتحان, فهو الاشي الاطار هو زي دفيئة, وبروح على الاكاديمية عالم مختلف تماما. فهون دبني الهوية المهارية اللي له, كيف انا اكون عندي مسؤولية اكتر, كيف انا اقسم وقت الصح, كيف انا يكون عندي اتخاذ قرارات, كيف انا يكون عندي كل موضوع الربط والتحليل والتفكير النقدي اللي حكت عنه الصبية اللي قبل دكتورة ميسون. فهي كلها بحاجة لتحضير.
0: طب سؤال لك دكتورة فهيمي بهذا الموضوع, يعني قديش هذا الموضوع مرتبط في الجيل وفي العمر؟ يعني يقال انه في مهارات يعني يكتسبها الانسان في جيل مبكر, ولما بيكبر بصير صعب اكثر انه يستدرك نفسه او انه يعني يسيطر على هاي المهارة, او يعني موضوع اللغات على سبيل المثال بيقولوا أنه القابلية عند الإنسان أنه يستوعب لغات في جيل مبكر هي أعلى من في جيل يعني لما الإنسان يبلغ من العمر. قديش برأيك مهارات مثل الربط ومثل التحليل ومثل التفكير النقدي الإنسان يعني بحاجة لإلها أو بيقدر يستوعبها بجيل مبكر ومش مرتبطة أكثر في نضوجه يعني العاطفي والعقلاني؟
2: في بعض المهارات، انت معك حق، بعض المهارات هي مرتبطه بالمبنى العقلي والذهني، زي مثلا الحسد ممكن بجيل اكبر بتصير الحسد الاشياء شوي اصعب. لكن الاشي اللي هيك ببعث السرور والتفاؤل انه المهارات هي اشي يطور، في اشي مولود، في ناس تخلق مع قدره على الإقناع، على قدرة على الحديث، قدرة على أعلى من أشخاص تانين. في ناس بتخلق مع مهارات اجتماعية أكثر من آخرين، لكن الأبحاث أثبتت أنه المهارات تطور. بس أنا حسب رأيي أنه نكتشف إحنا أي مهارات لازم نطور هو الأساس.
1: يعني إحنا ما بنقدر. شو أهم المهارات اللي لازم تكون معانا قبل الدخول للعالم الأكاديمي أو بتلاقم مع سوق العمل الإسرائيلي اليوم؟
2: أهم مهارة مش من الشخص، مهارة من المنظومة كلها، أنه نربط بين تعليم المدرسة، التعليم الأكاديمي وسوق العمل. يعني في بسوق العمل في وظائف معينة تتطلب مهارات معينة. يعني مثلا اللي بدي يشتغل بالعمل الاجتماعي واللي بدي يشتغل بالاستشارة التربوية ما بينفع ما يكون عنده قدرات أو مهارات اجتماعية. بينما اللي بدي يشتغل مثلا بعالم الهاي تك ما بينفع ما يكونش عنده قدرة التحليل والربط، بس هذا ما بيقول انه يكون عنده بس المهارة نفسها. يعني حتى اللي بيجي يطور اشي بالهاي تك، اي ستارت اب بالهاي تك، بده يكون عنده قدرة كيف يقنع انه يسوق الفكرة اللي له. فأنا بس بدي أكد بالأمر المعلق، بس بدي أكمل جملتي. المهارات اللي لازم نطورها لازم تتلائم مع أو إشي نعمل خارطة المهارات الشخصية، شو الأشياء اللي أنا لازم أحسنها، ونربطها باحتياجات سوق العمل. يعني لازم نربط بين الأنا وبين سوق العمل، وساعتها إحنا نطور المهارات. يعني ما في مهارات اللي هي كل الناس لازم تطورها، كل الناس لازم يكون عندها مهارات معينة بنسبة معينة، وفي أشخاص لازم يطوروا مهارات بمستوى عالي جدا جدا لأنه فايتين على سوق عمل بتطلب هاي المهارة.
0: طيب انت بتحكي ده اخذك كمستشارة تربوية، بما انه يعني الخلفية المهنية

0: تبعتك وتجربتك المهنية بديت في الميدان في الحقل مع الطلاب مع الأهالي مع الكوادر التعليمية في المدارس كمان. بقديش برأيك هاي البرامج اللي تناولناها واللي تحدثنا عنها، التعليم المبكر، الجامعات في جيل مبكر، إنه
1: متين ألفا أوديسيا كثير في أسماء
0: الموائمة ما بين المدرسة وما بين الأكاديمية، يعني إلها تأثير إيجابي؟ وهل برأيك كمان في جوانب مظلمة جوانب سلبية فيها؟
2: ما بنفع هون نجزم أو نقول إنه هاي البرامج إلها تأثير الإيجابي أو التأثير السلبي، لأنه كله بتعلق قديش هي متلائمة للإحتياجات الموجودة. يعني أنا دايما بقول أي برنامج نبنيه لازم 5 محاور يكونوا شريكين بالبناء. مش بس أنا كباحثة، أنا ما بآمن كباحثة، ما بآمن إنه بحسب نظرية معينة إحنا بنبني برنامج للتطبيق بالميدان، لازم نربط بين الميدان وبين الأبحاث والنظريات.
1: شو هاي الـ5 محاور؟
2: أول شيء الطلاب نفسهم، لأن إحنا نكون عارفين إنه يعني حكت الدكتورة قبل على إنه بس المساق بمجال التاريخ. إحنا نكون عارفين إنه طلابنا جدا مختلفين، أولادنا جدا مختلفين، كل واحد عنده نقاط قوة بمجالات معينة، فما هون نكون حذرين إنه مش الكل يتعلم نفس المساق، لأنه في ناس اللي فاتوا على مساق اللي هو ما بتناسب لميولهن ولقدراتهن، ممكن يكون بدل الإشي الإيجابي يكون التأثير سلبي. فهي الطلاب نفسها إنه نعرف إنه البرامج هاي مش بس ناخد نقاط استحقاق بالأكاديمية، ما لازم نطلع على هيك، شو بطورني، كيف بجهزني أنا أنتقل من المدرسة للحياة والحياة الأكاديمية والتعليم الجامعي. المحور الثاني هو الأهل. في كتير من الأهل اللي بتشجعوا يدخلوا أولادهم لمساقات ولبرامج حتى ما قبل ما ينهوا المرحلة الثانوية. بدنا نعرف كمان أنه في تفاوت بالقدرات أولادنا، يعني إذا أخ واحد من الإخوة عنده القدرة أنه يدمج بين مساق أكاديمي وبجروت، مش كل أولادنا نفس الشيء. ولازم نعرف أنه جاردنر حكى عن الذكاءات المتعددة، إحنا يعني ممكن حدا عنده القدرة بالحفظ، حدا عنده قدرة الذكاء هو الحركة، فهون الأهالي لازم يكونوا مدركين أنه أولادنا إحنا مختلفين بذكاءاتهم، وما نمشي بس مع الترند اللي هو المدارس. المدارس للأسف الشديد، لأنه المنظومة نفسها بتطلع على الطالب للأسف بأغلب الأحيان كتحصيل كعلامات، فبيكون لا شعوريا تمييز أنه هذا الطالب الذكي، هذا الطالب راح على الأكاديمية ما قبل إنهاء المرحلة الثانوية، وهذا الطالب عنده قدرات أقل. فهون حتى المدرسة اللي بدها تشارك بدها تكون شريكة كمان بإعطاء رأيها، بإعطاء من تجربتها الميدانية. يعني حكى لي الأستاذ محمد أنه أنا من تجربتي الميدانية أنا بحكي لك اللي ساعدني أنه أبني الكاريرة اللي إلي بمجال الأبحاث هنا أني أنا عندي معرفة بالميدان، لأنه هي جدا داعمة للأبحاث. كل موضوع البرامج نفسها، البرامج الانتقالية لازم يكون عدة مسارات، ما بنفع نشط مسار واحد لكل الطلاب، الاختلاف بين الأشخاص جدا جدا كبير، ونعطيهم قدرة على الاختيار واتخاذ القرار وقدرة على والقدرة على التراجع إذا اختاروا مساق معين ويمكن مش مناسب لإلهم. فهون كتير مهم إنه يكون عدة مسارات. وبالنسبة للجامعة، تخيل المحور الخامس هو الجامعة. الجامعة هون أخذت مساق معين، مسار معين، برنامج انتقالي أو برنامج معين، الشطارة إنها تربطه كمان بسوق العمل. يعني أنت اتطرقت لسوق العمل، إنه هون الربح يكون إنه أنا كطالب أنا فهمت شو يعني تعليم وشو يعني نقاط وشو كيف طورت مهاراتي وكيف صرت شخص مستقل، نفس الشيء أفهم سوق العمل. فالجامعة نفسها لازم تربط بين الـ3 نقاط اللي هي التعليم المدرسي والمهارات بالمشروع نفسه وسوق العمل.
1: دكتورة شكرا لك على الإضافة المهمة جدا، يعني أنت عم تنقلي لنا أنه في منظومة كاملة بتشتغل، ومش بس الطالب أو الأهل، في 5 محاور أساسية هيك حكيتي عنها. شكرا كثير لك دكتورة فهيمة، وبنتمنى النجاح لكل الطلاب والمدارس بكل المساقات اللي اختاروها. شكرا كثير،
2: يعطيكم

0: طبعا محور إضافي آخر يعني من وحي التجربة الطلابية في المرحلة الثانوية والدخول المبكر إلى مؤسسات التعليم العالي والانخراط في الحياة الجامعية. يارا سنكون مع محورين، يعني محور أول سنأخذ وجهة نظر وتجربة من وحي الحياة الجامعية، وتجربة أخرى من يعني نحلل يعني مع بالاستعانة طبعا بمختصين في هذا المجال. والآن سنكون مع تجربة طالبة لتشاركنا بأهم حيثيات هذه التجربة. ميار مساء الخير.
1: مرحبا،
0: كيف حالك أول شيء؟
1: الحمد لله.
0: طيب تحكينا عن حالك أول شيء.
1: مرحبا، أنا ميار خفتية من الطيري صف 11، مشتركة ببرنامج خطوات أولى بالعلوم اللي تابع لمتين، وبرضو مشتركة بمساك الجامعة المفتوحة للتاريخ اللي حكت عنه الدكتورة ميسون.
0: يعني أنت جامعة المجد من أطرافه، بشوي بالتاريخ وشوي بالعلوم. وأنت وين موجودة في جامعة تل أبيب عمليا؟
1: إيش؟
2: أنت موجودة في جامعة تل أبيب؟
0: وين تبلشت البرنامج؟
1: صف تاسع.
0: يعني أنت اليوم بأي صف؟
1: 11.
0: طيب خذينا هيك لهاي التجربة لما بلشت فيها.
1: أول إشي بلشت البرنامج بعد امتحانات قبول بسنة تحضيرية اللي فتحت لي ملان فرص بإني بهاي السنة التحضيرية تعرفت على كل المواضيع اللي بمجال الستم بمستوى أكاديمي، وبنفس الوقت بكت لي فرصة اللي إني أروح أتكرم واحدة من أكبر حفلات توزيع الجوائز، حفل توزيع جائزة ولف الدار الرئيس الدولي، وبنفس الوقت تعرفت على الأكاديمية بهاي السنة التحضيرية قبل ما إني أتصنف لمساق الرياضيات.
0: طيب وقديش برأيك يعني بعد سنتين شايف إنه القرار اللي أخذتيه بهذا الموضوع كان قرار صحيح إنك فتي على هاي التجربة؟
1: طبعا صراحة بتخيلش صراحة وضعي هسه لو إني ما فتش على البرنامج.
2: شو دفت لك هاي التجربة ميار؟
1: قال إشي، أنا صراحة بكيتش من الطلاب اللي عن جد بدرسوا فترة المدرسة، فعطتني هاي الأدوات والميونيات اللي أنا بحتاجها عشان الثانوية والحياة بس أبدأ أكاديمية بالجامعة. وبنفس الوقت اللغة العبرية ضفت لي كثير من ناحية محكية ومن ناحية أكاديمية.
0: يعني أنت اليوم بتشوفي أنك عملتي قفز كبير في موضوع اللغة العبرية؟
1: من كل النواحي، برضو أني أطلع أحكي مع ناس وأدير حوارات، وبرضو من ناحية أني أحل مهمات باللغة العبرية بمستوى أكاديمي.
2: نحكي هون على كسر حواجز عديدة ميار اللي كانت
1: اللي هي ذكت صعوبة بالأول.
0: طيب قديش يعني زملائك بالمحاضرة أو بالصف، يعني في عندك زملاء عرب غيرك في الصف في المحاضرة في البرنامج؟
1: احنا حاليا نتعلم طلاب البرنامج مع بعض، بنعمل كورس اكاديمي مع بعض بشكل منفرد، وبالسنجر نندمج مع الطلاب مع الستودنت بالجامعة.
0: يعني بصف في تنوع عمليا عرب ويهود في الصف؟
1: لا مش عرب،
0: بس المجموعة العربية. طب قديش هذا الموضوع اليوم وجودك بشكل مبكر

0: في الجامعة شكل ضغط عليك كمان يعني في الجوانب الدراسية الأخرى في المدرسة يعني والالتزامات الأخرى؟
1: صراحة مش عن جد عمل ضغط، هو علمني درس كثير مهم، من طول احنا بنعمل الأشياء اللي احنا بنحبها احنا معنا وقت لكل شيء، ونقدر ننظم وقتنا بطريقة اللي نعمل كل الأشياء اللي إذا نظمنا وقتنا صح واشتغلنا صح ومع شغف.
2: في تحديات هيك مرتي فيها خلال هذا البرنامج عشان ما نعكس هيك صورة مثالية للمستمعين، وين كان لك هيك التحدي الأكبر؟
1: أول إشي إني أنا بطلع كل يوم 3 على الجامعة من الصبح للليل، فأنا بكيت أخسر حصص بالمدرسة اللي أضطر أعودها لحالي بعدها. مثلا هالسنة يعني بكى تخصصي هي الحصص اللي بالوقت اللي أنا بطلع فيه، فهي بكى إشي اللي شوي صعب، وبنفس الوقت إنه بكى في طلاب اللي هي خلال البرنامج تطلع منه، فالإشي بمرحلة معينة مش عن جد بشجع،
2: بضغطك شوي إنه في أشخاص ممكن بتتراجع بتتسرب.
1: فالإشي مرات بمرحلة معينة محبط، بخلي إنه الواحد يشك إذا هو عن جد بقدر يكمل لآخر الطريق. وبنفس الوقت صراحة أنا أول ما فتت البرنامج مش عن جد بكيت مآمنة ومدركة كدا عندي قدرات، اللي هي واحدة من الأشياء اللي البرنامج طورها عندي وخلاني أفهم كدا أنا عندي بوتنسيال وإني أنا بقدر أوصل وأعمل أشياء باهر.
2: وعلى الرغم من كل هاي التحديات، هل بتنصحي كمان طلاب يخوضوا بنفس التجربة اللي كمان ممكن فكروا فيها بس عندهم مخاوف وحواجز كثيرة؟ شو بتحكي لهم؟
1: أول إشي بقول إنه ولا مرة ما نجربش، دايما لازم نجرب، إذا إحنا نجحنا عن جد كل الاحترام، وإذا لا لا سمح الله هاي جزء من التهليف اللي إحنا بنمر فيه. وهاي البرامج عن جد بتطور الواحد من جميع النواحي، يعني هي مش بس الأشياء اللي إحنا الملموس اللي احنا بناخذهم كنقاط استحقاق ومثلا نص طائر، اما الاشياء اللي هي مهارات والادوات هاي جد يعني بتساعد الواحد وبتميزه عن باقي الطلاب.
2: مهم اللي بتحكيه ميار، يعني كل الحلقه واحنا نحكي عن ممكن البرامج تميز اكاديمي ونقاط استحقاق، بس كمان يعني موضوع المهارات قديش لازم نكون واعيين لإله، وكل ما اكتسبنا المهارات يعني بسن اكثر مبكر، كل ما يعني ذوتنا جواتنا هاي المهارات وانعكست على كثير تجارب منخوضها بحياتنا.
1: بالضبط، في ستيريو طيب انه هل انه يعني مثلا انت يعني كل حدا انكم سمعني انا بهالبرنامج سالني انت شو بتاخذي طائر ولا نكدات سكوت ولا شو، بس الاشي اعمق من هيك. يعني الادوات هاي جد تنقذ البني ادم مرحله معينه.
2: وكمان يعني بفقراتنا السابقه حكوا انه كمان سوق العمل اليوم في كثير أكاديميين، بس في سوق العمل اليوم بتطلب يعني مهارات إضافة إلى التحصيل، فهذا كمان يعني جزء مهم إنه نحكي عنه. وفي برامج يعني كما ذكر محمد، في برامج مختلفة اللي ممكن بتعطي يعني بترد على احتياجات جميع الطلاب، يعني في مساقات مختلفة وفي يعني تخصصات كثيرة بهاي البرامج. ميار خزقية، أول إشي من هذا المنبر بنتمنى لك بالنجاح، إن شاء الله ربنا بيوفقك بكل طريق وكل تجربة بتخطيها. شكرا كثير لإلك.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.

0: وصلنا يعني لآخر فقرة في هذه الحلقة. دكتور حكينا كثير عن يعني أحطنا جميع وجهات النظر عن هاي البرامج ونوعياتها وإضافتها للطالب، إن كان من ناحية تحصيلية من ناحية نقاط استحقاق. واليوم بآخر فقرة رح نناقش مع الأخصائي النفسي التشغيلي باسل الإغبارية مفهوم آخر، مفهوم الشعور بالقدرة، الشعور بالكفاءة الذاتية، الشعور إنه الطالب بيقدر يقوم، بيقدر يخوض بتجارب وأثر اختيارات الشباب في هاي البرامج. مساء الخير دكتور باسل.
1: مساء الخير. مساء الخير.
0: مساء الفل. باسل، ممكن هيك تحدثنا أكثر عن مفهوم الشعور بالقدرة عند الطلاب أو عند الشباب والصبايا في أجيال مختلفة؟
1: نعم، الشعور بالقدرة أو كيف إحنا بنسميه في اللغة العلمية، في علم النفس بنسميها الفاعلية الذاتية، أو يسموها في

0: السيلف إفيكاسي هيك الاسم العلمي تاعها، بيحكي عن قدرة الإنسان على النجاح في مهمة ومواجهة التحديات، يعني تحدي يكون محدد اللي يقدر يواجهه. وما بنحكي هنا عن موهبة أو إشي اللي هو مولود، يعني نحكي عن قدرة اللي قابلة للتطوير، وهي عبارة عن ثقة بقدرتنا على استخدام ما نملك من القدرات لتحقيق النجاح. فهي هي مفهوم الفاعلية الذاتية وقدرتنا على النجاح.
1: احنا بنحكي يعني على أي مهمة منكون فيها، يعني مش مهم شو المهمة، مش بالضرورة يعني في عندي امتحان أنا لازم أدرس له ولازم أجيب علامة، هون بنحكي على مفهوم أعمق. يعني شو
0: يعني احنا ما بنحكي عن الثقة في الذات. الفرق بين الفاعلية الذاتية وبين الثقة في الذات، إن الثقة في الذات هذا إشي عام اللي صعب إحنا نقدر نقيسه. فعلماء النفس أجوا طوروا إشي اللي إحنا نسميه الفاعلية الذاتية، اللي بيحكي عن قدرة محددة، ما هي قدرة عامة. يعني إذا نيجي نحكي عشان بسط الأمور، لنفرض إنه أنا عندي في احتمال يكون عندي فاعلية ذاتية وقدرة عالية في مثلا في الرياضيات، وما بتكون عندي في أنا عارف بالفيزياء، أو ما بتكون ولا إنه في تقارب في اللغة العربية أو في الرياضة،
1: الرياضة ذكاء رياضي مثلا،
0: فاختلاف يختلف. يعني احتمال يكون عندي قدرة أثق في قدرتي في الرياضة، وما بثق في قدرتي في اللغة العربية أو في لغتي في الإنجليزي أو في الرياضيات. فالإشي بيكون محدد، ما بيكون عام. هاي الإشي اللي بيميزه، وهذا الإشي بيسهل علينا عملية القياس، وبخلي الإنسان أكثر يشوف التنوع الموجود في قدرته.
2: يعني أستاذ باسل، بدي أحاول أخوض معك في موضوع الفرد والمجموعة في مثل هاي الحالة. يعني وكأنه من يعني وحي كلامك أنه الفاعلية الذاتية هو شعور بالآخر فردي ذاتي بين الإنسان وبين نفسه، ولكن نحن نعيش في أيضا يعني محيط وفضاء ومبنى سياسي واجتماعي، وهنالك مكان للصور النمطية فيه. وبدأ أعطيك على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال في هنالك صور نمطية سلبية تنميطية، يعني تنظر إلى مجموعات معينة وإلى فئات معينة بشكل سلبي، مثل موضوع قيادة السيارات والنساء، على الرغم من أنه المعطيات تشير بشكل واضح أنه يعني أكثر وغالبية يعني المتداخلين والمشتركين في حوادث وحتى ضحايا حوادث الطرق هم من الرجال، ولكن الصورة النمطية أن النساء لا تجيد القيادة، أو أن الرجال أفضل في القيادة من النساء. وندخل هنا إلى موضوع العربي واليهودي في هذا الموضوع. قديش ممكن الصور النمطية اتجاه المواطنين العرب في البلاد، اللي يعني كان فيه في مرحلة معينة كمان صورة وكأنه العرب هن حطابين وسقاط ماء، وهن لا يجودون الصنائع والأكاديمية لم تصنع لهم. قديش هذا الموضوع ممكن يأثر على الفعالية الذاتية للمواطن العربي في البلاد، للشاب العربي في البلاد؟
0: تمام، يعني احنا اكيد يعني في تأثير، ولكن الفعالية الذاتية بتحكي عن اشي اللي بتعلق بالفرد نفسه، ما بتتعلق كيف نظرة المجتمع لإله. يعني اكيد الاشي بتأثر في المجتمع في نقطة معينة. يعني في اربع مركبات للفعالية الذاتية اللي بيحكوا عنها العلماء. بيحكوا اول نقطة انه اكثر اشي بيساعد في تطوير الفعالية الذاتية هي تجارب صغيرة وناجحة، وهذا اقوى مصدر للفعالية الذاتية. يعني اذا انا بشوف انه في صورة نمطية معينة عني، انه انا ما بقدر او مش ناجح او ما بقدر اصل لهدف معين، اكثر اشي يعني كأهل كمثال، اذا نحن نطور الفعالية الذاتية عند اولادنا، فاحنا بنيجي بنعطيهم مجموعة، بنحاول الهدف الكبير نقسمه لمجموعة اهداف صغيرة، ونحاول نعطيهم زي طريق او خطة للنجاح،
1: نفرجيه انه الاشي ممكن.
0: بالضبط، احنا نحاول نعمل يعني نقسم وكأنه الصورة العامة للقطع البازل المركبات فيها عشان نقدر نبنيها. وهذا كل نجاح صغير بيرسل رسالة للطالب انه انا عن جد بقدر، وانا هاي السقف هذا العالي اللي انا حطته لي اياه قدرت. وهذا على الصعيد الاجتماعي نفس الاشي، احنا كمجتمع نتطرق كالفرد، انه احنا كمجتمع هل في عنا نصير نطلع مرات على النجاحات الصغيرة اللي احنا بنشوفها اللي بنحصل عليها عشان نقدر نصل نعيد الثقة لانفسنا، ان كان على صعيد الفرد وان كان على صعيد المجتمع. نقطة ثانية مهمة جدا لازم تكون من خلال رؤية نماذج ناجحة، وبرضه كمان على صعيد المجتمع وكان على صعيد الفرد. يعني نحاول نبرز أشخاص اللي هم ناجحين ومؤثرين على الرغم من كل الظروف وكل التحديات وكل الأشياء الصعبة، إنه غدر يعني الناس بيشبهوني من نفس جنسي، من نفس أنا عارفة مجتمعي، من نفس لغتي، إنه غدروا يقطع يجتازوا هذا السقف الزجاجي هذا ويقدروا يصلوا ويحققوا ذاتهم. هذا أكثر إشي كديش بكون إشي أقرب مني، كديش بقدر يأثر فيه أكثر. يعني القدوات الناجحة

0: هي أكثر نقطة بتساعد. كمان نقطة مهمة جدا شغلة إنه التشجيع، إحنا نحافظ على التشجيع، ولكن التشجيع ما يكون عام، ما يكون إشي بتعلق بأشياء اللي ما إلي سيطرة عليها. يعني كثير منا كأهل مثلا نيجي نحكي مع أولادنا ونقول له أنت ذكي وأنت شاطر وأنت كل هالأمور، ولكن هاي النقطة ما بتعطي الولد طب شو ذكي، لأن أنا ولدت ذكي، ولكن أنا بقدر أجي أقول له أنت نجحت مش لأنك بس ذكي، لأنك اجتهدت ودرست وثابرت. فنحاول نعطي خلينا نقول التشجيع صبغة اللي هي أكثر متعلقة في قدرة، إشي باجتهاد بمثابرة بجدية، مش بأشياء اللي ما إلي خلينا نقول قدرة على إدارتها. فهي نقطة كثير مهمة، وكمان على صعيد مجتمع. النقطة الرابعة وهي فيها ننهي يعني الفكرة هاي، بيحكوا عنها في علم النفس في الفعالية الذاتية، بيحكوا عن قدرتنا على إدارة التوتر وإدارة الأزمات. لما احنا بنقع في ازمه او بنقع في مشكله، كيف اتعلم اديرها، كيف اكون واعي لمشاعري، كيف اكون واعي للاشياء الصعبه اللي انا بواجهها، وكيف اقدر اطلب مثلا مساعده وقت ما انا شايف انه الشيء ما ظلني اجل او اخاف، او اني اخاف اواجه، اني كيف اقدر اواجه التحدي الموجود لإلي في ثقه حتى لو كانت النتيجه فاشله. الفشل هو انه عدم التجربه. الانسان اللي حتى لو جرب وفشل هو اكتسب الخبره، ولكن ما يعني بيحاول يطور حاله. يعني دائما احنا نتطلع بنحاول نعطي الانسان او ابننا او الطالب هذا انه كسبت شرف التجربه. يعني نحاول نوثق ناكد هاي الاشياء عنده، ومش بس انه نحاول كله انه نطلع على الفشل كفشل.
1: باسل هيك وانت تحكي خطر على بالي مشهد حزين هيك بالثانويات موجود، مشهد الطالب اللي ممكن شوي بتغيب أو بتأخر أو مش ماشي على يعني الصورة النمطية للطالب المألوف. وكثير في أشخاص طبعا يعني إلا من رحم ربي من الهيئة التدريسية بيحكوا جمل زي شو بده يطلع منك، أنت مش قادر أصلا تصل على الصف، مش قادر تقعد 45 دقيقة. بخلك قديش هاي الكلمات إلها يعني أثر وقع كبير على الطالب. وفي كمان شاك إنه الطالب اللي ما بتعلم، وكأنه وهذا نقد ذاتي يعني مش لوم، ما بيكون ضمن الصفوف الممتازة أو الصفوف اللي بيعملوا 5 وحدات فيزياء و5 وحدات رياضيات. وكداش هذا الطالب مرات بيكون شفاف لأنه بس بتجذبه ممكن شغلات ثانية. فهذا المشهد للأسف بتكرر كثير في المدارس. فمن هذا المنبر شو بتحكي لأشخاص في الهيئة التدريسية؟
0: يعني احنا لازم نتذكر انه المعلم يحمل رسالة نبوية. يعني اذا احنا نتذكر كل انسان منا بتذكر طفولته، من اكثر الناس اللي اثروا فيه طبعا بعد اهله وبعد ناس الاقرب انه هم المعلمين. فمهم إنه نتذكر مرات إنه في كلمات يعني صغيرة بتكون يعني طالب بيذكرها كل عمره. يعني كثير هيك كان يجيبوا حتى في لدرجة إنه إشي فات على الدراما وعلى الأفلام وعلى لما كانوا يجيبوا هيك أمثلة لناس اللي ما نجحوا في حياتهم، يعني كانوا هيك يتوقعوا لهم ما ينجحوش، وكان رسالته الأولى بيوصل للمعلم تاعه اللي قال له إنك أنت بتقدرش، لا إن أنا نجحت وبقدر. فإحنا ليش سنأخذ يعني المقصود يعني الكلمة الحلوة طالعة والسيئة طالعة، نحافظ ونعطي كلمات إيجابية. كل إنسان حتى لو كان هيك بهيئ لإلنا إنه يعني إنسان صعب ينجح أو إنسان عنده كيش عنده كل هاي المكونات، نطلع على الأبعاد الإضافية الموجودة معه. حتى لو نعطيه نقد مش غلط نعطيه نقد، يعني يكون النقد برضو متوازن. ننتقد التصرف ولا ننتقد الإنسان، مهم جدا صدق. إنه إذا في تصرف مثلا ما أعجبنا من الطالب نقول هذا التصرف غير مناسب، ولكن ما نقول ما نقلل من قيمة الإنسان، لأنه هذا إشي كثير بيأثر سلبا عليه.
2: بدي أخذ يعني الشق الثاني، يعني تحدثت يارا عن الشفافية وعن الهرمية وعن الإقصاء في العملية التربوية، ولكن أيضا اليوم في شبكات التواصل يعني صناعة كاملة من ما يسمى بالتنمية البشرية، وهو كأنه تعزيز الفعالية الذاتية ضمن وعاء خاوي. قديش اليوم يعني كمان في خطر أنه بدل الإحباط التنمية اللي هي خاوي اللي هي مفيش فيها ركائز وأسس متينة، فالإنسان بشعر لوهلة للحظة أولى إنه وكأنه يعني عنده فاعلية وعنده قدرة وعنده شعور بالاقتدار، ولكن أمام أول امتحان يعني يتحطم إلى ذرات.
1: ما تنساش محمد ورشات المسامير اللي طبعاً. يعني تتصدر شبكات التواصل الاجتماعي.

0: الكثير اليوم صارت دارجة يعني من أشخاص مؤهلين وغير مؤهلين.
1: طبعا لا شك أنه التنمية البشرية إذا ما بيكون إلها وجهة ما بتكون يعني إلها أثر. أنا بشبهها زي واحد يعني بيعطي ابنه سيارة نعرف ملاني بنزين، سيارة فيها نعرف قدرة أنها تمشي بسرعة 300 وما بيعطي اتجاه، بقول له خي السيارة دبر حالة فيها. فلا القصد أنه دائما مهم جدا أنه لما إحنا نيجي نشجع لازم نيجي نعطي هدف. طب أنا بدك تشجعني وين بدك توديني؟ شو الهدف من وراء التشجيع هذا؟ شو الاتجاه اللي أنا رايح هل التشجيع هذا باتجاه تعليم ولا هو باتجاه نعرف نجاح مهني ولا هو باتجاه إشي اللي هو اجتماعي؟ وين الوجهة تاعتي؟ فمهم جدا يعني ما نفقد البوصلة. يعني غالبا التنمية البشرية بيجي بيعطيه بيقول لك أنت تقدر، أنت تستطيع. طب أنا بستطيع إيش؟ طب أنا قبل شوي حكينا أنه طب أنا باحتمال أنا أستطيع في كرة القدم وأنا في عندي قدرة هناك، وأنا أقل أنا عارف في كل ما يتعلق في التعليم الجامعي أو العكس صحيح. فلازم أساس نقدر نعطي تشجيع مناسب، يكون التشجيع يعني يتناسب بعد تحليل، يعني بالضبط زي ما يجي طبيب يصف دواء لإنسان اللي هو ما بيصف نفس الدواء لكل البشر ما بيزبط. بالبداية لازم تعمل تشخيص، تفهم الحالة، تفهم الشخص وين تشجعه، وين التشجيع بأثر فيه وين التشجيع ما بأثر فيه. لازم تفهم وين الحواجز اللي وضعت لك قدامه، هل الحواجز هاي هي قابلة يعني بدها تغيير؟ مرات احنا بحاجة قبل ما نيجي نشجع وقبل ما نيجي نبني الخطة نشوف في حواجز بحاجة لكسر. مرات كثير الحواجز هاي بتكون ذهنية، بتكون في تحديات، القناعات اللي احنا ربينا عليها وكثير حدت من قدراتنا. فمهم جدا نحاول نوعاها ونفهمها، لأنه غير هيك احنا وكأنه بالعال احنا مسير نعطي وكأنها جرعات أمل مع المدى البعيد بتكون لها أثر سلبي، بتكون سامة للإنسان. يعني كما أنه الماء الزائد بيعمل يعني تسمم مائي، وفي تسمم على فكرة في تسمم أكسجين، نفس زيادة الأكسجين تعمل تسمم أكسجين. فنفس الإشي مرات الإشي لما ما بكون متوازن وما بكون واقعي وما بكون متناسب مع حالة الإنسان بكون الأثر يعني سلبي، ولقدام ببطل إله فايدة، بصير إله أثر سلبي يعني مضر.
0: باسل، أولا بدي أشكرك على الرسائل والعبر المهمة اللي بتضيف لنا إياها بكل مرة هيك منستضيفك، وكديش مهم إنه كمان إحنا كأشخاص نتوجه للأخصائيين المؤهلين، ومش بس نلحق ترندات ونلحق صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، صفحات وهمية. شكرا لك، وصلنا إلى ختام حلقتنا، وشكرا لكل مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من الكامبوس مع قضايا وفرص وتجارب جديدة بتهم الشباب والتعليم والمستقبل. شكرا دكتور محمد خلايلة، ودمتم سالمين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اليوم رسمياً رفع الحصار البحري عن إيران تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن القوات الأمريكية لم تعد تعرقل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج، وأضافت أن القطع البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض قدم إلى الكونغرس نص مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والتي تنص على عدة بنود منها وقف فوري للعمليات العسكرية والتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما وإنهاء الحصار البحري والعقوبات على إيران ضمن الاتفاق النهائي. كما تتضمن المذكرة تعهدا إيرانيا بعدم تطوير أسلحة نووية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. إيرانيا، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه كان لديه رأي مختلف بشأنها قبل أن يوافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بازشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني، وأكد أن المفاوضات المقبلة لا تعني القبول بالشروط الأمريكية، لافتا إلى أن بازشكيان أبلغه بأن طهران لن تخضع لأي مطالب إضافية مع التمسك بحقوق الشعب الإيراني. وجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس رسالة إلى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية المنتقدين للاتفاق بين طهران وواشنطن وللرئيس ترامب، قائلا إن نحو ثلثي الأسلحة التي ساهمت في حماية إسرائيل خلال الأشهر الماضية صنعت ومولت من قبل الولايات المتحدة. وأضاف فانس أن ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا على حد تعبيره. وفي سياق متصل قال نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال أو ترفع عقوبات قبل ملاحظة السلوك المطلوب من طهران، وأوضح أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بدأت اليوم، مؤكدا أن واشنطن ترغب في تحسين العلاقات مع طهران لكن ذلك يتطلب التزاما إيرانيا. وفي سياق ذاته قال فانس إن بلاده تتوقع من حزب الله الامتناع عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وفي المقابل أن تكف إسرائيل عما وصفه بالعربدة في لبنان. إلى ملف لبنان، أعلن حزب الله الاشتباك مع قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم من بلدة أرنون باتجاه أطراف كفر تبنيت بالأسلحة المناسبة. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض صواريخ أطلقت باتجاه منطقة تتمركز فيها قواته في جنوب لبنان فيما سقطت أخرى قرب القوات دون وقوع إصابات. أفادت مصادر إسرائيلية مساء اليوم بأن المستوى السياسي صادق للجيش على توسيع إطلاق النار ضمن نطاق الخط الأصفر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن قادة عسكريين سيعرضون الإجراءات الجديدة على الوحدات الميدانية خلال الساعات المقبلة بما يشمل استهداف وتدمير بنى تحتية قال الجيش أنه حددها في المنطقة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وشخصيات أخرى قالت إنهم يجمعون أموالا لحزب الله، متهمة إياهم بعرقلة جهود السلام وتأخير عملية نزع السلاح. كما أوضحت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

0: استهدف أفرادا في لبنان ودول أخرى بتهمة جمع التبرعات لصالح حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، في تل أبيب ويافا 23، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة أولها، مشتاق دموع تعاتبني بس ما ادري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اليوم رسمياً رفع الحصار البحري عن إيران تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن القوات الأمريكية لم تعد تعرقل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج. وأضافت أن القطع البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض قدم إلى الكونغرس نص مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والتي تنص على عدة بنود، منها وقف فوري للعمليات العسكرية والتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وإنهاء الحصار البحري والعقوبات على إيران ضمن الاتفاق النهائي. كما تتضمن المذكرة تعهدا إيرانيا بعدم تطوير أسلحة نووية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. إيرانيا، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه كان لديه رأي مختلف بشأنها قبل أن يوافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بازشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني. وأكد أن المفاوضات المقبلة لا تعني القبول بالشروط الأمريكية، لافتا إلى أن بازشكيان أبلغه بأن طهران لن تخضع لأي مطالب إضافية مع التمسك بحقوق الشعب الإيراني. وجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس رسالة إلى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية المنتقدين للاتفاق بين طهران وواشنطن وللرئيس ترامب، قائلا إن نحو ثلثي الأسلحة التي ساهمت في حماية إسرائيل خلال الأشهر الماضية صنعت ومولت من قبل الولايات المتحدة. وأضاف فانس أن ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا على حد تعبيره. إلى ملف لبنان، أعلن حزب الله الاشتباك مع قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم من بلدة أرنون باتجاه أطراف كفر تبنيت بالأسلحة المناسبة. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض صواريخ أطلقت باتجاه منطقة تتمركز فيها قواته في جنوب لبنان، فيما سقطت أخرى قرب القوات دون وقوع إصابات. أفادت مصادر إسرائيلية مساء اليوم بأن المستوى السياسي صادق للجيش على توسيع إطلاق النار ضمن نطاق الخط الأصفر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن قادة عسكريين سيعرضون الإجراءات الجديدة على الوحدات الميدانية خلال الساعات المقبلة، بما يشمل استهداف وتدمير بنى تحتية قال الجيش أنه حددها في المنطقة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وشخصيات أخرى قالت إنهم يجمعون أموالا لحزب الله، متهمة إياهم بعرقلة جهود السلام وتأخير عملية نزع السلاح. كما أوضحت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف أفرادا في لبنان ودول أخرى بتهمة جمع التبرعات لصالح حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، في تل أبيب ويافا 23، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اليوم رسميا رفع الحصار البحري عن إيران تنفيذا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب.

0: مؤكدا أن القوات الأمريكية لم تعد تعرقل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج. وأضافت أن القطع البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض قدم إلى الكونغرس نص مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والتي تنص على عدة بنود، منها وقف فوري للعمليات العسكرية والتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وإنهاء الحصار البحري والعقوبات على إيران ضمن الاتفاق النهائي. كما تتضمن المذكرة تعهدا إيرانيا بعدم تطوير أسلحة نووية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. إيرانيا، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه كان لديه رأي مختلف بشأنها قبل أن يوافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بازشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني. وأكد أن المفاوضات المقبلة لا تعني القبول بالشروط الأمريكية، لافتا إلى أن بازشكيان أبلغه بأن طهران لن تخضع لأي مطالب إضافية مع التمسك بحقوق الشعب الإيراني. وجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس رسالة إلى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية المنتقدين للاتفاق بين طهران وواشنطن وللرئيس ترامب، قائلا إن نحو 1/3 الأسلحة التي ساهمت في حماية إسرائيل خلال الأشهر الماضية صنعت ومولت من قبل الولايات المتحدة. وأضاف فانس أن ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا على حد تعبيره. إلى ملف لبنان، أعلن حزب الله الاشتباك مع قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم من بلدة أرنون باتجاه أطراف كفر تبنيت بالأسلحة المناسبة. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض صواريخ أطلقت باتجاه منطقة تتمركز فيها قواته في جنوب لبنان، فيما سقطت أخرى قرب القوات دون وقوع إصابات. أفادت مصادر إسرائيلية مساء اليوم بأن المستوى السياسي صادق للجيش على توسيع إطلاق النار ضمن نطاق الخط الأصفر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن قادة عسكريين سيعرضون الإجراءات الجديدة على الوحدات الميدانية خلال الساعات المقبلة، بما يشمل استهداف وتدمير بنى تحتية قال الجيش أنه حددها في المنطقة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وشخصيات أخرى قالت إنهم يجمعون أموالا لحزب الله، متهمة إياهم بعرقلة جهود السلام وتأخير عملية نزع السلاح. كما أوضحت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف أفرادا في لبنان ودول أخرى بتهمة جمع التبرعات لصالح حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، في تل أبيب ويافا 23، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اليوم رسمياً رفع الحصار البحري عن إيران تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن القوات الأمريكية لم تعد تعرقل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج، وأضافت أن القطع البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض قدم إلى الكونغرس نص مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والتي تنص على عدة بنود، منها وقف فوري للعمليات العسكرية والتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وإنهاء الحصار البحري والعقوبات على إيران ضمن الاتفاق النهائي. كما تتضمن المذكرة تعهدا إيرانيا بعدم تطوير أسلحة نووية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

0: وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. إيرانيا قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه كان لديه رأي مختلف بشأنها قبل أن يوافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بازشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني، وأكد أن المفاوضات المقبلة لا تعني القبول بالشروط الأمريكية، لافتا إلى أن بازشكيان أبلغه بأن طهران لن تخضع لأي مطالب إضافية مع التمسك بحقوق الشعب الإيراني. وجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس رسالة إلى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية المنتقدين للاتفاق بين طهران وواشنطن وللرئيس ترامب، قائلا إن نحو ثلثي الأسلحة التي ساهمت في حماية إسرائيل خلال الأشهر الماضية صنعت ومولت من قبل الولايات المتحدة. وأضاف فانس أن ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا على حد تعبيره. إلى ملف لبنان، أعلن حزب الله الاشتباك مع قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم من بلدة أرنون باتجاه أطراف كفر تبنيت بالأسلحة المناسبة. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض صواريخ أطلقت باتجاه منطقة تتمركز فيها قواته في جنوب لبنان، فيما سقطت أخرى قرب القوات دون وقوع إصابات. أفادت مصادر إسرائيلية مساء اليوم بأن المستوى السياسي صادق للجيش على توسيع إطلاق النار ضمن نطاق الخط الأصفر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن قادة عسكريين سيعرضون الإجراءات الجديدة على الوحدات الميدانية خلال الساعات المقبلة، بما يشمل استهداف وتدمير بنى تحتية قال الجيش أنه حددها في المنطقة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وشخصيات أخرى قالت إنهم يجمعون أموالا لحزب الله، متهمة إياهم بعرقلة جهود السلام وتأخير عملية نزع السلاح. كما أوضحت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف أفرادا في لبنان ودول أخرى بتهمة جمع التبرعات لصالح حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، في تل أبيب ويافا 23، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

من حرد ونرحب.